0: التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

لك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

وي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। রমজান খুশহাল লওয়ানি সাতফেন্স লওয়ানি কাইন তাফসীর কুরআন পিরোজ বে মুখজমতান ওয়া বাস্তি রাজামান্দি খোয়াই গোর ওয়া হিওয়াদান আজিজ সুদি লওর বগরন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم بل خوش وسوكلواني رابردو بس مال كمغ لو اتكر كوا خويو دفن وكذلك جعلناكم امه وسطا كتا ابوشي وكو فدما ما فكرن كوا رولا كعبي بيروز بكن ابوشي وش انغو منجيره بتاكتريني امه وعداله تريني امه كان تا وكوب ابن شاهد لسر خلشي وبيغمبري صلى الله عليه وسلم لسرتان ببت شاهد زال دواي ودفنمي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كواتا خواهي قروزا ليردا تكي بازدك لبرتي مسألة تحويل قبلة لبرتي لسرطة هذا خواهي قروزا فرمانيا فيدكا كوا فرمان ببيغمبردكا صلى الله عليه وسلم لقل إيمان دارا كوا لسرطة هذا رول بيت المقدس بكان دواتر رول كعبي بيروز بكان تفرمي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما نكر كوا بيشترك لسر قبليك بوي كوا بيت المقدس بو باشان كتحويل ما كردي تنهال بأوي نبي لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب فوكو أو عليك ومتبعي تون ليك دياب ابنوة چه بفعلي متبعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم چه هل دا قريتوا چه هل دا قريتوا لبو دواوا كواتا لما سليت تحويل قبلة ابتلاء اختبار بو تاقي كرنو بو خواهي قول لسرطة دا فرماني بيه كردن رول بيت المقدس بكن باشان او دا فرماني بيه كردن رول كعبي بيروز بكن يتر او حكم باقي حتى رج قيامته لخلال تحويل قبلة قل چي بديار دكون چي بديار دكون چي بفعلي تسليمي خواهي قول دبيتن چي بفعلي هل دا قريتو مسلماني راستقينا وكو قتمان وكو او صحاباني كوا لا باب لوانا كان رابردو باس ماكن كاتي كوا تنها خبر يان بيجيش كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني بيكرا رولا كعبي بيروز بكان لنا ونويج دابون لركوع دابون كأو خبر يان بيجيش سر يان برز نكردو يكسل لركوع دا تحويلي روغي خوان كردو رويان لا كعبي بيروز كرد او مسلماني كوا تسليمي فرماني خواهي قوربوا او مسلماني كوا فعلا متبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم خواهي قور او اي دوي خواهي قور او بنداتي لأيما دوي او اتباعي لبو پیغمبر كي دوي صلى الله عليه وسلم بلام كساني چيش كاتي كوا بخوان ايمان لزوكن كاتي كوا بخوان لهنزد دان كاتي كقزيش وادتا پیشوا ينقلب على عقبي هل دا قريتوا هل دا قريت كواتا موقفي إيمان داران أويا هر فرماني قلنا أخوة قروبي فرماني چي شرعي وكو تحويل قبلة فرماني چي قدري وكو بلا مصيبت وهر تاخي كنوكا بساري بي بو باريسين جي فلاوان وري دقري ودالي سمعنا وأطعنا اگر پيشي ناخوش بي اگر بدلي ويجنبي أو بنديع عبدا بيويست ملكسي لبو أخوة قروبينويني لبرو الى اساس و يقيني و أخوة سبحانه وتعالى همو كاركاني پر لحكمتا اگر امنشتين قم كواتا زور زور ميموكو هندق لزانان زور زور عند فرمون كواتا بندي راستقين أوهاب لي يا ربي اگر هر روجه فرمان بيبكي رول قبليك بكم خواه آمادم نكتن هايك زار تحويلي قبلة اگر هر روجه فرمان بيبكي رول قبليك بكم آمادم يا ربي كواتا او بندياتي لبخوا سبحانه وتعالى او بندياتي اتلير دا تبيش وكوكت ما اولادتي زي او تحويل قبليك خلتشي ليك ديابونه واخ سنة خواهي قولش اوه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وكل صورة آل عمران باز دكاتن كواتا سنة خواهي قولش اوه كوا بندكاني تعقيد انواعي تعقيد انو تاوكو خبيث وطيب باكو بيز ليك ديابي توا إيمان داري راستقينة لقل إيمان داري دروزن ليك دياب ابنوا اوه معلومة اوه الشيق لتعقيد انو كانا
زالير دا يك شته ليرا كبيست زور برون كرنو هي إلا لنعلم خواهي قلت بالتاوكو بزانين چيك اتباعي پیغمبر دكا صلى الله عليه وسلم چيشا ينقلب على عقبه لو خواهي قلت پیش او نازاني عدي باش اما قناعات و يقين من بويني كخواهي قلت سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة خواهي قلت كالعليمة نا يقلنا في روزكاني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خواهي قول سبحانه وتعالى وكل شرح ناوي بيروز العليم هاتيا كوا خواهي قول آقادار بهموش تكان رابردو آقادار بهموش تكان استرد لبشارة وبنهيني وبأشكرا وهروا آقادار بهو إلا داهاتوش دي خواهي قول آقادار بهموش تكان آقادار بهموش تكان باشا لو اللي يردفر إلا لنعلم من يتب تاوكل بطنين اتباع بيغمبرك ينقلب على اخي زنان زور جوان روني دكنو دلين بلي خواي قول دزاني چه كوا اتباعي پیغمبر كسر راسم بچه شه ينقلب على اخي بي بلام لسر او علمي خوي كسابقا دزاني چه اتباعي پیغمبر كسر راسم چه شه اتباعناك وينقلب على اخي بي لسر او علمي حساب لقلبان دكايناك لسر علمي سابقي خوي حساب لقلب عندك كائن ناكا بلام لسر علمي دواتري كوا رودا وكرودا دا كرودا وكرودا دا لسر أو علمي دوامي أو زاخوا يقول حساب لقلب عندك كائن كعلمي دوامي لقال علمي يا كمي صد لصاتش مطابقة صد لصد مطابقة لا بورون كنو تسبيه نبي دور لمقام خواي قول سبحانه وتعالى ما مستاش يزيرك طلبكان خوي دناسي بطلبكان بيتن بطلب كان في فلانك الساقي تفلانك النازح هشت امتحان شانك البروي طلب كان يخوي الناس بلا ام تواترك فعلا اختبارك ذكر فعلا فلان ساقي دبي يد كان نازح دبي يتر او ساقي نازح ياناك حتى بفعلي امتحانك اذا كان قال ابو كسا ساقتك هي بلاتن ولا اتوجت ساقي دبلو ام ساقي بوم نا ما مستعد زيرك ديناسي لو يدزاني او ساقي دبي ديبا او هولي بدابا ساقي نبي هولي بدأ بس أقنعه بو بري إرادة خوي اختبارك كده ولله المثل الأعلى أولا علم السابق هي وعلم كتب وشفنا كده تاو كبرين ولا نفسيا تأثير لما كده له إما أو كار أنزام دي يعني لبون منا اللي رده كباز لتحويل قبل ذكره خوي جورة دي زاني شيء ينقلب على عقبه لا خو بياني نفر مو بأتو تنقلب على عقبه أتو فلان كس أتو هل ده قرأ له مسألة تاو كبرين ولا خوا فرمو له يا مش هل قرامه نا خواهی گوره لبو کس کشفی نکردی واس لای خوی دی زانی لسر او زانی نی سابقی خوی حساب لگل بندکان ناکا پاش اوی کروده دا کمطابق لگل علم سابق خوی او زا خواهی گوره سبحانه و تعالی حساب یان لگل دکا لسر نتیزه اوی کواروی دا که با اختیاری خویان او بریاریان دا ایتر مطابقیش لگل علم سابقی خواهی گوره سبحانه و تعالی ایتر الا لنعلم باوشوی هندگ لزانان بشويش كش ليش دانو إلا أن نعلم ما يتبع الرسول فلم خواي يقول دزاني سبحانه وتعالى بلا لبوا كوار رز لبوا مقابلة كيد أبني لبون منا عيني بعبرين بن منا زيادة الشدرون دبيتو دبين ما مستاي شد شتك شرح ذكاء شتك شرح ذكاء كوار بخطوة لدواي يقدين ده أو خطوة يدهاين ده باب زين خطوة يدها توتسدي لدوايبي خو بخوي دزاني سيا بلام خوي بجروان دي أخي وكأنما أمنج وكون قط صاوري ما بزام ده خد صرود ده خو بخوي دزاني صرود ده ولله المثل الأعلى لو روانجي وكون رئيس لنا لم قابلك خوي جورا خوي بجر يخس إلا لنعلم إتر بوش وجلك دريتو بهر حال خوي جور علم سابق وبلام باشترش كأوش ترود ده مطابق لقال علم سابق خوي جورو لقال أوش تيك دكاتو ليردا ما يتبع الرسول أوديار مما ينقلب على عقبه أو كسيك واتباع في صلى الله عليه وسلم ينقلب على عقبه سبحان الله هل دقرت وقت ما كسانك لإيماني إيماني اللرزوق بو أو دعاية بقوة تشكوى أهل كتاب وزولك ومنافقين ديان كالتأثير اللي ذكر ما ولاهم عن قبلة باش لبرسي روي لو قبلة ورجرك بيشتري لسري بو إثر من انقلب على عقبه هل قراوة لبو بشتوى كواتا ليرد أخوي قبر سبحانه وتعالى إيماني بالتقدم هنا يتبيش او ها تصويري كده البرو عكس كيبا ينقرب على عقبي ليك داتو كاتب راستي كاتك ودجمناني او دينا بمسلماناني ملتزم او انا دستان بقران وبسنه قرتيا ناوي لدينا الرجعي بالضبط او ناوي خوانا ناوي خوانا لمسلمان دين البرو خوي يقول بواني فرم ورجعي اوان الرجعي اوان اندقرينوا وكل سوره الاحزاب شخوي يقول فرمي
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كاتك وفرمان با دايكان إيماندار دكا خزانان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو ګولین راز وهر و به همو ایماندارانې افراد دک بو کو برګو پوشا چی شرعی بو پوشن بو شوینې نه درې وکو تبرج سفوری جاهلیت پیشتری کاته براستی سفورو خود کردن و جاهلیت قدیمه بلم حجاب او تقدمه که خواله انسان دی او کوا لائق به کرامت انسان مشتکاین أصلي التزام بدين إخوائي جورا لما شامل يتقدم أو التزام بدين إخوائي أو يتأخر برانوا رجوع لبو كفرة براستي لبو كفرة كواتا أصل واك وإسلام تقدميتا لبرو فعلا أرقى تصوري لبو بشرية دانا كوا همو بندكان قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين ألا نعبد إلا الله براستي إسلام تقدمه لا فكره لا تصوره لا عقيدة ولا همو أشتانا لهمو أشتان وأمتي وسطيشة أمتي مامنا وندية لعقيدة لآداب لعبادات لأخلاق خروجت لحكمه لهمو أشتان لهمو أشتان مامنا وندي أو بري تقدمه بلام أو يتريان لما شاء من يتقدم أو يتأخر أو يتريان براستي قرانا ويا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أقرتي أو اختباره أقرتي أو تحويل قبله شابو وإن كان لكبيرة أجرت زحمتي جبل سدلو درون كان بنداتيش توابدوه طليش لإيماني دوي قبول بكاتن أو كبيرة وشاقة إلا لسركسان يجنبي أحسانك وهدى الله خواه هداتي عند خواه موفق يعني كده طبعا هدايات خواه يقولش وقت تنزارك باس ما كده كاسيكو بنداتي كاتكوا فعلا جاودا يبرو هدايات والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أو كوا رجاء هدايات بقري تبر داوال أخوي جور بكا كوا بعض الموافق بكا لبو حق خوي موافق دكا كوا تأواني كوا أخوي هدايات عند لا سروان قرز نبو تبر أوان بخوان رجاء هدايات ينقر تبر أوان بدواي حق دا دكان أخوي جور سبحانه وتعالى أو حق بيه بخشينه ولا ضل يعني رازان دي توا لا ضل يعني رازان توا كل صورة الحجورات باسي دكا كوا تا أو اختباراتنا زحمته زحمته لسدل ملام لسدل كسق آسانك أخوة هداتي ده وما كان الله ليضيع إيمانكم وأخوة يقول سبحانه وتعالى بهيج شيوك إيمان تان زايعناك يعني تي دياري كسانك لدواي تحويل قبلة هر عيني كسانك منافق دور ديانك باش أدي أوانك وحتاكو يستا لا بابلين لو زماني بون كواروية لبيت المقدس بون لوين دلش مردن نجيشتنا او وقتي كوا اتا دا بزي خو يقول فرمان پیغمبر بك صلى الله عليه وسلم كارولا كعبه بيروس بعد باش اوان سيان ليدي ياخد ادي مسلمانانو پیغمبر صلى الله عليه وسلم او فتري كوا بس رويا بيت المقدس بوا لدوائي كوا فرمان يا بيذكر رولا كعبه بيروس ادي اون وجانت سي ليدي خو يقول ما كان الله لي ولا ايمان خو يقول سبحانه وتعالى كو ايمان تام بزايده طبعا ليردا وكو زانيان جمهور المفسرين دفن ايمانكم زياده ما بس لنويجا نويجا كان البريوان اشكال رس نويج درس كربو او نويجا كوارول بيت المقدس كرايا باش دي مصير سيلي دي نويجانا وهي واش ابو هرمديش لس او نويجانا نجيش تحويل قبله خو يقول ايمان تن بزانا بعد نويجا كان تن بزانا او شكل بلغا كان كوابراستي عمل لزمني ايمانه كواتا ورد شي بقوتي مرجئه كان كاتك وادلين ايمان بس تصديق بقلب ياخذ يا تنها قول بلسان عملي لقل دانيه نخر عمليش لازمني ايمانه وكو اعتقاد اهل السنه والجماعه كواتسنزارك بس ما كديه نيه قول عمل ايمان ولازم لا يقلب كان اويك خويا يقول لي نويج ناو برديه اصلا نويج ايمانه نويج ايمانه خويا يقول نويج كان تن بزايع نابا اويك خوای ګور فرمان پکن به هر شی وک بکن انجام دانی نو جکتان بو شیویا او خوای ګور بزایع ناکا خوای ګور قبولی کردیو پاداشتان صداتو ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بالتاکید الله سبحانه وتعالى برانبر بخلچی وبتایبتیش برانبر ببند صالح کانی وبند ایمان دار موحد کانی لرؤوف الرحیم لا مکشل بتوکیده خوای ګور رؤوف رحیمه دیار رحیم دیار خوای ګور برحمة برامبر ببندكاين رؤوفي شهر بمعنى رحيمي ديتن بركوزانان أو زاد فرمون فرق لبين رأفة ورحمتي خواهي قولي أويا رحمة أو ديالة رؤوفيش رأفتيش أويا لزماني عرب والله عالم دفرمي
بابري لرحيمي بقوتره واتا درزيك زياترش لرحمت هل رح لرؤوفي خوي جورش سبحانه وتعالى كوا تسهيلات لسربندكان كره الامور دينيا ودنيايا كواتا ان الله بالناس لرؤوف الرحيم رحمتي خوي جورش اجر بين باسب كين بهيتش كوتاي بينا او هندا ورحمة وسعت كل شيء رحمة خواهي قولها هموش تجداغرتيا وكو يقلون منانك بيغم صلى الله عليه وسلم باسي دكات لساندين حديث صحيح دا لوانا دايكيك بيدك ري من دالي خوي فريب داتنا واقر أو من دالي بتايبتك وشيري داداتي قلت يعني يا والله يا رسول الله ناتواني فرمي دا والله خواهي قول برحمتنا برامر بمندكاني لو داكي برامر بمندالكي خوي لخواهي قول داواكاني لو كسان بينك ومشمول برحمتي خواهي قول سبحانه وتعالى هر وكو هدايتي داينو سبات ما مداتي لسر أو توحيدة بجيينو بمرين تاوكو بروس بياتي بقرينو خزمة فروردقال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليل واتا لدنيا دا خوا بقورين و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و بيغنبري خوش ويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي أنفر مديا أويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شيوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا

0: حلو. كراوت هاي استا خوين نوية كان بونا كراوت بالي بسعر جوا
1: سعر دوم ملايكة عادي لكو منتش باسم كربنت بس زوي قزاي تختق يعني هيك خوا خذ بولناك والله تختق الزوي هي بس لدسكو مال خلق يا كبيان ورناجيريتو او هيك تختق كاكو سر حزك كم رابورت شي يعني تيرو تسالي لسربكيت تختق زور جناحة تختق لروي سياسي سربي جيتي لروي إدارة سربة أو ليرة تل دخل كركوك ودورين برديك ما لبينا بو سنوري كركوك 5 دخل بنزين لو بر 450 لتختق بر 900 با 1000 يعني زور غدر لتختق دكريت كاز ناز نجاد بالا مرة
0: طبعا سروش شالواني تختق بداخوا سنزارك تلفون لبوي كرديا زانياري نادا با مادم ديرا باش كريكم باس وندت كده هيد زانياريك من بي نادا دلت زاري ركارا كان ماون دلم كاكا خلش يكي لويدا بوشتا ناتواني سيدان بوشتا بوشتا بوشتا بوشتا دلي او بيوندي بمنوه چشي سنوري كويا با خبا بشتو باس زود كردني او مالك سويا لان خلش يدل بوشتا ونايدا دلم بول دوايانا يكويا ركاريكا صوت البنات والمسلمين لك سيأتيك تزاني شيوطا ورجيوطا صوت البنات والمسلمين لك سيبار تسي جبالاي او هريما ورجيوطا يتر او دواتا او كانت شمد ولادو يوادار مواتا اگر ما كوية ايش زور باشا بسارتا بلا عمل روي اما دا كرسي زوي ها استعداش من الواس سنوري كوية بمشني طلبا
1: يعني كاك حاجي نجمع اقولني بيزي شاروين تختقناي هم فرمان بركاني بلاك وبيوتو كالزويان بودرجو زوي جنية يعني براسي ونكتية ناو تخيا ناو روكدني اشتوا لتشوي هي والله او غدري لو شنو ريدك ليه ليك شوي اني كا حاجي يعني
0: والله وادارم باقصة كاو كود كان وكو خود قلت داروي سياسي والسربولة ديوادارم اوشتا ناشينا نمي لكو بستان دواتر بول لسنوري دوكو هولير يعني استا بس دنا او سنتلي شاري او درسون دو ازان بارت زيوي دابش او كيتر لها مو سليماني او اندا زيوي دابش نبلا او بو يعني اي خلشي سليماني مستحق نينا يعني تاكي امبلم سليماني هولير والله ناشير نبلا تكايت سارة سري
1: والله زور زور
0: تكايت
1: بله بخوا كاكو سرجان آخر قسم كاكو سر آخر قسم لو روزانا لايف چی برایش مانه بود چون من ایوانه و تیل خالقی چی بودم خالقی کردستانم یعنی با اون نصبی بودم بودی کم کردستانه کردستانی هولیر یعنی سلیمانی یعنی دشمن کانش به من خوش بودن هولیری چی بسلی یعنی سکه که من کتابی قضای تختق دنوسری بود پارسگاه هولیر که دوار پارسگاه هولیر حتی هست از شویند بود خوم یک جا تختقی نبینیم
0: نبزانی حتی
1: وای گوره نبی یعنی حد یعنی دوار سرگ بده علا کلی که که بالکات زیاد نگر مایش برادران جو اگری زور سپاس که که چر راستی
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام
3: علیکم السلام
2: باشی با مصاب رئیس عزیزینی ما مستا کوچر به نسبت موچه که من داوی ای زانیاره که تی باسه که نالین موچه ان زیاده که یعنی لسات پنزه هزار زیاد ربه
0: بس وتنكاد بلا
2: سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دوما لذاتي پاش پروردگار رحمت و بزي و مهرباني خوي بسر منا ببارينه خواهي جان لد اپارين و لد الالين و چون براني برحمت و ناردين اما براني رحمتي خود بسد دلو درون منا ببارينه درون من هي من كروا مال من ارام كروا روح من اسودبك يا اكرم الاكرمين برزانم اما لمانجي مولودا جيان بسر ابين مانجی مولود مانجی که زورترین صلوات کان من بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم برز اکینو همو من بدل لسرتای ام در سوا صلوات و دیدار خوش اسم انیرین و علین اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خوايا صلاة وسلامي خوتو صلاة إيمة بقين وفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم خوش ويستيقلي إيمة بقين عزيزانا إيمة لخزمت جياني هاولاني في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم جيان بسر أبين دیار خوشتری جیانه که انسان ای گذره نه او جیانه لخزمت او چاوانه بسری ابا که بچای سر بدیداری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیشتون امرو لخزمت جیانی خالی پیغمبری خواه ابین صلی الله علیه و سلم کبریتی لسعدی کری ابی وقاص ابی وقاص ناوی خوی بریتی لمالیکی کری اوهیب وتباوكي سعد كوري أبي وقاص في أوتري مالكي كوري أهيب مالك لا تري بني زهرية ودايكي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم آمني كتي وهب هل تري بني زهرية بويا بم تري أوتري فخذوا بابلين عشرتي دايكي في غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بويا خوش اسمان بخالي خوي حساب أكردن أجنان لحقيقة براي دايكي نية وتل عشرتي دايشتي بقر لأموزا كاني دايشي أكا بلان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فخري بيو أكرد أي فرمو هذا خالي فليرني إمرء خاله أما خالي من سعد بايكي كيج لأي وخالي خوي مبشان بدا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم احترامي كزور قوري أمها والله برزي أكرد ك بستو سي صال بيش هجرتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ام کس ایمانی هناآو، ام کس لدایک بود بستوسه سال پیش هجرتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و یکی که لوکسانی که لواائل مسلمان بوده، هندگ افرمون نویم کس، هندگ افرمون شوارمین کس لوانی که ایمانی هناآو، قصه ایمان که عجیبه افرمه لخوما خوی کی سیرم بینی سیر کم دنیا زور زور تاریکه، آوند تاریکه. هیش تیغ نبینم که آروم بری و آکوم لچندی ل آکوتم. الله لبرمان یکی زور جوان هات دروا سیرم کرد چند کسی بدوری مانگون یکی لوانه طلحه بو یکی زبیر بو یکی بریتی ول ابو بکر صدیق آوانه دوری مانگ که اند دو پیشای منش روناگ بو بر پیریان شوم منش شوم خدمت مانگ که خبرم بو پرسیارم کرد سیرکم آمانه همون ایمانیان هنر و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی زنیم مانگه که تعبیری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و چوم خدمتی ایمانم هنا امها ولا برزه بالای کرد موکانی زبر لاشی زور میهبو رنگی رجبو بلام چاوکانی زور زور بهیز بو مشهور بو لعربا کان ابصر الناسی لهمو که زیاتر بینر بو بینا بو حتی افرم جارک کاملا خلقی زور لمشکینی قرش لشونه که دانشته بون لدوره وشته که بینی او تیان اوشته چیه لدوره همو یعنی او تیان او طیره که و نشته و
الله تنها سعدي كريبي وخازن به سيري كروتي والله واتصوركم أو كسك وسر وشتريك وكسك أجل خزمي خومك كهات بيشو فعلا سيري عن كريشك لعشرتي أو لخزم نزيكاني أو كاتك إيماني هنا خو يعني ابتلاك زور جورة جياواز لها ولان روي كرد سعد طبعا سعد دايكي خوي زور زور خوشويز دايكي ل تيره وچي ابو سفيان هندك الين الين ك اموزاي او هندك ايش الين كشي او بلام اصح وهايك اموزاي ابو سفيان به عليكاتك سعد ايماني هنا عزيت ين زور ده بلا مش لو عزيتاني ك زور دلي ازري بگيشت او بو ك دايكي سويني خورد ك بهيش يوازك ننان اخوا ناو اخوا لبر خور دا انيشي حتى وكو سعد بشيمانه بيت برياريكي زور حسمي جزبي شو بردم خور لو خور اگر ما دانشت برياري دا ناويش بخواتو ننانش طبعا سعد بما زور ازالي دروني هاد روش بولايوتي دايكا بقرر لو واز لما بينام چكو من واز لدينا كم نهانم تي اگر دينا كات راسكا فرماني بيه كردو چاكا كاربي لقل دايكو باوكتا وكو خوات علي او تا اسا دايكا امر بيه اكا واز لو دينا بينا وازي ليبن ساعت كم يقوستا روشت هاد مشوش بوبو بدايكي و دو اتر هات اللي دايكي وتي بخوا دايكا نان خوي باش و ايوش بخوي تو باش بو خواه زورم خوشه بس لبردم ام خورا بمري من واز لو ديني خوم نايانم فشيمان نامو لدينا كي خوم افرمن دايكي عزيمتي امي بيني وتي تازه شيطان شو تسري بهيش وازي واز نايانه بس يكدو بقى وخوارنو ليرا أم آيات بيروزا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أفرمي أمال حقي سعد كري أبي وقاصها تخوار وإن جاهداك على أن تشرك بي أقد دايك بوك مجاهدين لقلا كردي واتا زوريان لي كردي طبعا جاهد باب مشاركة أوان هوليان أداتو لدين لابدن وتوش هولد أدا لا ندي يعني زحمتي كي زوريان بو دايكو باوك اللي بينا يكفر ايانويس بتجرنا وسر كفر فلا تطعهما او كاتا جرايلان مكبلان وصاحبهما في الدنيا معروفة لدنيا دارية لقلان باشو تشاقب طبعا مسألة دايكو باوك زور قوري والله انسان سبحان الله كابتلاء بيبا عادزي دايكو باوكي وزور بزحمت داروني استقرار اكا مشوش ابي حياتي تيك اسوي بسريكا شكو سيبركي خوالة سر زيوال لدس أدا رحمتي خوالة سر زيوال لدس أدا بوي أما آيات في روزة فيما عليك دايكو باوك داعي مشرك بون داعي شرك بون خاص جان باوك بو شرك هولا أنا داتو بيجي الرواسر سر شرك أو كاتل الدنيا يا هرباش بلا قل يانا تنها وي انطاعيان مكلم سلي أو خوانا ناسي أو بالدانا وبرو كفر بيديني ويان بابلان أو هوليان بوتو برو كفر بيديني برن لو بجوان ما كأجرنا اشتكاني ترى بجوان بكو لكاروباري الدنيا لقل يانا با سعد كوري أبي وقاز يكمين كسي كمشهورة بويك لبناوي إسلام خين الرشتوة جاري يكيق لشعب كانوا لدولة كانوا مكة خريك طاعت كردن بون هنه مشركين قريشات زور قمو قالتين بيا كردن زور عزيتين دان اوانيش چن حواله کی برز بو نیچ گلوانه بریتی بو لسعد ک قمچیک بده سیو کشه بده موچوی شکنه خن ل در توخی خن کو تسر زوی بو الین یکمین خن ل پنای خو رجن رابه بریتی لو خن ک سعد پر ای و قصر رجن بیت مکانتی سعد لای پیغمبر خواص الله علیه وسلم زور گوری زوری خوشه بو هیچ کس یک دای کو بو کی کنه کردو تو بل دای کو بو کوم با قربانه به الا بو سعد پر ای و قصر نبی ليش يقول غزوة كأنا تيري أهايش تفرموي تيان بقرة تيرا كان إرمي في داك أبي وأمي داك وباكم بقربانا بي تيرا كان ينتيا بقرة أفرمع دايك من عائشة وما نجرته وفرم الشوك في غمري خواص الله عليه وسلم زور خوي أهاد أبيس خوبك إسراحتك بلان وقتكش أوهاب ودجمن زور بون نأتو أن يباشي إسراحتك إيكا فرموي ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة خوز قيش يقول پیاو زور صالح کن لها ولا کنم امشو حرسیاتی منی بگرته علی لام کاته کام دعای کرد فی غمری خوا صلی الله علیه وسلم دایک من عایشه یارته ولی تقیه کمان بیست تقیه و گوشم شیر آوابو علی ما توشی فزع بون توشی ترز بون
دنگی شمشیرک من بیزوت من او کیه فرموی سعدی پر ابی وقاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی مادام سعدی تر به استراحت اخوم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به استراحت خود سعد خوی با من اجارت و فرمی جاری کن زور نخوش کتوبم لناو مکان زوز و بطاقت و بیزار بوم الله هشتا هجرت من نکرد بو او همو زخت و زخوتا من لسر بو خوشم لروی جستیه و طاول لوازم نخوش بو کتوبم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستی خصه سر که لکم دعای بو کردم اللهم شفی سعدن خواهیان شفای سعد بده الله والله او نخوشی که رو جاری تن نجرائه استش همو كاتيك أم قصانا أكم بيري لو نخوشم أكم وهزب فين كايدة سي في غمري خوا أكم صلى الله عليه وسلم أسر خسرتي من أسر كلكي من كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دسي دانا ميزة تايبد من دي زور تايبتي هي دو تايبد من دي زور قوري هي سعدي كوري أبي وقاص الرزا ورحمة خواي ليبا يكي كان ليش غزو كان في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كأسباس يكين كدعاي بوكل كدسي راز بيت دو همین شان دعای وکر که دعای جیرابه هر دو شان هات ندی هر دو شان هات ندی جاری شان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اللهم استد رمیه و اجب دعوته خواه جان و های لب که ام تیرانی که ایوشین دسی زور راز بی پیکه و دعا کانی شی جیراب که دعا کانی سعد تما لغزوی احدا ایک اگلوانی که زور بدوري پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم وزور جنگي كي زور سيري برامر لقل پیغمبر اكل برامر بكافران ودفاعه عجيب اكل پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم سعد قرية بوقاصة افرم زورك تيري اوشان تيري كان هيچان نأبيكا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم دواء دعوه كبوي كرد هرچون تيري بوشان دائل برامر كان ادا فرمي واجب دعوته خواه دعا كان جرابك لنا واصحابا مشهور بويك دعا كان سعد ردبونو قرانوين نيا چن دقيق تا مباسا كم لوانيك دعا كان سعد شون جرابون جاري كان سعد قريبي وخاص بيابي قصي اود بإمام علي قصي اود بإمام طلحة وزبير بمسيانا فرمي جوان بوانا مدوانا برايمنن والله اقر بدبنا قد جرأتي اودنا اكل جوان في بدانا او اندك سانيكي قوربون عليك سكش بإهانة وبيود وتي أراك تهددني كأنك النبي وهستكم كتؤتي تهديدم كي خد لي وبي غمبر كات التهديد مك على أي جلسي برس كدوتي خواي كان أجر أم بيا وأنا بيا واني جوربون وخدمة كاري أم دينابون وخدمة إيشان كلو بيا كوابون لخدمة بيا غمري خواي صلى الله عليه وسلم خواي داول ليكم أم بيا وبكر عبرة لنا وخلك اللهم اجعله عبرة لغيره خواي بكر عبرة بغيري خواي ويكز جرأتي وأنك جوان بدا بها ولان أفرمي لدواء أم دعايا سعد شو دز نيجي كر نيجي أكر هشتا السلامي ندا بولنا نيجيكا الله وشترك شهد بوبو هات خوي كر بنا أم خلقا لنا أم هم خلقا قبي قل السري أم كامرا كتاب عرزا بقات شو سري الله وازي لنا أنا حتى كشتي الله هندق لدورة وهاواري أنا كر كرة سعد وازل نيجيكا بينا والله دعاك وجيرابو بسا أو خوي قورا كردي بعبرتو بندكي قورا طبعاً وشتر طبيعتك سيري هي كاتك ترأبت إثير خاون وغير خاوني هيتش نابينه طبعاً هندي شتي تايبت هي لوشترها كبي عادزة بي لو أسيت صدان جار إشي فيه بكي بلايو أسائي بي وشتر بلام ظلمي لي بكي يا جواني فيه بدي يا تفيتي بكي ألا بمشتانا زور حساس طبيعتي وشتر أفرمي كاتك أغشتك لما نببي ما نقري ننا نخوا نا آوخوا حشتك لما نخوا تات والله خوي كاتو إن جهان دجار رجاء أجري لخلق ويا اللي فرمايش تكانت ولا معجزاتي أحمدية في غمري خواص الله عليه وسلم واشتريه الشيد رجاء بخلق قرتبو شو هندي قصي فرمو بجوي واشتركا واشتركا صار رجاء بجهرت وكم معجزة حسابك ريا شو كأو اشتركا أو حالتي بس راهات تازها السنوينية أو رجاء كإيكا الدنيا بي كنترول ناقة جاري كثير سعدي بريبي وخاص كان جارك أهلي طبعا أهلي عراق حاكم بدس يعني ولا أوسطة لا حتى لزمان إمام عمر أفرم أجر أهل العراق همور رجع بيانوا حاكم بقرن بيان أجر حتى جاري كان أوندان عادس كر فرمي اللهم عجل عليهم بابن الثقيف لسر من برد عليك إنه أنت خوي زو ابن الثقيف بن ربوان حجاج كوريوس في سخفي بعقلي أنتك أما أنا عقلنا بن ناميش نوسي أي أهل العراق وسعد كوري أبي وخاصة نرمولاته
والله إثارة كما وخالي في غمرة صلى الله عليه وسلم زور إيشم بيتي لبرخاتي وإنرم كسيب سعد الرازين أبو أنواع رخني سيسري أن سعد أجرد أنو نرجكي طاوانية ولا أصحابي في غمرة صلى الله عليه وسلم خلقي كعوام بلن والله نرجكي طاوانية حتى إمام عمر وتي نرجكي بطاوانية سعد أتي والله أو نرجم كردو كفي غمرة خواه صلى الله عليه وسلم كردو ركعاتي كم زور دريج بوا دوام توزي له كرتر سيهم وشوارم هر دو كان بخطر يكتنها سورة فاتحة مخيندوا هر اوان دبوا افر مجارك لجنه كان دروس كر تشكيل كر ويبزان كشكان چيه كسيك حلصا زور قصي برامر بساعت كر تي خواه كان اگر ام قصاني بور ريا كرد ام پياوا خواه عمري دريش كو توشي فتنه كر الله ام پياوا عمري دريش دريش هو بو توشي فتنه كي وها بو بو شون افرتان اكوت بو پيري الله وهاي ليات بو رزيل سبوب لنا كوفيا هم جار أي ولد أي والله دعاء بياك صالح برمن كود أو حالك ما أبو شوازي ليك كذا لغزو كان هم سعد كريبي وخاص بجداري كذا لغزو بدرا بجداري كذا لغزو أحدا بجداري كذا لغزو أحدا أبو كبي غمري خاص الله عليه وسلم في ود إرمي في ذاك أبي وأمي لخندقة لخيبرة لفتح مكة لصلح حديبية لهم يانا لبيعة الرضوانة سعد كريبي وقاضي كلوها والله أنك زور نزيك لفي غمري خواص الله عليه وسلم ولهمو كي كان بجداريك دوا حتى لزماني في غمري صلى الله عليه وسلم كان جارك سيريا كان كدرتو سيهمين سيريا لإسلام وكدرتو سيريا سعد كريبي وقاضي وبسفرشتي أو أوانيك صفاتي قائديان هبو في غمري خواص الله عليه وسلم هل الزماني خويا قيادي دا ودسيان سأعرض كل درس كاني بيشو عمري خوري عاص أو صالة أو وقتي كمسلمان بو راستو خو جيشي كي خسته بلدس يونارد سعد بوري بو خاصي كي بولا قائد زور قورة كان ك اعتمادي أخر ياسر بوي خلفاء لدواي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هموين اعتمادي أن أسر سعد بو جاري كان جيشي كي زور قورة فورس كو بو نواب سر كرداتي روستم جيشي كي زور قورة 100,000 كس أهاتم برو مدائن و 100,000 تريج بريوبون بدوانا أهات وتدو 100,000 جيش إمام عمر قراري دا خوي بروبو برنقاري أم جنگة شو خارجي مدينة عبد الرحمن كوري عوف بيو داي أميري إمان داران والله تو بشكي هيبتي إسلام أشكي دبرو تو مرو شمشيري خواه زور زورن بيان نيري شيرك لشيركان كلا هيلانكي هتا اسم ريتو تشاوري وكا أمريك بيوكي حازر بوسي أونا نيري على زورك لها والله رأيان وابو خوي برو إمام عمر وانت جنك قورو الله فرموي إمام عمر كي أو شيرة وتي سعد كوري أبي وقاص يكسر إمام عمر وسته وتي والله الراس كي هم أصحاب رأينا تسروا إمام عمر نروى سعد برا أو أن دار رزو تابد من دي سعد يعني للابو بويا سعد كوري أبي وقاص يعني نارد برا أو جنجة بس سي هزار ها والله لو كاتيا بشتي هرهم الدمالي لهاتبو زور نار حدو كاتك جيشك خوي كوكر دو تشونا العراق وجيشكان وانا او دور براني هم كوكر دو لقال فرصه جيش قاد جنج قادسي هم بيستو مانك او نصرت الجوريك مسلمان لو جنجا هنا بس الفرصه دو وفرص خوي نقرتو بويا عرزم كل من زيات او حوالا انا بس كطعن ينزل لي ادري حتى اسوي هيك لو حوالا طعن زور لي ادري سعد كوري ابي وقاص كزور زور كل طرف الشيعة وكل طرف فرسة وزور لسعد كوري أبي وقاص أدري أفرمي سعد تشجيع جيشكي زور زور كرت فرموي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لكتابي الزبور نسيو ما ندواي ذكره كأم زبي إخوة كئبة خاوني عبادة الصالحة كان إخوة فرموي بها ولان بجيش إسلامي والله لا إيه وصالح ترني لسر زويا دل نيابا خواهي قولا نصرتان أداتي وقتان كانت خاوني أم زويانا أو هاندانك وهاي كرد لها والانا وجيشك إيبا ترتيبك واكرد خواهي نيتواني بجدارك أفرمي حتى بدما رأكش نيتواني داج نيشي بس والله شو خواهي نيقل أفرمي خواهي داو بدما تخطتي جيشك رأيك يشا لشوينك برزا دان نابو سيري جيشك خوي أكل حتى وكو خوي قرر نصرتي في عطاك لنو جيش فرسشك إمام عمر أي فرمو أي سعد يك لحظة نبي أقام لتان نبي حتى أقل جنديك نخوشك وتا سعد كوري بوخاص لنا مكان يما وتوا أين أدمو عمري كوري خطاب عمري كوري خطاب فرمو أي سعد مغرور نبي بويك خلق بلن أما خالي بيغنبرو أما صاحبي بيغنبرو هاولا
بخوا لكاتي جنكان رب العالمين سيري او ناكا كي خالي بيغمبر وكي صاحب سيري روشت من اكا اگر روشت من هي او نبي كوا خواي قول نصرتين اداتي نصرت من اداتي بخوا روشت من هي او نبي نصرت من نادات بويا تأكيدي لسعد اكر دوا اي سعد توشي غرائي نبي نخوتو نجيشك دواتر جيش مسلمانان كبر وغلاتي فرسون زور بيا نخوش كوتن امام عمر نامي بونات ك اي سعد شوينه بدو زرواك او اصحابان نفوتين او ها والله برزان نفوتين جيش اسلامي لاسراحه تابه ابيش كومالك ساتي نادي شي لو انا سلماني فارسي وحذيفه كوري يمان وزور يشتر قران بدو يزور شوينه لاخيره لانه كوفاهم يعني استقرار ينقل ودواتريش هر خوي كرابه قوري بابلن كوفه مدائن وجلولا وحلوان وزور شوين هيك سعد كوري ابي وقاص فتحي كردو ولسدسي او كراوتو لان ديلو شون انا لكردستان منطقي خانقين ومنطقي باولا قرميان مشهورة بوي كسعد كوري بوقاص فتحي اسلامي قيان دوتي وامارتي كوفا للاي او بو هتا وكو امام عمر بريالي بعزل كردني دا هنا يوبونا ومدينة دواي فرموي كاتك لدواي خوي فرموي ششكز لدواي من شوري مسلمانان ام شش كسل دو من خليفه هلا بجير يجي لو انا سعد كوري ابي وقاص بو فرمي اگر سعد در شو زور باش اگر سعد در نسو هر كسي تقدر شو بس سعد زور شتي في بسفيره شكون من كاتي كسعد من لابرد والله عزل من نكرد ولا عن ضعف ولا عن خيانه نخيانتي كدوا نضعي فيك شو ملي بيني ولو بري هي زابوا بلام او اهل عراقك تحملي ان نكردوا وتحمل هج اميرك ناكن بويله للشورى لدواء امام عمر يشيك لواني كزوم مرشح بوبو يبيت خليفة مسلمان سعد يكون أبي وقاص وسعد حتى لدواي مقتلي إمام عثمان وشهدوني إمام عثمان برازاي جهاد بنابي هاشم وتي أي ماما صد هزار شمشير بدس آمدا بيعت بدنه فرموي رولا والله من بيغمري خواص الله عليه وسلم آمش قاري كلهم لكاتي فتنة دور بقرم نلقى المعاوية أبن نلقال عليا أبنا بخوش بتنهاش تيج أكم دوركم ولا فتنة لشين أكم وخم داني شم هتاوك وغباري فتنة أني شيت وغباري فتنة نامنة بوي اعتزالي كري يشك لوها ولا برزاني اعتزالي كلا فتنة بريتي لا سعد كوري أبي وخاص هتاوك فتنة كوتايب ينهات هتاوك لزمان إمام حسن ك فتنة بالطوابي أرام نبوة سعد كوري أبي وقاص بهي شوازق نهاتنا وخلقي مشاركاتي نكر دواتريج دواي كتوابوين فتنة دهم يشد دعاي أكر خواهي جان توشي فتنة دوا منكي كوتاي بحياة بين أو بو كاتك مروان كوري حكم أميرنا ومدينة بو خبري أن هناك يكيق لها ولان زور وضعنا راحتا لخارج مدينة فرموي هر سعد نبي بس سعد ما نهي لدرب مدينة جيان وسرقبا كاتي كروشت نسير كان سعد يكور أبي وقاص حالي زورنا راحت إلا كوشك كي خويا فرمو أي سعد حالت فرمو هشتك منا تنها خوم جليكي زور زبري خوم دانا ولنا أجل زبرا كفنمكن بخوام دنيا وكزنا مني طبعا يشيك لو هاولاني كعشرة مباشرة يشيك لو هاولاني كزور دولة من وفاتك بريتي لسعد يكور أبي وقاص فرمو لمشت الزبرا بن بيشنو كاتي كوفاتي كرهنا أنا ونا ومدينة دايشي إيمان داران داوان كركا أوان ناتوان بينا دروا ترمي سعد كوري أبي وقاص برنا مزقوت لدواي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تاك ترمي كتوبية ناو مزقوت وبريتي ولا ترمكي سعد كوري أبي وقاص كلا ناو مزقوت دايكاني إيمان داران نرجي عن السركل حتى رخنا نقل دايك من عايشة كتون مردو أبريتا ناو مزقوت فرمي أمانا شن نزيك اشتكاني بيغمبريان لبير أشته صلى الله عليه وسلم مردول زماني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم أهين رأي مزقوته دواتر برأي دروي مزقوته لدروي مزقوت وتسرتا أهين رأي نو مزقوت دواتر أبرأي سر قبرسان نجي لسر أكرا كات السعد وفاتي كرت دو سطو پنجه زادرمي الزيو لمالو سرطو سامان لي بجيما وزور باخي قورا قوري سعد بجيما وزورك لكوشك كاني زورشتا كاني سكوا سعد يكي قولو صحاباني كدولة مندو وصي اقتصادي لم حياتي سعد كوري أبي وقاص اما تشان فائديك اكين يكام ممكن انسان ابتلاء بكري بخوشوي سترين كسي بدايكي اوتا سعد ابتلاء اكري دايكي الله اننا نخومنا او خوم هتاوكو باشيما النبي تاو
بلام صبر اجري وتن دين دارك خوي برنادا ممكن توي شي بالاول يعني كدعاء كانت جرابه دعاء كيش وخود نكي حتى لان دي الروايات فالمسعد كوري بوقاص الاخير عمري كيربو بيانو دي سعد كورو خوتو دعاء جرابه بو دعاء نكي خو الشفابة تي والله شربك بلا بردم خويا داوي او كم خو تشام تشاكاتو تشاو تشاك بونو تشي داوي ايمانك كي جيان هي اوي كانسان طلبي بك سعد كوري ابي وقاص امهم خلافته امهم قوريه وامهم فتح قورانيك لسدس الرؤدة لأخير يا لكاتي فتنة أكري قائدك زور قورة به بلام هل أبجيري بتاقي تنها جيان برد سل دروي مدينة تنها ويفتوشي فتنة نبي وبرزاكي خوي بتكاتي وتي صد هزار كس آمادن بيعت بدني فرموي والله أو صد هزار كس ناقر مو بشمشيرك كلا برابر كافرانا تيجو برامبرو مسلمانا كله لبرامبرو مسلمانا هشتيق ناك بويا إنسان إيمان دل لكاتي فتنة كان زماني دلي أبي همو بارز راوي هاويني سعدي كوري أبي وقاص وكوتا خال سود لجيانا كان سعدي كوري أبي وقاص جاري ترباس نكرو كإنسان إيمان دار وهاني الدنيا بو كافر بجيبيل خوشي خريكي آخرت بي خريكي آخرت أبي لناو بازارا خريكي آخرت أبي لكاتي دنيا داريا خريكي آخرت أبي وجنجي ديناري كنا بازار أكي بو باري هيزاوا لو كاتي كتو لو باري زهد وزاهدي وخواناسي ودنداريه بويا جوان ترين مال او مالايكا للايكاسي مسلمانا باش ترين مال او مالايكا بداز مسلمانا عشرة مباشرة شجدان يعني لكباري دولة من دكان بولنا جيهانا بويا سعد كوري ابي وقاص لعشرة مباشرة او همو بارو داهاتش بجي اهلا اولادكاني بتيري بجي اهلا خلق لسد سكاني ام اسفادة اكا سود ور اقريه بويا إنسان مسلمان لنا بازارا كسي كي تملنية هميشة كسي كا خريكي جهد و جهادي خويتي خوي مانو أكا أقا الدينار كي حلال لنا بازارا هبي هول أدال لنا همو خلقيا بتاقيتنا أم بايكات دسي أم كي أما صفتي كسي إيمان دارا نك تملي بكا بناوي أويكا دينداري أكا بعكسا خلقي ديندار أبي لو پري هزو جهدا خريكي كارو كسابتي بيها تاخوي قورا او پاره حلالی که لسر زیب بخشو بلاو بتوه بیت دسی مسلمان و مسلمان تو آن کاری جوری بیاب که ام امت و ام دینی ایم با جهادی مال سر کوتوه دعو بانگواز با جهادی مال سر اکه جهادی حقیقی من با جهادی مال سر اکه بوی ضرور انسان ایماندار ل میدانی بازار سازی و ل میدانی کارو کسبتی از زور ازاینه خریک کارو کسبتی بیم من دونه خواهیان ام امساتانی خومن لجیر سیبری جیانی ام هاولانا بسر برد داور لی اکین بناوی جوانت بصفتی برز باسم اعظمت یا الهی امساتانا بکره باشترین ساتکانی جیان من دل من احرام که یا الهی مالکان من احرام که یا الهی ولات و نشتیمان من احرام که تو گاری خود شفای نخوشکان من بده یا الهی هر کسی که من گرفتی که اچار سری که يا إلهي هر قرفتك من هي ولا ظلمانا يا إلهي بو من شار سركا خويا يعني تو زور دولة من دو إما زور هجار بهجاري خو من داواد ليك يعني رحمة بزي بسلمان أبو بارينا عفو عافية بسلمان أبو بارينا كرم يخود بسلمان أبو بارينا يا إلهي أويك زمان من أيكاتو داواد ليكين وبو من باشا داواد ليكين بمن عطاك ويزمان من نايكاتو بوجيان وآخرة من باشا بمن عطاك يا إلهي داوال لي أكين بناوي جوانة بصفتي برزة باسم عظمة إيمان من سلامتك فتنة مخرنا ودين من ودين كان من سلامتك بارز راو من كلا فتني أم زمان يا أكرم الأكرمين خويا داوال لي أكين ولد أبارين ولد ألالين ودل من آرامك يا إلهي دل كان من آرامك روح من أسودك أسايب بسرمانا ببارين يا أكرم الأكرمين خويا داوال لي أكين بناوي جوانة بصفتي برزة باسم عظمة چون برانی که بر رحمت بوناردین خواهیان او دلکان من خوش که دلکان من پر نور که نیوچوان من پر نور که یا الهی داود لی اکین بر رحمت و کرمی خود گرفت کانی جیان من بوشار سر که یا رب العالمین بخواه پروردگاره ما گرفت من زور زوره نه توانی لی خوشی استکانش من گرفت کان من باس کین تنها توانی لبردم توی برزیان که اینو دیا الهی او گرفت زور زوندهی که همان خواه بو من شار سر که تو خود صاحبي هموشتك يا أكرم الأكرمين بزي خود بسلمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسلمانا ببارينا يا إلهي نعمتي زورت بيدان ببيدا وكردن يا إلهي نعمتك كان من بو طواوك بسلمانا طواويان كدريجان بيبدا
يا إلهي سلمي نعمتك أن من لمك ونعمتك أن من لم قرر ويا أكرم الأكرمين خواهي جان أم خشك بريان أم هر يكوكم الله قرفت داوان هيا يا إلهي همو ينبوتو برزكنا دا يا إلهي بكرمي خوت والله هر همو ينبدروا يا ربي خواهي جان قرفتكاني همو ينشار سرك حاجكاني همو ينجب جيك يا أكرم الأكرمين خواهي داوان لأكين بنامي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت أم كلمات دعائنا من لقبولك خوايا أم كلمات دعائنا من لقبولك صلاوي أم بقينا بمها ولا برزانا يا أكرم الأكرمين نوما لخزمت يا بينا يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوى لأكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت لقنا هداك باك من نبورة لقنا هي مردو كان من نبورة لقنا هي براو خوش كان من نبورة لقنا هي خوش بستان من نبورة هركز ما فيك بس المانوة لقنا هي ببورة يا إلهي لقنا هي خزان وهوسر ومنال وأولاد وشمان تاروج قيامت ببورة يا إلهي مردو يكزوري أم أمتي في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم زول لنا راحة محنتان يا إلهي داوال لي أكين بقوري إخوت خواه جان آرامي بسر قوركاني أنا ببارينا خواه مردوي كي زور من هي زور بيكسو بينازن يا إلهي كزني دعان بوبكا إما ليرو دعان بو أكين يا إلهي لقناهي هميان ببورا درجاتي أنا عاليك ودريكاني خير بسري أنا والاك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وسل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.

0: İlham.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Barizanu hoşavistan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Spasi khoy gore da kam kadar fati pedam ba khizmat eway barizu khoshavist bagamwa la khizmat utay peshinani chakman Ibn al-Qayyim rahimahullah da farme kullu amalin fasidin zahirin aw batin har kirdavek fasid bi har kirdavek fasid bi wata kirdavaka regnabi pegnabi tawawnabi chaknabi فمن شاءه الكذب الا بيداب ولا دروي واتمكر دبيك تسوي باشكرا ذكري تسوي كبني ذكري او كردواني كباشكرا ذكري لعباده دياله وكوني جوروج وجمعه وجماعات او كبني ذكر دياله وكوني تو خوش ويستنو رغليبونا وو او شتانا تفرم الا سرو تساوكي يان سرتاكي لدرويا خواهي قبر سبحانه وتعالى يعاقب الكذاب خلش دروزن خواهي قبر عقوبة دا بسي بأن يعوده ويثبته بويك داين الشيني بويك لشي قرز بكا لتي عن مصالعي ومنافعي لبرجمان دي كانوا لسودكاني يعني ويلة دي شوين شتا چناكا ويأوشتا كسودي بيبقيني يعني لبرجمان دي وكسدابي سبحان الله لويا همو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. براخو شويستكان مدعا وإلى محاضرات رابردودا باسي منظمات ماسوني ماكر وباسي منظماتان ماكر كاب لناو أرضي واقع دا هي بتايبتي ولاتان أوروبا وبتايبتر ولايات متحدة. دبيب زاني كمنظمات ماسونية وهروها محافل ماسونية لنا عالم إسلامي ولاتان عربي خالينية ولنا وماكيني ولاتان عربي جدا هي. وك يوسف الحاجي عراقي كابرايك انتماي دابو بلاي ماسونية حتى درجاته بلايك زوزو القوري ورقرتبو لنا ماسونية كان بدرجة كيوا كسيوسي بلاي هبو لنا ماسونية كسيوسي بلاي ام بيدو تري أستاذ الأعظم كام كابرايك يا كم كسبوا كما سنتي هنا ناو عراق وهروها يا كم كسبوا كما سنتي بردنا وإيران كمؤسس نزيكي دم حافلية رمزية وهروها سي مقامات وقل كتاب الماسونية والصهيونية صابر طعيمة ده هاتوا كأم كابرا دوايا ويك هستي كربا بهلو بدارماني أخلاق ووجداني دستي كربا فضح كردني ماسونيد وهروها هادرتش لنا وماسونيد وهرشي أسراري ماسونية وفضائح ماسونية هنا يا دروا وهروها هرشي ماسونية عرب كان والدولة عربية كان كمحافلي ماسونية تيها فضحي كردنو بلاوي كردنو بدو كتاب ككتابي كمناوي في سبيل الحق وكتابي دوهم مناوي هيكلي سليمان كتايدا بطواوي فضحي ماسونية وهروها ماسونية عرب كاني تيدا كردوه وتنها أونبو كما سوني كاني فضح كردو دعاء ويكشوا تناو يعني هات بيت الدروب الشمام بيت ولعم بل كزوري كي ترك شو نتناو ما سوني تدعاء وازي نام فضح يعني كردو وما سوني على ركان جان فضح كردو لقلي عنده لو أنا لو عرباني كشوا تناو ما سوني تدعاء هات بيت الدروب كابرايك عراقي وبناي أبو البكر ككتابي كي نسي ولا سر ما سوني بناي الماسونية بلا قناع كتقريبا هرب كنية مشهور بنا وكي خوي شاردو تاو تاوي كشفنا بدعاء بيكوجنو كزوري لو كساني هل قراونا تولا ما سوني كجراو وهروها الشيخ محمد أبو زهرة كيش كابراء يقولون وناو ما سونيت دعيهات الدلوتيانو تشان كتابك إلا سرنو السونو وهروها فضحي كردن وإكي كلو كساني كما سوني عربا كاني فضح كردو ديسان دكتور علي شلش كأسماء زوريق لحكماء عالمي إسلامي عربي نسيوة كربط مباشر يعني هبوا با ما سوني كان بأدلي قاطع هرهم يروب كردو تولو كتابي كبناوي اليهود والماسون في مصر كزوريق تياواتي داباس كردو ويكي كتير لواني كماسونية عربي فضح كردوه محمد خير الدين الحلبي لكتابه بناوي أشر سنوات حول العالم كماسونية عربي تدا فضح كردوه زور بروني تفاصيل ماسونية باس كردوه لنا ولاياتي عربي وإسلامي ده ألو كتاباني باس ما كن باس يوكرا وكماسونية كيتش وتناو ولاتاني عربي كارهم وبتاريخه وبمصادير موثقة وباس كرا وبونمونا لسوريا صالي 1862 ماسونية وتناوي لفلسطين صالي 1873 لمصر صالي 1800 ككونترين ولاتة تواني بلي لولايات عربي كماسونية أبو لسدسي نابليون شوتناو مصر وكساني كيزون لناو مصر وكو جمال الدين أفغاني وهروها جمال عبد الناصر وسادات وغيري وانيش لناو مصر أتيابون بشوازي كيو صالي 1900 تحديدا لو صالة جمير دياري محافلة كاني مصر شو صدو بنجاو شوار محفل صدو بنجاو شوار محفل لناو مصر دابو لو صالة دا استاسن اكيدا بيته دار لأورن صالة 1925 ماسونية شو تنائي لولات عراقي خمان لسدسي الشريكي الهند الشرقية ماسونية هاتو تناولات عراق وانتشاري كردو لسدستي اوان بشوازي كيوالا دواي احتلالي انجليس نزيكي نو محافل لولات العراق ذهبوا حتى محفلك إجلا كركوك محفلك لبغداد محفلك لدجلة محفلك لدار السلام ومحافل كان يتر لباقي منطقة العراق ذا كالكردستاني خوجمان استابي بجنية جابها هزنا ويك بشرني من أي محفلة وبي وشرني من أي ماسونية وبي شو كماسونية كان هالروجيك بناويك دينا نواقع فكره مبدأ يعني يكشتا كالسلاو برنامج دورهم بلام هزنا ويك هز كسيك هز بيروكي كي مهم ايش بو مصالحي اوان كاولا قل اوانا بي لهج منطقي استاه العراق اقربو انه سر ولاتي عراق بروفيسوري كي عراقي بناوي حميد خلف العقيلي انبيا وكا عالمي بو العلماني ذرة وهروها دكتوري هبو العلمي كيميائي وبروفيسور بو لكيميائي نووي دا كطاقي دروس كرني نووي هبو با هاو كاري خلقانك لسوار دوري اقرب مساني دي بو نواي
بلا من بيا ولا قبر لقال وي كرينك ولا قال يانا ولا انتو اني بي خرج دسي خيان خسيانا سجن امندان ليدا امندان ليدا تدوي شد بيستاشيت كذا شتكان عراق كخلكيش بوشيتيا ابوشيتيا استاش خلكي دتي هند طلبه فيزياء وكيمياء وبكالي لي حل دكاتو دشت بردسي تافيري هند لا علوم هندسه بليوي كما تولات عراقي خوشمان محافلي ماسونيتي زوري تيا جابهرنا ويشريكا ومنظماتي كتر بي اوان ايج لسر برنامج دكن كنشري او افكار او مقاصدانك لنهاتي اما بتدا باسي دكين هدفيانا مهم بيكاني او هدفاني كهيانا وإلا هجناوك و هجكاريك و هجدينيك هيو كسا مهم نيت چونك لا درجة يكما مهم ايج بو اوان كات وماسونيت لخليج عربيش دا بيقومان وجودي هي بل كل باقي ولا تكاني تدي عالمي اسلامي ولا همو انحي عالم ما سند محافلي خوي هي وشركات خوي هي استا لو براونته وكبناي محافل تنظيمات يعني بلكو بناي منظمات وهروها بناي شركات عالمي زور جار مبادي واقتصادي اولات دخلنا جر كيف خويا بو زور زحمته لولاتك داب بيني كسك زور زور سرمايه دار ودوله من بربتي باون انا بيت استا بابشي نسر رموز وطقوساتي ما سونيا كان كالمحاضره بيشوده اشارات ما بيدا كهند الرموزيان بتواني بناسينين بصوتي وإلا أصل رموز كان زور زورا وزحمتي جا حصل بكرية وزحمتي جا همو كستواني بيتي لهمو إشارة زابي بلكو زور رموزيان يتنها ماسونيك أخويا النبي نايزان بلكو هند الرموزيان هي خلقاني ناو ماسونيش نايزان لهند درجاتي ماسونيت هند الرموزي خلقاني خوار خويا ناو نايناس وناجزان للجي حالي ناب بلام هندك لو رموزاني كخالي متفقة لنيوانيان وأشكره برشا ولا بينيان لو أنا النجمة الخماسية استيري بينجي كأم استيري أجن عكسي كيتوا دبيني زور بأشكراي إشارة بو إبليس وبروني دبيني كإشارة بو رأس إبليس كأوتمان ماسون يكان بشر كيزوريان عبدة الشيطان يان ملحدي صرف يكي كلو رمزاني كهاي أنا كلازور ولاتا زيات الشركة كان هاي أنا كأسفا لو لا ثاني على بجدا هاي وهروها لسر دولاري أمريكيش هي أوش هرميك لسر هرمك تشاوك كراو لسر هرمك هرميك دروس كراو لسر هرمك تشاوك تياك إشارة بو تشاوي شيطان أو تشاويك همشتك دبيني عندك كان دلان إشارة بو تشاوي أو دجاليك أو أن تشاوري دكان وهروها خويا بأتباعي دزان هروق لكتابي شرح الرموز الماسونيي دكتور كاثي برنس دهاتو وهروها كوكبي زهر يعني كوكبي بربيان كإشارة أبو عضوي ذكري يعني نايك لنا وكان الشيطان هروق لو كتاب ذلك يستا إشارة باسكرا وتيدا وزور رموزي ترياني كهرهمي إشارة أبو خواكيان باوميد كان زور ولاد بتايبتي لولاتي أمريكا تماثيلي أن بوكردو كيستا بأشكرا دي برستن يكي كلو رموزاني كهيانا النجمة السداسية كأمستي رشاش شكلية لسر دولاري أمريكي استا موجودة وهي كأم رمزة بيج يهوديش بكار دهنرا كأو كساني بكاري عنده هنا بيش يهود زياتر بو سحر وهروها شعوذة بكاري عنده هنا كرمزكي مشهورة وقل كتاب مقدس تابا شش شش شش هاتوا لنبوئتي دانيالا دلت إشارة بو الدجال يعني دلت إشارة بو ضدي مسيح كهر مبسي بي دجال كاتا النجمة السداسية أم شش شكلية أم كلمة ششة إشارة بو شي بو الدجال يعني إشارة بو ضدي مسيح كأم رمزانا هرهمي مقصد يعني تيدا وفريحا با إشارة بيكردن بو أو إلهانا وهروها بو متبعاني كأوان تاوري دا كان سر هالبات ويكي كلو رمزاني كأوان بكاري دهنن هلال يكا مانج يكا بعكسوا الهلال المعكوس كأخوي مانج لسر شيوي الراء نسلاوا بلا كعكسي كيتوبة تسر شيوي سي عربي كأوان زور جا بكاري دهنن وهروها عبدة الشياطين جديسان أو رمزا بكار دهنن ولنا يانا أو رمزا رمزي كي برفاو برشاو ويكي كلو رمز خطيراني كأوان زور بكاري دينن أويك بدس ديكن إشارة بو سري إلهي عن بافوميد كخواي قوري أوانا كبدس ديكن بنجي إبهامي عن برز دكنا وهروها بنجي شايتمان وديسان بنجتوتا برز دكريتا ودو بنجكي بيني بنجتوتا وبنج شايتمان دلوقينن بو شوازة دردة شوكو رمزي شيطان كإشارة بو سري شيطان وهيكلي شيطان وبشوازي كتريش ذكرية وشوية كبنجي شاعتمان وبنجي دواء أو برز ذكريته وكو شوازي بزيش ماري حوت وبنجكاني تردن وقينن بيكا وسي بنجكي تردن وقينن بيكا ودو بنجا دريش ذكريته وبرز ذكريته وكو جمار حوت كديسان أوش إشارة بو
رمز سري شيطان يكي كلو رمزاني كهيانا رمزي يغايا كبازني كي خراك راو بدو بشو بشي كي رشو بشي كي سبيا لناو بشا رشا كان نقطي كي سبيا لناو بشا سبيا كان نقطي كي رشيتيا كزياتر ماسوني الصيني كان بكاريان هنار يان رمزي ثالوث كأم رمزا زياتر نصارى ماسوني كان بكاري دهن ورمزات الطقوسات تريزور يعني هي لو أنا رمزي إيمو ورمزي سلام ورمزي شذوذ كشجرنجا بدوايك على سريك هل سرنا وك إشارة بو شذوذ إباحة فساد كهميشلا نادي كان أو رنجا أنا بدوري أنا دسوريته وديته دشيت ولا ناو نادي وشركات إعلاني وهروها منظمات كان يعني وزورك لو شتاني كالإنترنت آخر يكيني زور بي أو رموزاني كتيدا وبدستي أوانا هرهمي إشارة بو رموزات جنسي وبو شذوذ جنسي وبو أفلامي إباحي كما سونيت إستا قورترين تشكي دستي بولنا وبردني أخلاقي ولاتاني إسلامي باقي ولاتكاني تركدين وقيمي تدايا بريتيل أفلامي خلاعي كزور بي أو شوينانيك أفلامي خلاعي بلاو دكان وهرهمي بيوندي بما سونيت وهي وأروان ترأسي دكان ورئاستك اليو دردتش ومنبع تجارتك اليوية وخزمتو باركان كوالي دقرن لستري لاي أوانوية او تاوكو سرجمير كدا وتنها لأمريكا أمريكا ماسوني كمنبعي فساد ماسوني وأخلاقه لويدا نزيكي بيز مليار دولار سالانا بس قازانزدك او تنها لدروس كردني أفلام أما لو ناديو بارو أماكناني كبكاري دين بو شذوذ الجنسي وهروها بكاري دين بو زنا وفساد بد أخلاقي نزيكي 2500 مليون دولار قازانزي سالانا 2500 مليون دولار قازانزي سالانا أو بارانية كالأمريكا بيز قال مؤسسات كان يتر العالمي غير أمريكا داه كفساد أخلاقيان بالطواريخ ستوتنا عالمي أرضي واقعة وبشوازي كيواكا سرجمير كداوة لبينج قرانو بحث لناو بحثي موبايل لأنترنت أبو أفلامي إباحي عياذا بي بشوازي كيوا فساديان بلاو كردوتو كاقد دراسي لسربكي بتابتي لولاتي أمريكا رجانا 1900 أفرد كلا سطع بيستي للاين باوكي واغتصاب دكري وهروها تعداي جنسي دكري تسري وصالانا نزيكي يق مليون من دار لأمريكا بفردراي وهروها بكجراي دا جوزريتوا او تنها او سرجميريا كبلاو بوتوا اما خارجي او جر برا چني تريتيا تنها خواي پروردقا شارزا چونك قيم واخلاق استال امريكاش وجودين يشتيك بناوي اخلاق لبنوي منبعي ماسونيته وماسونيت بدس امريكا ويستا اشتيك بناوي اخلاق لامريكا وجودينية چونك اوان خوان سرجميري كان كرد لسال 1982 تا 15 سال سرجميري كان كرد لخلال 15 سال ابزان نسبة طلاق الزواج شو تشد حسابي كان كرد لسطا هشتاي او عائلاني لسال 1982 زواج كان كرد تا 15 سال دو ايوه هر همو طلاق دراونو هيچ وجودي نما كدو ايوه او بستيتدي شهر نما چونك انا انا علاقة زوجي وجودي همي لأمريكا وباقي ولا تكانيت وبوجي داو دستيان وتالا اسبانيا لسطانة وتسي آفرتي إسباني حبي من أخوة كزوربان أعزم يعني يشتاشي أنك كردو حبي من أخون تام من دال يعني چونك اشتيك بناء الزواج وجودي نما ولا بريطانيا لباقي ولا تكاني للأسف أن ولاتي أنحاء عالم إسلامي چن مليون آفرت هي استاشي نكردو چن عائلة هي كشوا وطلاق وتتنايا نجابو نتوب بيوجني آفرتك كدانشتو شن مؤسساتي دعاره إسال عالمي عربي دابو إفساد كردني جنج كأمانة هرهمي إشي أمريكا وهروها إشي ماسونية وصهيونية وهروها فكري إلحاد وعلماني كأرهمان أمانة هرهمي شن رجيكن بيكا ولا سريك هدف إيشكن بويك مقصد أوش أوشتي كشيطان دويتي كمواجهي فكريكي عالمية دجبة أخلاق وقيم وهروها دجبة فكري ديني بتهبتي فكري إسلام كخواي پروردگار نبي هيچ كز نابت ناصر وكومكو وهروها يامتي دمع كفكري ماسونية هن همي علاقي بو أفكاراني تروا هيا وتيكالا لقال هن همي أنا كهر همي لسر يك منظم وبرنامج إجدكن جابناي ماسونية تو بيان بناي الشيئية تو بيان بناي علمانية تو بيان زر جابناي إسلامية تو كتوزي كدين سري أو برنامج برپادا كان بو غلطان درنو قوج كردني أو قنجاني كتازا بيدا كانوا آقايا لتاريخي دروزبوني أم فكرة قنيوان النما بنمونا اگر بمانه علاقه ماسونية بفرقه كانت ترو باسكين تانو ترد ماسونية او كابوس خطرانية كيما برچاوي خلقي پیشان دهين وبو شوازن يكا خلقي قصيلة سردكا اما ليره دا ربط ماسونية دا كين بسه فكره
كهر يكيان شندين أحزابي هي وشندين رجي هي لولا تاني إسلامي دا لو أنا على قيمة سنية بصهيونيتها كمل بيشو باس ماكر كما سنية وصهيونية ويهودية أما أنا هرهمو يكبر نامو يكفك بيانه كيكتدي بكار دين بو أمان جانو أفده ثاني كهيانا وإشاري بيدكين لنهاية درسة كان أجر سيري هرشي بروتوكولاتي ماسوني ويهودي بكي لا بروتوكولاتي يكو هتا بشتو شارو بشتو بينجيش وقم محمد خليفة التونسي ترجمي كردو وروها لأسرار الماسونيش داهية كهرشي بروتوكولاتي ماسونية إشارة بودكا كا ماسونية وصهيونية يكشتن ويقرقن ولا يقن منبع ودرتون كيهود روسي كردو يان وق حاخامك يهودي كناوي إسحاق دايزا كدليت كاتك باسي ماسونية دكا دلي مؤسسيك يهودية هملة تاريخي هملة درجاتي هملة تعاليمي هملة كلماتي السري هملة شروط ومرجكاني شنك يهود بودينا منحرفي كهيانا لقل أو الله واقع فسادي استاء وان تيدان هر ماسونية الفكري إلحاد دردشي بلامنا وكان زيادة كانوا وهروها شركات وتنظيمات يعني زيادة كانوا بوي قديك كان كشف بوي تريام شتجي يا هان يكو إيش يكو برنامج يكو شتيكي دس تعال سلو برنامج إيش كابون ونا صهيونية أو برباد كاكا عالمي إسلامي تفكيك وبرتوازب كاد وهرشتي كزرر يبو عالمي إسلامي مسلمان أنا بيأو بينا تقور وبرنامج أنا نبدأ حتى بشوازي كيوان تدخل بك أتناو تاريخي عالمي إسلاميش يعني نك تشويهي واقع إسلامي دكا بلكو تشويهي تاريخي عالمي إسلامي جي كردو أو تان جورج زيداني صهيوني دلي قصر الناطو شاري بغداد وتشويني كي حضاري تلي إسلامي دلي هرهموي ما سوني دروسي كردو وهروها أو حضارة تاني ناولا تاني إسلامي هر همو إيشي ماسونية تب أو أنستاوان بدروس كردنو وهروها داناني حتى عندنا الزورق لأشخاصي ناو علماني إسلام وقائد ومجاهداني ناو إسلام سر بماسونين لكاتيكا درودكا كذابة تنها بووي مسلمانان هم رقعين بيتلوان هم رقعين بيتو لتاريخي خوان يان بووي ماسونية تان لا خوشيز بي زور جار هندي خلق كديتا ناو ماسونيت و دخلنا قائم ماسونيت لبر خاطري تشويه كذني شكو خوان دزان چند ماسونيت مشوهة سمعي لنا عالم اسلامي غير عالم اسلامي جدا بلكو خلق يقا قربيانا تشويه سمعي كان لواني بيشو لكاسي خاون شخصيات وجاهي باريس دخلنا ماسونيت و تاوي خلق رقيليان بيتو و روها تا ماسونيت لا اهم بيتو لا يخوشيز بي و تا ام كابران دلي صلاح الدين ايو بيج ماسوني بو و ايما صلاح الدين ايو بمان دروس كدو كاسي يقبول لنا ماسونيت كان حتى وكو الدكتور محمد لكتابي الماسونية في العراضة أدلي من خون شاياتي ددم كبستم ليك يك لا خطباي محافل يك لمحافل كاني بيروت يك يك لو كساني كوتاري دالكاتي وتاري كابري ماسوني ديوت قرآن إيش ماسونية دينا وإيشي ماسونية وماسونية قرآني فيري محمد كردو شنك أستاذ الأعظم بحيران راهب أو قرآني فيري محمد كردو درس قرآني بيوتو دعي قرآن بلاو بو بناوي كتب السمائي تشويه تاريخ دكان هم بو ترساندني خلق ليان هم بو هنا ناوي شخصياتك تاما سونيت أهم بي لولاتي إسلامية وهروها تشويه تاريخ وحضارة وشخصيات إسلامش أو بو شوازة صهيونية وما سونيت إشان كردو بيكو يا سيري ما سونيت وشيعيات كشون بيكو إيشيان كردو وشيوعية ديكي كاللو رقاني كسن بماسونية تاو أوان بيان غيان دون ودرسيان كردو وك ماسونية كان خوان دلن كجواد رفض لكتابي أصار الماسونية جرامي توليان كدلن ماركسي ولا قومي هر دوكيان دو برنامن كماسونية دارشتون وهروها درسي كردو وماركسو إنجليز هر دوكيان ماسوني بون لدرجة سيويك دليلو بلغة لسر راسيتي أمقصا أجر سيري ثورة شيوعية كان كي لأكتوبر صار 1907 كاتب الباكردني ثورة كا لبداية ثورة كا هرشي يهودية شو نسر السلطة وأوان الصلاة يعني قرت دست أو ثورة شيوعية كاتك بربابو أو كساني كا سلطة على برد سابو وشو نسر السلطة هرهم يعني يهوديو كانتقامك الزور يعني لشعب روسي سند بشواز الكيان شنها مليون خلق يعني لشعب روسيا كشت وكاتك جم مكتبي سياسي تشكيل كرا رئيسي دولته انجمني شورى امبيك اعتبوا لسن كسانه كهرهم يعني يهودي بو. لو انا لينين كهر يهودي بو. ستالين هر يهودي بو. تروتسكي هر يهودي بو. كاميني هر يهودي بو. هرهم اعضاء كان يهودي بو كان هاي يقدان انا بيتان داك دعي لاور اعضائنا مجلس رئاستي ثوري شيعي هرهم يهودي بو.
كاتا ثورة شيوعية كيوهات يهودية كان هنا نقل يهودية هنا بيشونا بنبا خاون سلطة ولكاتي ثورة كشهر شي منظمات والشركات الرخان لأن تنهى شركات ومنظمات يهود وما سنة بك هرهم اللي يقخوي ما بلكو إكرامي جيانكر بلكو تشان قانون يكي عندنا دوائي أول كبون بدولة شيوعية كان يكي لو قانوناني كدايان نابو أولا كهشك سيدجات يهود كاوة جريمة ودبي بكشتي وإعلاني حكومة السوفيتي يانكر كرئيسكي لينين بو كخاص بو بو داوا كردني حقي تواوي يهود لفلسطين أو منهج برنامج أبو لبرباك كردني ثورة وأروها دروس كردني شيعية وبلاو كردني بأنحاء عالم خصوصا كردستان خمان كلا يزال كان كسانكي نفهم هرب شيعية ما ونتو كاتوا أي شيء مع سونيت شيعية بكار ديني بويا قرباوي نما بأي صهيونية هربي صهيونية باوي نما علمانية هرباوي هبي علمانية ليبرالية باوي نما كتلة كان وحزاب كان يتري خوان هرباوي هبي هتا او كادي كمملكه شيطاني خويان تاو دكنو دروستي دك يان باي مسير علاقي ما سنت كن باستعماره كهرشي ولاتي اسلاميه لجردستي مستعمرين كان تواب كتايب هات وخلافه الاسلاميه النهج ده تركيا دا هرمو الى جردستي ما سنت وكراو بعلاقي او كراو بربطو بيوندي لقلاو انا كراو غورترين در الا سراوا زربي او محافلاني لدولي اسلامي كراوه او محافل ماسونياني كدولي اسلامي دروس كراوه هرهم الى دول استعمار وهاتو وهرجي محافل جتابعي فرنسا وانجليز بك اوان خاولي اصلي فكري استعمار ولا ملاتانه ويكي كتير لباشترين دليل لسنوي كماسونيت بو كبوه كارين هشتين دولي اسلامي بتايبتي اسقاط كردني خلافتي اسلامي لتركيا او بك جماعتي يهودي دون مكه ماسوني و دروس كراوي بردستي ماسوني ام يهودي دون مانا هستان بدروس كردني حزبي الاتحاد والترقي ام حزبا شعار كان ينهرهم شعاري ماسوني و ايش يعني ستشويه كردنو لنا وبردني خلافة اسلامي كر تاتوانيان ام حزبا خبيثة بسر كرداتي مصطفى كمال اتاتورك دولتي اسلامي لجردسي سلطان عبد الحميد ادربينن لصالي 1908 ودواي صالي 1908 بسن صالك ولاتي تركيا انكر بولاتيكي علماني صرف هروق لكتابي الأفعال اليهودية يا لكتابي المخططات الماسونية العالمية دهاته أم حزب خبيثة كيستاجر وجودي هيلا تركيا دا كرئيسكي مصطفى كمال أتاتورك بو دواوي كتواني خلافتي إسلامي لتركيا إسقاطك وسلطان عبد الحميد رحمتي خوالي لي بتشويه سمعيك وسمعي ناشرينك وبتوكاري ويكزوري لمسلمان رقيا لي بك كان كهات بناي اسلام وادعاءك ام حزبك هاتك ها نيدي ام مسلمانين اصلا بناي اسلام وهات وحتى جاتي يهودي جاك باشكرات جاتي يهودي انك تا خلقنا الناس هر وقت شلون ايران است جاتي امريكا دكا باشكرا بلا نجيره ودرو دكا ببرنامج او النبي نازلت اوانش بو شوازا جهاتي اواني اندكر بلان لجيرا و پروردي دستي اوان بو كوستارون مكرده وكا ام حزبا دروسكري دستي يهودي دونمان كي يهودي دونمان بتخطيطي ماسوني تاتونتا ومنتي قوار و اوان دروسيان كردو بو يدوا اسقاط كردني السلطان عبد الحميدي دوهم كزور رقيان ليبوش كدوان لكر فرسطيني بيا بفروش ني فروش مالكي زوري اخستمر دستي ني فروش بو يوانيش طولها لسند وهروها إسقاطيان كردو وخلقيان كرد الحكمة وهروها هرشي مدارس ومراكزي ديني هي لتركيا لنا يامر حتى كما لا تاترك واجبي كردبو كبانق وقرآن خير نجد ببزماني تركي بي نابي بزماني عربي هتشتب خير ريت ولوش خطر تركي استعلى كردستاني خوما خريكي اوان لوش خطر تر اوابوكا ولاتي تركيا او كاتا نوسيني با بيتكاني بيتي عربي بي. نوسيني بيتكاني ببيتي عربي بوازماني تركي ببلان بعربي بيتكاني أنا نوسي هروكو لكردي خوما ناستا كردي دا نوسي بلان ببيتي عربي اوان جبو شوازبو دو اي كمالة تاترك بيكردن با لاتيني وستا بيتكاني ببيتي لاتيني و عربي تيانا ما وبهيت شوازك اصلا هربتين ما وبا دولي عربي و تركيا خصوطة ناو دولي اوروبا شون كايشان بيبو هروها لمصالحي اوانا ايشان ذكر بلا مستا خليك دزان لمصالحية وانا ايجنا كانوا بشي كان در تشون ليان او اسقاطي عندكن وهروا لنا يان ركن وبرتوازي عندكن ودري عندكن هدي تابت وان لنا يان من يان موافق بي لقل يان شنك السلطان عبد الحميد يدوهم رينك كو لقل يان ابوي لنا يان برش كوان هدف يان هي بقدس ايش يان هي بفلسطين كاوتا سفن يستاد يان هي فلسطين بكنا باي تختي اسرائيل بتخطيطي كي امريكا امريكا بوشي
لبروي أمريكا يعني ماسونيت. يا ما كاتك دلين ماسونيت ده صلاتي مطلقي هي لا أنحاء على ما لبروي أمريكا استا جورترين دولة يكيك على جورترين دولة أمريكا يعني ماسونيت هش فرق يعني بهش يوازي بلا ما أيام دبي بزانين إيش يعني شيء أوان بفلسطين إيش أوان بفلسطين تنها قدس بيش قالوا جغرافيا إيش يعني زور بمنطقة هي بلام هدفي جوري يعني لنا فلسطين قدس بس بخالي سركي قدس بوشي بو أوي هدمي كانوا بيروخين دواي أو هيكل سليمان أو هيكلي كشان صار ديانة ودرسي كان وهروها دايكوتن لنا مسجد الأقصى هدفي إسرائيل بقدس روخان دنيتي دواي روخان دنيجي درس كردني هيكلي سليمان كأيشان صالة خريك بيروخين بلان تا استابو عندس نداو أو تا وقل كتابي الماسونية هي محمود ثابت شاذلي دا هاتوكا لصالي 1967 هستان با درس كردني سنخي طوريقايق وروخان دني مسجد الأقصى دواي هيكلي سليمان داني لصالي 1969 مخايل إير روهان هستابا سوتان دني مسجد الأقصى كهنده كيلي السوتان لصالي 1980 فلسطينية كان لنا ومسجد كيا زياتر لچانطن متفجرات يعني دوزيب وكدان رابو بور روخان دني مسجد الأقصى لبينجي مارسي صالي 1980 حراسة كاني مسجد الأقصى شان متفجرات وتقينوية كتري يعني دوزيب لنا ومسجد كيا كدان رابو بور تقانو روخان دني مسجد الأقصى ديسا لبستويكي مارسي صالي 1983 لجنة دفاع لمسجد الأقصى كلجنة أبو بيكاتبو بيكين رابو بو دفاع كردن لمسجد الأقصى جمعية كي كشف كر بناوي جمعية صندوق جبل البيت كأم جمعية تشكيل كرابو بورو خاندني مسجد الأقصى كأم جمعية راستو خو مباشرة دعم دكرا للان إسرائيل لبستنوي ديسمبر صالي 1985 نزيكي بيس عضوي برلماني يهودي كلناو كنيساتي إسرائيل هاتبون هستان با شواندنو تقاكردنو آلوزيك كلناو مسجد الأقصى يانوشك ديسان لسان 1981 سي يهودي ويستيان مسجد الأقصى هارهم يبتقينو لألف تاي بلاهم كشف كرانو رين درابيا دوائج دزغير كران أبو شوازة سن صالة هستاون وهوليان داوا بروخاندني مسجد الأقصى ثابت وان دوار خاندني هيكل سليمان او هيكل مزعوم كسن صار صار اذا كان برباي كان وهروها دروستي كان بو امل لما عليه وهم روج خبر كي ناخوش درباري فلسطين بي سين لسدس اسرائيلك هتا امر يا لي اخيريا كا ويستيان فلسطين كان باي تخت اسرائيل بلان دو اي تاجيل يانكر كاصلي بريالك لخو ندرابو هكاري تأجيل كردني أبو لسروي سمعي أمريكا نشيوش كخو أنوتي أن أمريكا ماسوني تنتهى السمعة ما نشيوه لأيدا من بلا أصلي بريارك لخو نب أصلي بريارك يا كم زار اتفاقي كي جير بجير ولقال هندي لدولي عربية لسر كردني فلسطين با بايتخت إسرائيل اتفاقي قول جيره بلا مدعي ك زانيا سمعي يعني بين 20 دبي باش قزبونه بوه هج دلتان خوش نبي بو ردود الفعل برفزدان وهرواقصة إعلامياني بشيق لدولي عربي شنك لجيرة وخوانيك يقول لو كساني كتوقعيان كردو لسرويك فلسطين بكرت با بايتختي إسرائيل شنك هسك سيد جاتيان كالسرو وهروها لجيري جاو بحقيقة جاتيان كاو عاقبتي وكو صدام حسيني بأثيل يدي ككاتي لنا ينبردو وهروها كتاريان با دسراتكي هنا إسرائيل وتي استأثر هيج خطورتك بوسر إسرائيل نما ترى باب زبيد صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي مرسلين.

أريد لأرجو سما سيدي سروار أي قوهري بحر كرم رحمتي خالق أي قوهري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. لا كتابي الياقوت النفيس جيشتين بابتي الغسل. غسل ما مستا فروك مقدمة باسي كريك لا تعبت من ديام كتاب أبيك بيشي بشي تسر بأبتك موضوعك يعني أركان وشروط وأمانة باز بك تعريفك لبو اشتكى أكامك قرنجة زور تصويري مسألك بويا أبينين لدى السنوجة تعريفي دى السنوجة لبو كردين لغسلش تعريفي غسل من لبو أكا. أفرمي الغسل لغة السيلان. كلمة غسل لزمان واني واتل لغي عربي كبكار دهين بمعنى سيلانة. سيلان يعني جاريبون رويشتن بس اشتيك بس اشتيك ادابروا بلان طبعا او اشتيك جاري ابي اوا يعني سيلان الماء. ليرا ما مستبز قوتيتي سيلان باش تروا بيقول بس سيلان الماء على اي شيء يعني بو نوع فرق بكين لبيني معنى لغوي ومعنى اصطلاحيك فقهيك. شكا سيلان اوش سيلان اكا وغير اوش سيلان اكا زارواهي وانيا شلمن يكا ماستا يكا شربت يكا بس اشتشي دابر رجي زياتر غسل لبو آوة. انجا آوكا للغة بسر هرشتيكا دابشي او بيدا قوتي غسل يعني جسم لباسة سياري خانوة هرشي آوي بسر دابكي باشا اما بيدا قوتي غسل بلام لشرعة تايبتري اكاتن. افرمي وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة بريتيا لا جاربون رويشتني أو بسر همو جسم إنسان همو بدن إنسان هروها بنية مخصوصة يعني ملبوسة بنية أبني على جميع البدن بنية مخصوصة بريتيا لا جاربون رويشتني أو بسر همو جسم إنسان همو بدن إنسان

باحة نيتكي دينيت لبو حلال كردنا إذي لو يفرمي بنية مخصوصة يعني اشتك نيتكان أقورن لشيوازي غسل لبو غسل شتر غسل واجب لبو غسل سنة نيتك أقور بلام دبي نيتك هر هبي كواتلا خلالي نيتك لبو من در كودك دوشت بيويستن دوشتي سرشي لخوشوشتنا يشيان أبي همو جسم أبي تربوبي دوام يان أبي نيتك شبي باش طبعا جا غسل من هي غسلش من هي غسل بأوكي أقوتري بس غسل عمليكي بل دواي تعريفك دي تسر موجبات الغسل أوش تاني كغسل بيويست أكن واجب أكن تشين يعني كي إنسان خوششتني لسر واجب أبي موجبات الغسل ستة أواني كغسل خوششتن واجب أكن ششتن الأول علاج الحشفة في الفرج علاج يعني بابلين دخول باشا داخل بوني حشفة حشفة يعني رأس الذكر سري ذكر أجر داخل بو في الفرج لا داما لا فرج لا عورد إنجا لا بيش يعني لا باش ألي لا حيوان بيت يعني لا أفرد بيت يعني إنسان بي يعني بهيمة بي حيوان بيت بقص بي ببي قص بيت باشا يعني ذكرك شلل بيت يعني شلل نبيت پردي لسر بي پردي لسر نبيت جربة أو حائلة هي مثلا إنجا أو حائلة أو پردي تنك بي يعني أستور بيت إنجا مني نازل بيت من يكالغر أو دخولي حشفة بيت أخواري يعني نيت أخواري لهمو أم حالتانا خوشوشتن واجبة بيت إنجا عندك لزانا فرمون علاج الحشفة يعني علاج قدر الحشفة يعني أقل مثلا نيوي زكري برابد بقدر رأسك وسرك أقل داخل بو بهمان شوى خوششنك واجب أبيد باش لقرآن أخوة فرمي ولا جنوبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا كواتا أويك جنابتي لسر أبي خوي بشوى ولا حديث شافر ما إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل لرواية فرمي وإن لم ينزل يعني ينزل ألماني باشا يعني إذا التقى الختانان أقل ختانة كان بيقايش يعني شويني سنة كرنك لبيا ولجن وتوارت الحشفة رأسي ذكرك حشفك بزربو فقد وجب الغسل غسل واجب أبي باشا دوميان الثاني خروج المني درشوني مني موجب لبو غسل يعني غسل ششتن واجب أكا كمني دربشيت أو جاء منية لشخصك خوي باشا يان إيكا شتر يعني بالنسبة أفراد أقر كجماع أكريو منيكا بيت دروا خوشتني لسر واجب أبيت وخروج المني طبعا لحالتي إنسان بخبرة يان لخوا وكو احتلام يعني كمن يكدر شوى إذي بشهوة من يكدر شوى ببشهوة در شوى جرواه يعني بعض كسك هر طبعي واه ما شاء الله وكو نخوش يك واه طبعا ما برادرك نهبو ديقو برادرك مهيا ناتواني لسياران هر أصلا لسر كشني شداب نشي كأفرت لسر دانشتو وإلا يكسر خروجي من يكي أبي جاءو فقيرة زور وزعي خرابة بي هذا بي خوي بشوى لبل حديثي الماء من الماء يعني إنما الماء من الماء يعني إنما وجب الغسل من خروج الماء يعني من خروج المني باشا مني ديارة واضحة الثالث سيميا لمجيبات غسل الحيض ويك خوشتن وازبك حيزة حيز أريخوين شي طبيعية لرحمي آفرتها در أشيد لغير سبب ولادة يعني بهوي من دال بنية خواهي قول نسيتي لسر آفرتان كأم خوينة أبينا زمان جيد زارك يعني زياتر بيدا تشيد بهر حال كأم خوينة درشو كاتك كباق بو آفرت خوينة كقطع بو أبي خوي بشوى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن تادواتر فرمي فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله كواتا أبي خويا بشوى الرابع النفاس سؤال من شد كموجبة لبو خوششتن نفاسة نفاس خوينك
لدواي

0: من دال بون در أشيت عقب الولادة أو جاءوا من دالة هل من دالة شو تواوا يعني بارسقوشتك يعني علاقيك بس يعني أقل بلن علاقة وانا صورتك شي إنساني لسر درس بيت أو كاتي موجبة لبو غسل أبي أفرتك خوي بشور. الخامس الولادة بينزميان من دال بون أو ما بس يعني حتى أقل من دالك كبو هيت خويني نبو باشا هيت خويني لقر نبو أد أبي خوي بشوا با جافش بي يعني وشك بي لبرشي ولما فرمت شنك أو من دالة لمنية لما قلت من أقل مني درشو وصل واجب نابي أو من دالش كأصلكي لمنية لحيوان منويكي كدر أشيتن ديت سر دنيا أبي أفرتك خوي بشوا. السادس الموت ششميان مردنا طبعا مسلمان كوفاة أكا واجبة أو مسلمانة وكوزوبة شكفاي أبي بشرة إنجا مسلمانة كنيرة يعني ميا قزكية قورية همو يدوي بشرة مقر شهيد بلا معركي كافران يعني مقر سقط يعني لبارتشو كمتر لسارمان قوانا يعني صورتكي إنساني تيدا خلق نبوة أو ناشرة أو يتر إنساني مسلمان دبي بشرة. فروض الغسل باشي موجباتك دي تسر واجباتي خوششتن يعني لكاتك امانه وي خوب شوين تشتيك واجبه يعني وكو ركن وكو فرز دوشتي باسكر دو كبوتم لتعريفك هر دوشي ودر اكبي يا كميان النيه باشا كما مسافر مش سيران ماء على جميع البدن بنيه مخصوصه يا كم ابي نيتك بيني مش كعبادته انما الاعمال بالنيات ببي نية نابي بويا مثلا كسكا أقربيتو جنابتي لسربو ألي نويت رفع الجنابة مثلا يعني نويت رفع الحدث الأكبر أقر أفرتك حيز نفاسي بيني وباك بيتوا ألي نويت رفع حدثي الحيز يعني بيد سنيجي قوري حيز لسخوم لا أدم يعني نفاس لسخوم لا أدم يعني ألي مثلا استباحة نحو الصلاة نويت رفع الحدث يعني نويت استباحة نحو الصلاة يعني نويج طواف أويل بخوم حلالكم طبعا أقل خوي نشوة حتى خوي نشوة نويج عبادتكان وكو طواف أواني بحلال نابي بلى محلي نيتك كنجية وباشك آويبا لايسر ويداك لسري لبدايتي لوين نيتك بين هر سندل خوششتنا وشي نيت نية لي دستو نويج بابلين لا وتمان لكاتي وجهه أبنيتك بيني لخوششتن أتواني لنيوي خواره وبشوي نيتك لبي بيني أتواني لخواره وبيدا بهي نيتك بيني أفرمي طبيعي يعني أول جزء مغسول من على البدن أو أسفله باشا بلام أقر باشا شي لازسمي ششت أو زانيتك هنا أما ببرناك بي أبي جاري كتر نيتك كهنا بيتي وإعادي أو بشا أو جزء لجسمي لا شكي بكاتوا چونك ببين يد ششتويتي دوام لواجب كان وفرز كان خوششتن تعميم البدن بالماء أبي آوك همو بدن وجسمك بقريتوا جاكالين همو بدن يعني ببيستو بموو موكانش أبي همو ينتربن بالماء لبلوي كبلغ كان زياتر كباس لخوششتن أكن وادا خزا أخوازن كهم بيست وهم مو أبي ترب بي كواتا مثلا او كلينو لويتو او ناو جويو اوانا مثلا همو يدبي بشوري اگر كساك مثلا اقلفة يعني سنة نكراوة ابي جير بيستكي كابي لكرابة وكلينا كرتو دبي بشوري و بنسبة افرت يعني كالكاتي دانشتنا اوي كدر اكوي ابي لكاتي خوشتنا لداماني ابي تربو بي بشوري و أبي همو جسمك آوي بيبقى مثلا أوي كدهنو وتمان جرمو قريجو أمشتانك لسريتي همو يدبي لابدا أبي آوك بيبقى وهتا موكاني مثلا كأقل أفرتك كزي وواني هبي أقل دلنيابو لبروي زور تنية خاوة آوي بيبقى بيبسناك بيكاتوا والله ما قال تنبيد بزاني كأوناتي تناوي أبي بيكاتوا وإلا غسلكي درسنية بالنسبة مذهبي أما مضمضة واستنشاق لغسلة واجب نبو بلكو سنة هر وكل هذا سنة شهر سنة ليلة شهر وسنة بلام للاي حنفية كان أبي مضمضة واستنشاق بكاتن لغسل ترتيب واجب نية لبين أعزائك چونك جسم هموي بيك عضو حسابة وشي دستونية جنية برين دموساو عضوك أو دستك عضوك أو قاسيك چونك وكاوتد بدن بدن كله لهمو أو أجزاءنا بيكده بهر هموي بدن درس أبي بويا ترتيب واجب نية باشا بلام سنة يعني سر بشوي دعاي لاي راست دعاي لاي شفال لسر وبوخوار وبيدابوي أما سنة والله ما قال بعكس في ذهاتي أسير درست أوجب نسبة فرزكاني خوششتن أو زاري شروط الغسل شرطكاني خوششتن سين أفرمي شروط الغسل هي شروط الوضوء السابقة طبعا أو شرطاني كباس ما كر فازل بنوانبو ربابتي دستون ميجا قوتمان هلوي أماجمان فيكر قوتمان همان أو شرطانا كبازدن همو ام شرطانه شرطن لبو خوششتنش بویا دوباره نکنه با پاشی شرطکن او زه سنن الغسل یعنی که فرزکه من زانی و شرطکن من بس کرد پیشوتر و او زهر دین سر اوشتانه که سنت لکاتی خوششتن انجامی بده سنن الغسل کثیرتون زورن افرمه منها القیام یک لوانه سنت انسان که خوی اشوا بپیوه خوی بشوا هم لبر اوی که بپیوه آسان تره يعني بتعبتي لسر ما بيرن لسر شيء كان يعني تأثير لشوك وأنا أكا بس أقول لبي وبي باشترى سهلة وهم لوش كدورترى لبيزبون بتعبتي كاتي خوي كمثلا حمام كان وكوي استفاق خايب النبون يعني هل لنا وقرو أوانا خوي أنا شو خول وقلو أوانا يدي الأخوار زيادة بحشك كاني ويا كوتة وبيز دبوا باشا بويا أفرمي وسنته بپی و دیاره حدیث شیل لسره. و استقبال القبلة سنتی که تری خوششتن آیا که وابش انسان که خوی اشوا روی لقبلة بی. طبعا لذا سنتی اجش هروایه لخوششنش هروایه. چون که زنان فرمون قبلة اشرف جهته بویا وابش لکاتی خوشنا رومان لقبلة بی. و تسمیه تو هروها سنتی که تر بسم الله کردنا لسره تاکی طبعا هدسند لیره طبعا. اسایه لیل بکوی ته پاش استقبالو پاش قیامته یعنی لپی و دوستی بر و قبله اوستی او جا یشتاد است پینه کردو علی بسم الله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اینجا دیت سر سنتی سوارم و تعهد المعاطف یعنی که او با جسم داکی او شنانه که ترسی اویلی مثلا اوی پینگا لبر پیچو پنا و لویچو امانه بونمونه جر هنگل جر قولکا وانیا یان ناوکا یان او سماخی جوه یان مثلا هیا کابرا دسر زجی قلوا یعنی پیستکا اکوی تو سر یک دی یان ناوران و امانه ایدی هندک زیهن یعنی توزک بزحمت آوی اگری توا بنسبت آفرت مثلا جرمم کو اوانی لیر تعهد اوی که یعنی دستی پیدا بینی و یان ترکیزی لسر بکات باشا و دلکو درك يعني هر بشاوتن باشا يعني تعهد اتوان وهذا زداي بكينوا يعني بيكيتوا او زاوكي بس داك شو كبيت السريق دي بس دلك يعني هر بشاوتن اما باشتر هم لو خاوين كنوي باشا وهم بتاكيد زور باشتر ابي وخلاف لسلوه اي واجب يعني بويا كدلك كاكي معني لا خلافك خود درباس كردو الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحدیث وارد بود که امام بخاری مسلم هی نبینه که النبی صلی الله علیه و سلم یأخذ ثلاثه اکف و یفیضها على راسه یعنی سی مستنگ وری اگر بسر سری دا اکر دوای اوا ثم یفیض على سایر جسده بسر جسم دا اکر کواتا ام حدیث اوا گینی که مسئله دل کوان واجب نیا بلان سنته بوی که دل نیابی و التثلیث اینجا سنتی که تر اویه که سه زر او با جسم دابکه که پیشترش آمرجمن پیکر او قیاس بسته دستون میش و طبعا با سه زرش زیادتر پاکو خوینه که بدزده و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خوی که خوی اشوشت افاضع علیه الماء ثلاث مرات یعنی سه زر اوی بسر دا کرد او زا بسر سری دوی غسر سائر جسدی هفتم لسنت کن و ترتیب افعاله سنت افعالی خوشش نکه به ترتیب بی. اما گفتم جسم هموی به یک حسابه. چون اشویله چه دست به یکی درسته. بلام لگر اوش ترتیبه که سنته. شونا بأن يغسل الكفين مثلا يكم زر هردوك دستكاني أشوى ثم الفرج وما حواليه دعاء فرزي دور بري دامني بيشو باشي إنجا طبعا كي كم زر دستك أشوى ولا بو سرطاكي برام دعاء ويك فرجو أواني شوش جاري كتر دستي أشوى توا ثم يتمضمض إنجا أولى دوي وركا ويستنشق أولى روتي وركا ثم يتوضأ دعاء دستنواجو شي هل أقري وكو دستنواجي نواج يعني كلو نواجي دستنواج رقل تشونا آوى وأفضل وايل مذهبي ما دستونجك كامل بي يعني حتى قاسة كانوا بيكانش بشوي باشا الله بيغمص صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة أو رأي شيء وكل حديث ميمونة قال رازبي أخر غسل الرجلين يعني أكري بيكانش تأخير كي حتى باشي خوششتن هجي قاسة كان بشوي باشا أمانة طبعا أو دستونجك وانا أو بيغوتي سنتي غسل يعني او دستونجا نيتي سنتي غسلي لي دهيني واشكري بري نويت رفع الحدث ان يقدر كابرا بيد دستونجا بي او اشهر ابي ثم يتعهد المعاطف او ذا كبيشتر باس مانكر يعني او شنانيكا لوسيان هي ليشي اكاتوا لويكا اوي بيبقى ثم يفيض الماء على الرأس انزا او بسرد اكاتا ثم على ما اقبل من الشق الايمن انزا للاي بيشوا بتنشتي لاي راسته يعني او تنشتي بيشوا اوي بيداك ثم على ما ادبر منه دواء للاي بشتوا بس لاي راسته يعني بس ارملي بلاي بشتوا اوي بيداك بلاي راسته ثم على ما اقبل من الشق الايسر دواتر لاي شفا لاي بيشوا اوي بيداك لشاني تاخواروا ثم على ما ادبر منه انزا لا بشتوي لاي شفا اما باجماع سنه بوشيوازه ووالدك بيغمر صلى الله عليه وسلم بمشي وازا خوششتوا صلى الله عليه وسلم وهو حديثة مشهورة كذلك من عائشة في المكان صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله باش أما وكو سنة كاني غسل أم جارة دين السر مكروهات الغسل أو أنيك مكروهنا بسندن لغسلة تشينا أفرمي هي مكروهات الوضوء المار ويدو باريناكين لبابتي دستنجة كمال كشتمان باسك لوش أماجن بيكر يعني هرشي كا مكروه لوي بونمونا مثلا ترشي تيامون بونمونا زياتر لسيزار أو بخوي دابك يعني كمتر بخوي دابك ليرش بهمان شوى وشتانا مكروها هروها مكروها لبو جنوب كما مستباسينا كرديا نستن بيشي خوششتن يان جماع يان خوار نخوار نوا ذات سي بيشي خوششتن يان بيشي ويكوا فرجي بشوا يان بيشي ويكا دستوني جهل بدري بلام اگر حتی هر دامنی خوی بشوا سنتکا هر دیتزی بخوشی نشو یعن دستونی رو چی حل بگری او زبنوی یعن خوار نکی بخوا هر طبیعی اگر خوش بشوا او باشتر الاغسال المسنونه اینجا دین سر او خوشنانه کوا سنتن چکا پیشتر بس من کرد موزیباتی غسل ششن کواتا او شش زوری کلا پیشی بس من کرد هر ششن وازبن دبی خود بشو بلام اوانی استا أغسالي مسنونا يعني خيرا أقربيتو أم خوشنانا أنزام بدي وإلا واجب نية أفرمي الأغسال المسنونة كثيرة زورا حتى على بغية المسترشدين سي وحفت زوري باس أكا يعني هند زورا لفتو القريبة وابزان حفظي باس أكا تنبالا ليرش ديلا بو إمج مردو ما مستا رحمه الله يكم يعني أفرمي منها غسل الجمعة خوششتني الجمعة يعني أو كسيك بيوي آمادة بي باشا شنك علتك أويك أتوزشي ناو تجمع ناو خلق حتى إنسان بوني خوش بي أبوي أقر كسك النهاية الجمعة بونمون عزري هي يعني لسريني باشا يعني مسافرة أو كاتي أو سنة لبو أو نية شنك آمادة نابي لجمعة شنك أفرمي بيغمار صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إذا جاء أحدكم الجمعة يعني أقل هات لبو الجمعة هذه قناة الجمعة يعني أوكاتي سنة نية إن جاء بابلين جمهور علماء للسرأوية كوا مستحبة شكرا أردنك رأي شيء أفرمون واجبة لبروي فرمي فليغتسل أبي خوي بشوا بلام أو حديثة بيمان ألي كأم أمر لبو ندبة لبو وجوب نية كأفرمن توضع يوم الجمعة فبها ونعمت اگر دست نیوجی هلگر لروج جمعه و باشه، یعنی موافقی سنی بوو، کاری چی باشه کردیا؟ و من اغتسل، فالغسل افضل. بله، مگر خوی بشوا، این زبیت جمعه، او باشتره. یا طبعا اگر واجب بنه فرم افضل، او واجب. باشه. سنت یکی تر، بنسبت وقتی جمعه، بابلین غسل جمعه، افرمی لا طلوع الفجر کاتکی دست بیکه. بلام هتان زیکتر بی لو کاتی که اچیل بود جمعه باشتره. شو گفت من حکمت کویه هتان انسان به پاشو به خامن ببینی تو بونی عرقی لینه. بوی اگر زو بکور بکه زو بچیل بود مزگو که باشه با خوی بشوه. بلام اگر تأخیر بی خوش نکه تأخیر بکه هتان او کاتی که اچیل بود مزگو او کاتی خوی بشوه. دوام لسنت کانی او غسلانی که سنت و غسل العیدین خوششتن لبو هر دو زشت. ججني رمضان وججني أضحى وقربان أمج بإجماع وقياس كلاية السر جمعة بالنسبة ججنة كان أفرمي وقتكي لنيوي الشوية دس بيئكا وشي الزمعينية لوتشنك الزمعة مسافة زياترة أتولى طلوع الفجر حتى نيوراني زوال 5-6 ساعتك وانيا بلام لبو عيد لبو ججن أتو وقتك تكنجية حتى نميوجك أكي حتى روجلاتك تاريخ اكباشي مثلا روجالات و اگر شي طبعا اوش نواجه كاميني بلا مكو بزمع بكو مسلمان كأي كان لو كاتي اي كان بويا فرمي وقتكي زيقاتر لنيوي شوي اكري دس بي بكاتر وغسل غاسل الميت هر وها سنة كتر او كسي كوا مردي اشوا مردو شورا سنة اوش خوي بشوا حتى اگر مسلمان برين اوي اشوا مسلمانش نبي مادا مسلمان اشوا لبر خاتي ويك مسلمان اشوا هر باشا خوي بشوا شكا لحديث افر من غسل الميت فليغتسل ان جاء من الفاظ عمومه يعني هر كسه كمردي اشوا با خوي بشوات باشا طبعا حديث ترمان هي ك باسي د سنيج كردوا فرميتي اگر اوتان بينك لا د سنيج هل بغرن بويا او امر دوباره لبو وجوبني اگر عندك لا فقهاء فرمون خوششتني او كسه كمردو شوره واجبه كامل دوي اشوا دبي خوي بشوات والغسل للاستسقاء سنته كتر يعني غسل كتر كسنته خوششتن لبو دعوا كردني باران نجا باران او امانه يعني كاتك بجداري اكي لصلاه الاستسقاء سنته خود بشو تشكلوش اجتماعي خلق وكوبن ويخلش تيدا انجا هل لو كاتك خلق كوبي تو وقت كي دسبيكا كاتك شكن نجا كتكر نجي صلاه الاستسقاء كوتايبه وقتي خوششنا كده پینزم والغسل للخسوف والكسوف خوششتن لبو خسوف و كسوف يعني روش جيران و مانج جيران وخصف القمر لقرآن خصف لبو قمر بكار هنا كواتا خسوف لبو مانجا خسوف لبو روش جيران واتا كسي كأيوه آماده بي لمراسيمي نواجو خدبي بابلين روش جيران و مانج جيران سنة لبو خوي بشوا اتا بوني خوش بيت انجا وقتی ام خوششتنه لسرتای تغییره که دست پیه که مثلا که خری که منگ اجیره وکاتی کش که منگ ابیتوا یا روژه که اجیره دست پیه که حتی کاتی که روژ ابیتوا کتایی با کاتی خوششنه که دهه و لی اسلام الكافر سنت یکی تر یعنی بابلین غسل یکی تر که سنت اوی که کسی کافره که مسلمان ابید سنت خوی بشوه او جاءوا كافرة أهلي كتابة يعني بتفرستة ملحدة مرتدة كافري أصلية هر جوريك اللي كافر سنتك مسلمان أبي خوي بشو قيثي كري عاصم خالد رازي بفرمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر كهات المسلمان مو بيغمر فرمي خود بشو بآو بسدر للاي زور بيزانان أم غسل واجبني باشا چونکه خلق شي زور علي مسلمان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی امری پینه کردونه خویان بشو اگر واجب بعد به هر هموی خوې بشوشته با و ابو بتواتر ابي بتواتر گیشت با ما کسی تواتر در سر ابابتنیه دیار همویان خویان نشوشته بلهم اما طبعا که الین سنت لکات یکدا کسکه شته شی وای نکرده به ک موجب له غسل یعنی مثلا اگر کافرکه جنابتی هبو او زم مسلمان به خوشی نشوشته بو پیشتر او کاتی دبی خوی بشو یعنی اره اگر مثلا آفرتکا لحیزا بو یعنی جنابتی ها بو دواتر مسلمان بو او کاتی بیگو من واجبه دبي خوي بشوا بخوي شونه يعني او عاده مثلا خو قروابي دبي هرشي برين هذا برين واجبه لا يعني اما عاده اصل وايه الطهار اصل وايه طهاره يعني بيشترك خوي ششتو عاده هر خو اشوا ما بستكابي يعني اگر لناو جنابه تابو يشتا خوي نششتو بو مسلمان بو او كاتي دبي خوي بشوات بل بل هذا إن لم يحصل منه في كفره ما يجب الغسل كحيض أو جنابة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام وإن اغتسل حال كفره كما لو أحدث حال كفره ثم أسلم فإنه يجب على الوضوء نا والله ليرا وأقيني يعني أجر إلا أجر أوشتاني هربسر دانا هاد بي مسلمان بي أوكاتي لسري واجبني بلام أجر لحالة كفرة أواني بسر هاد بي حتى أجر خوشي ششتبيت هرواجب خوي بشبتونك خوش نكي درسني بل وإفاقة المجنون والمغمى عليه حفتان لغسل السنة كان ويكا كسيكا اگر شيد بو يان بهوش بو بخوي هاتوا امش بإجماع سنة خوي بشوا علي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه طبعا كانو خوش بو بهوش اكاو دوايا بخوي داتوا افرمي اغتسل ثلاث مرات سيزار خوششتوا هلا مجلسيكا جاء زنانا فرمون اگر هاتو لگر مجنون يعني كبخوي ديتوا يان مغمى عليه كبخوي ديتوا اگر دلنيابو كإنزال مني بوا او هر واجب غسل شكرا علي بزوري ويا كابرا كهوش خوي اتشيد يان توشي جنون ابيد خروزي مني ابي مني در اتشي لجسمي بويا ابيد اكيد كاتوا ايا من يكدر شوي اگر در نسيبي سنة خوششتن بلا ما قدر سيبي واجب اوقاتي خوي بشو هشتم يان بله
1: در ناس يا در دسي
0: كان له مشكله يعني من نازنم بس لجيك بيني ما ليرا اوي باسك علي فان تحقق منهما انزال يعني اجا تاكيد كذا ولا ويك انزالك ابوه بس دياله يعني بارا باستو شي لسره زخت شي لاكا لغير بهوش بونو كوتنكا اكري بله إمام الشافعي قسيك هي لو بارا وأكاتم بل وللحجامة هروها خوششتني كتري سنة لبو حجامة يعني لبو فصد واتباشي حجامة وفصد فصد يعني خوين لا دمار ورقرتن حجامة لا بيستي كوار أجيري هذا چونك هردو شيان أبنه كاري تغييري جسم وضعيفي أكان توزك خاو أبيتو إنسان غسلش طاقيك و تنديك بإنسان بخشي سنة خوي بشوا أفرمي في أغمار صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والحجامة لرا حجامي باس كدوا لقر مسألة جنابة وروجي الجمعة أوي كمردو أشوا ولدخول المسجد هروها سنة خوششتن لوكسي كوابشي تمزقوت ولو غير المسجد الحرام باسي كرديا بلا مواقعي أكري برين هر مزقوتي حرام وانا شكو أقرنا أتو هر زارة شي بسيا مزقوتي روجانا بينزار مثلا كقرنجا مسلمان بياوة كان وجان لمزقوتي بي أتو هر زارة بسيو خوب شوي زحمت هر سندال ليري ما مستبا مطلقي فرميتي ولدخول المسجد بلا أشكري الفلامة كالابو عهدي بي يعني أو مزقوتاني كخلق زيارتي عن لابو أكا ودرست سنة زيارتي لابو بكي وكو مسجد الحرام مسجد النبوي مسجد الأقصى بله وهندك لزيات يوا فرمون ولدخول مكة لو يلي لو شرحي الله قال بيقول با لدخول مكة باش ترب چونك اويك اتيت مكة احرامي بس تبي يعني احرامينا بس تبي سنة لبويك خوي بشوا ولكل ليلة من رمضان هروها السنة همو شبيك لرمضان افرمي لبر شرفي زمانك خوي بشوا حتى اريا نشتي تزماعد هر سنة خوي بشوا طبعا مجموعيك غسلي ديك باس كرا وزيات المربوطة بحج يعني عمره وكو لكاتي إحرام لتشون مكية لعرفية لميناية مزدلفة لبو تشون مدينة وأوانا سنة إنسان خوي بشوا هموي أومان بيالك لهر تزموعيك كوبو نويك كديني إنسان بجداريك سنة خوي بشوات ما يحرم على الجنوب او باسر بخوينين كبابتي غسل تواو ابي باسي ومان كر كومال اخشد واكن ك انسان غسل لسر واجب بي يكلوانا مسالي جنابته جنابته كش شبه جماعة شبه خروج منية مثلا باحتلام بوشتانا كروادة جاء او انسان كتوشي جنابت بوب زانين چهي لسر حرامة باسي ومان كر كإنسان دستونيجي اشتي ليرا باسي تارشتاني كر كالسر حرامن اي بنسبة كسي كوا جنوب او لشقرانة چهي لسر حرامة افرمي يحرم على الجنوب ستة اشياء ششت حرامة لسر جنوب لسر كسكا توشي جنابت بولاش قرانا يكميان الصلاة نويش حرامة طبعا كدسو نويش نيه حرامة لبو لاش قراني بأولاتر أو زا نويشك فرز بيان سنة بيت بوينية إنساني لاش قران نزيشي نويش بيت ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل يعني لا تقبل صلاة بغير طهور يطهورش هردوش يقدي توا يعني تس جسمت پاک بید و یان دستونی جد هبید دبی هر دو شهر هبی و طواف و دوم یان طوافه طوافی مالی خواه طوافه کش چه فرضه چه سنته اکو مسئله بی دستونی جی اگر کسا که جنابتی هبو حتا خوی نشوا نتوانی طوافی مالی خواه بکن باشه و مسو المصحفی به همان شوا یکی تر لوشتانه که حرامه لسر جنوب دزدانه لقرآن و حمله و هرگرتنی قرآن شکر گوتمان اول با کسی که بیدستونویجا حرامه یا اما بیدستونویجی گوره تریشه حدثی اکبری هیا که واتر حرامه پینزم یان که لسر جنوب یا بلاملو بیدستونویج نایگری توا و لبثو فی المسجد مانه و لمزگوت یعنی اگر انسان دستونویجی نبی اتوانی لمزگوت پال بکوی و دانشی و بمینی توا بلام اگر جنابتی هبو لوینی لمزگوت بمینی توا باشه إلا عابر سبيل وكل قرآن فرمي مقر بيدا بروا أو كاتي قيناك لحديثة فرمي لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب يعني بحلالي بروينا بينام مزقوت لو آفرتك لحيزابي يانكسك جنابتي لسربي إلا مقر كسك وكو ضرورة ناتار بو باشا مثلا بونا من المزقوتا بالي كوتبو بالي دابو ونستبو توشي احتلام بو و بوشينا اكرابست دره مثلا ترس هبو يعني ترسي اوي هبو كمالي ليبستينن او ناتاريا بلان بيدا رويشتن بو نمونا مزقوتك اگا دو درگه هبو لدرگه اكابتشي ليه كشي او ديو بيد مادم ناوستيد اله درستا اما اگر لنا مزقوتا دانا نشي بس لو ساري بستا و ساري هر حرامة شونك هر لنتيزة هر مانوية لنا مزقوت انجا كوتي مزقوت اله مدارس و امان اعتادية حتى اگر نوشی تذا بکنی مادم مزگوت نیا حرام نیا انجا کفرموی لسر مسلمانی اله لو کافر طبیعیه کافر لبروی هر اگری زور اگر ببردوامی مثلا جنابتی بی خواه و ناس چی وکو اما اگر حتى خوشی بشوا بونیت بی حتى رفع جنابتا کبکا و اوره لا اعتقد حرمة المسجد ولا زمانی پیامرس صلی اللہ مثلا خلق هاتوه مسيحي ووانه هاتوه لمزقوتا پیشوازی کدوه يعن قريش يکن بعض الشيان كأسير بون لبدرا هنائنا مزقوت لمزقوتا بون و اگر زورا كأوانه توشي زنابت بوي بن كواتا لبو كافر طبيعي يعني بو معناي اكري او لمزقوتا بي و زنابتي لسر بي جا طبعا خواهو جويلينيا بلا ما بستكبه يعني منعنا اكري لويكا برنابي بيتا مزقوت و قراءة القرآن هروها خويندني قرآن خوين نوا باشا جاء آياتك حرفك بأشكرابي بسريبي بس ما بس ما لسري يعني بخوي لخوي بقاتوا باشا بلان أقر أوان داب برن تنها بس الفكري دابهت جاروا إنسان لبرخوي يعني خساءك هرب ميشك او كاتي اگر افرتك شكل حيزايا يعني انسان كجنابته هي بو شيوازه بخويني توا درستا والله ما قال زماني جولا يعني حتى دنجي در نبري يعني دنجي در بري او كاتي درسنيه لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران ان جا كافر من حرام اخوي النوي قران لسر جنوب لشجران بقصد القراءه بنيته ما بستي قراءات ام قيد لبوتشيا اتو اگر آیاتی قرآنی مثلا بخوینی یا بلا ما بس دعابی بنیتی دعا بخوینی او کاتی درسته یعنی بنیتی موعظه و آموزگاری یعنی وکو اخبار و چیروک یک بجریه و نقب قصد قرآن يعني مثلا سواري سياري أبي أري سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني لكاتي مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون يا ما نخو آيات بلامة بناوي دعاء وبناوي ذكر بناوي أخويني باشا أو كاتي حلالة حتى أقر كسكا جنابتشي لسر بيد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدها لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچی ام شاین نبین بوا بلام ام امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافران جهان همو بسر مانو کوبونته و شیاطین انس و جن بسر مانو کوبونته دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابو بارن الهی بمان جرا لو عبدانی لو رجا ناوی ان تومار اکری و ناوی ان اخوین ریتو ببرزی فضح مان مکل بردم عبد کانتا ممن شکینه لبردم خلائقا چون لیره گناه کانی امت شار دوا چون لیره خیال خراب کانی امت شار دوا تو گوری خود لبردم خلائقا بمن شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو روجی بحضوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد ابین ممن گره لو کسانی او اندگونه هیان کردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شر مزارکن لو روجیا من گره لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه و سلم لو روجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان و دوستان من هرهمو بيكو يا إلهي لجر سيبري عرش خوتا يا إلهي كو من کرو پروردگارات چون امشوا آوا كو بوينو چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لصاحي محشرا بدوري پیغمبر وصل الله عليه وسلم كو من کرو إلهي لد أبارنا ولد ألا علينا وشون لمشينا برحمة يخوت خود لأي مزران دو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هرهم ما شون أم رحمة بسر باران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارنا لوي لساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي في غمرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش ويستاني أو قبول مانك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش ويستي أو النبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خوايا الرحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خوايا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خوايا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خواه لگناهی دایکو باک من خوش با بخواه پروردگارا اما کمتر خم بوین برام بریان الهی داوان لیکن تو لیان خوش با اوانی کم مردون اوانی کماون خواه عفویان کبو خاتین او جوانکانی خود یا ربی خواه یان داوان لیکن برحمتو بزی خود بکرمی خود لأمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببوره الهی داوان لیکن رحمتو بزی خود بسن مردو کان مانا ببارین یا رب العالمین تاي بد أمر دواني بين نازن بأكسن لنا قورك أنا خوي الرحمة يخذ بسري أنا ببارين خوي داول لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات
1: بسراني باريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي اويا جيبستي ختم روجانا بين بدنجي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جيبستي جزئي بستو بينز دبين خواه مهربان بيكا تماي روناي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

التعايش. لا يمكن القنافذ أن تقترب من بعضها البعض، فالأشواك التي تحيط بها تكون حصن منيع لها، ليس من أعدائها فقط بل حتى من أبناء جلدتها كذلك. فإذا أطل الشتاء برياحه المتواصلة وبرودته القارسة، اضطرت القنافذ إلى الاقتراب والالتصاق ببعضها البعض طلبا للدفء، محتملة ألم وخزات وحدة الأشواك. فإذا شعرت بالدفء ابتعدت، وإذا شعرت بالبرد اقتربت مرة أخرى، وهكذا تقضي ليلتها بين اقتراب وابتعاد واقتراب وابتعاد. فالاقتراب الدائم يكلفها الكثير من الجروح، والابتعاد الدائم يعني أنها تموت متجمدة. كذلك حياتنا في علاقاتنا البشرية، لا يخلو الواحد منا من أشواك تحيط به وبغيره، يتألم منها تارة ويؤلم بها تارة أخرى. فمن ابتغى صديقا بلا عيب عاش وحيدا، ومن أراد زوجة بلا نقص عاش أعزبا، ومن تطلب وظيفة بلا اختلاف ظل عاطلا. فإن كنت حساسا لا تقبل الزلة، ولواما لا تقبل العثرة، وصائدا للأخطاء لا تغفل، فكن على يقين أنك ستصبح وحيدا بين مجموعة، وغريبا بين متشابهين، ولن تصحب إلا نفسك. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. لن تحصل على الدفء ما لم تحتمل وخزات الشوك، لن تحصل على الدفء ما لم تصبر على الألم. فعليك بالتغافل، حسن الخلق، ولطافة المنطق، والصبر على الأذى، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فاختبر خلقك مع المساكين، وتواضعك أمام العامة، وكرمك مع المحتاجين، وحلمك مع الحمقى، وصبرك مع الأطفال، وخيرك مع أهلك، وإيمانك لوحدك. ومهما على شأنك وارتقى حديثك وقويت حجتك، فلن يحتملك الناس ما لم تكن وسيلتك الابتسامة، وطريقك الرفق، ومنهجك التسامح. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أنه أفصح العرب وأعظم نبي، ومع أنهم خير أمة وأفضل صحب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. سلام.

بعض العلماء يقول صلاح أمر العبد كله موقوف على هذه الصلاة، فإذا أرادت عيناك أن ترى عبدا يحبه الله وأحب الله بصدق ورضي عن الله ورضي الله عنه بصدق رضي عن الله بصدق ورضي الله عنه وأرضاه بحق، فانظر إلى من أقام الصلاة كما أمر الله، لن تجد أحدا يوفق في هذه الصلاة فيؤديها كما أمره الله إلا فتحت له أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة، ويفلح وينجح وجميع مصالح الظاهرة والباطنة في أمر دينه ودنياه، بل ليس مع نفسه بل حتى مع الناس، حتى رزقه الذي يرزق موقوف على هذه الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق، حتى عصمة عن الفواحش وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الهوى والردى إلى مسالك أهل الرضا، وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا، أمرها عظيم. ولذلك ترى العبد الصادق في هداية واستقامته منذ أن يدخل عليه فرض وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرفه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه نصوص موجودة صحيحة صريحة، فهي أول الأمر بعد الشهادتين، وهي العمود الذي يقوم عليه دين الإنسان. فإذا كان الإنسان يعظم أمر هذه الصلاة، وكان السلف الصالح يضربون المثل في ذلك، فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها، فليس للموفق السعيد إلا أن يؤدي حق الله. ذكروا عن إمام أنه مكث أكثر من 20 قال 30 سنة في حمص يصلي بأهلها، لم يسه في صلاة واحدة، فقالوا له: صليت بنا هذا العمر كله ولم تسه في صلاة؟ فقال: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فهي حق عظيم، والناس يوعظون ويذكرون وتطأطأ الرؤوس، ولكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. ولذلك تجد الشيطان قعد للإنسان بالرصد في هذا الحق العظيم، ما تجد تشويشا ولا أذية ولا إلهاء ولا وسوسة مثل إذا حضرت الصلاة، لأنه يجند نفسه بكل ما يستطيع، لأنه يعلم أنه إذا استقام أمر هذه العبادة أن العبد يستقيم له أمر الدنيا والآخرة. صلاة صلة بين العبد وربه، صلاة مفتاح الخير والبركة، وقد يسجد العبد فيها سجدة فيرفع منها كيوم ولدته أمه، وقد يقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا إلى ربه، فيكتب الله له بهذا الموقف سعادة لا يشقى بعدها أبدا، نعمة عظيمة. حتى إن العبد يسكب الماء على جوارحه فتتحات الذنوب: أرأيتم لو أن نهرا جاريا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا مثل الصلوات 5 وما يمحو الله بها من الخطايا، أما إذا قرب وضوءه فأسبغ الوضوء خرجت كل خطيئة، فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أي هذه الكرامات؟ لأنه سيقف بين يدي الله، ولأنه يريد أن يؤدي حق الله. كتبهن الله في اليوم والليلة لسعادة العبد، كتبهن الله في اليوم والليلة لرحمة العبد، كتبهن الله في اليوم والليلة وهو أغنى ما يكون عنا. نحن أحقر من أن نقف بين يدي الله، ولكن الله تكرم وتفضل أن يجعل العبد بين يديه يقول الله أكبر فيناجي ربه. فهذه الصلوات أمرها عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان كل يوم بل في كل لحظة أن لا يتساهل مع نفسه في هذا الحق العظيم، فهي سعادة الدنيا والآخرة. الصلاة نور، وجعلها الله عز وجل نورا للعبد في دنياه، ونورا للعبد في قبره حينما يظلم عليه القبر وهو أحوج ما يكون، ومن فزائع القبور وقوارعها وشدائدها ظلمة القبر. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمالي أن ينور قبورنا وقبوركم وقبور والدينا والمسلمين أجمعين. فهذه القبور قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة المرأة السوداء: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها،
وهذه الظلمة ما تفرج إلا بفضل الله ثم بالصلاة، الصلاة نور. فهذه الكتب من الله للخمس صلوات لأن فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة، ولذلك ينادى لها فيقال حي على الفلاح. الله أكبر، لو أن رجلا صدق في بره لوالديه فأصبح والده أعز الناس عليه، فقال له والده يا بني تعال، فإنه إذا قال تعال يستجمع كل قواه من أجل أن يجيب نداء والده، فكيف بالذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره وبراه وهو الله جل في علاه. يقول أقبل عبدي إلى الفلاح، والله أصدق القائلين، ولا أصدق من الله حديثا، ولا أوفى بعهدي من الله، فلن تخرج من بيتك تجيب نداء الله إلا أفلحت. ثم يختلف الناس في هذا الفلاح، فمنهم من يبلغ الدرجات العلى ومنهم من دون ذلك، ولا يظلم ربك أحد. حي على الفلاح، فنقسم بالله الذي فطر السماوات والأرض أنه فلاح الدنيا والآخرة. ولذلك لن تجد عبدا يقف بين يدي الله عز وجل في صلاته ويؤدي لهذه الصلاة حقها إلا خرج بخير ما يخرج منه العبد في هذه الدنيا. وانظر إلى العبد تجده مهموما مغموما مكروبا، حتى إنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. تجد هموم الدنيا كلها على ظهر الإنسان وغموم تطبق على قلبه، ويخرج من بيته إلى فريضة من فرائض الله، فوالله ما إن تطأ قدمه بيتا من بيوت الله ويصلي مع الجماعة، فبمجرد أن يقول الله أكبر وهو يحمل هموم الدنيا إلا تبددت عنه همومه وانكشفت عنه أحزانه، وإذا به في عالم غير العالم الذي كان فيه. فبمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ويخرج من صلاته كأنه لم يكن في هم وكأنه لم يكن في غم، وهذا كله فضل من الله يدل على أن هذا الكتب لا يراد به المشقة على العباد ولا يراد به الحاجة إلى العباد، فالله أغنى ما يكون عن خلقه، ولكن يريد أن يطهرنا كما أخبر سبحانه وتعالى، يريد أن يتم نعمته علينا كما أخبر سبحانه وتعالى، فله الحمد وله المنة، ونسأل بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا على أن نؤدي هذا الحق العظيم على أتم الوجوه. وأسعد الناس في هذه الصلاة وأعظمهم فيها أجرا من بكر وابتكر ومشى ولم يركب كما ثبت به السنة، فقام بهذا الكتب الذي كتبه الله عليه وهذه الفريضة التي فرضها الله عليه بأتم الوجوه وأكبر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، أمنية كل محب أن يكون قريبا من حبيبه، ومن لم تكن هذه أمنيته فليس صادقا في حبه. وربنا سبحانه يعلم أن له عبادا يحبونه حبا شديدا ويحب أن يقتربوا منه، فجعل لهم موعدا ينزل فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليرحمهم وليجيب طلباتهم فيكلمهم ويكلمونه ويدعونه، وهذا يحدث في كل ليلة. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار. لقد لخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المشهد في كلمات عندما قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. انتهى الحديث. الآن أول سؤال: متى يبدأ ثلث الليل؟ ثلث الليل الأخير هو مرحلة من الليل، ومعرفة هذا الثلث يختلف من مدينة إلى مدينة، وحتى في المدينة الواحدة يختلف من الصيف إلى الشتاء بسبب قصر الليل وطوله. فإذا أردت أن تعرف الثلث الأخير من الليل فعليك أن تحسب حسبة بسيطة سهلة. أولا يجب أن تعرف وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر، ثم بعد ذلك احسب كم ساعة من المغرب إلى الفجر، كم ساعة. فمثلا لو كان الوقت بين أذان المغرب وأذان الفجر 6 ساعات، هذا يعني الثلث الأخير من الليل يبدأ قبل أذان الفجر بساعتين. لماذا؟ لأنك لو قسمت 6 ساعات على 3 أثلاث لصار الثلث الواحد من الليل عبارة عن ساعتين، وهكذا. هذا الوقت هو أفضل وقت في الليلة كلها، فكم من تائب ما غفر ذنبه إلا في هذا الوقت، كم من سائل تأخرت إجابة دعائه فلما دعا في هذا الوقت انفرجت مصيبته، كم من مسلم يأس أن تدمع عينه من خشية الله فتفاجأ بدمعته تنزل بسرعة في ذلك الوقت. وقت شريف، وقت عزيز، في روحانية عجيبة. فإذا غارت النجوم وهدأت الجفون ونامت العيون ولم يبق إلا الحي القيوم، فالبس أحسن ثيابك واستقبل قبلة وقل: الله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سبحان الله، أن لله عبادا يحبونه ويحبون لقاءه وينتظرون هذا الثلث الأخير بفارغ الصبر كل ليلة، ولا يزالون يجاهدون أنفسهم بالنوم والاستيقاظ إلى أن يفوزوا مع ما فاز بهذا الوقت الشريف من الليل. هل ستنضم إليهم أم لا؟ والله لو كانت رحلة طائرة في هذا الوقت لما فاتتنا، بل أحيانا تعرض مسلسلات تكون في الثلث الأخير من الليل ينتظرها الناس ويصبرون عليها، ولا يصبر الواحد منا على إجابة نداء الله. أنا أعرف أنه لو اتصل أحد بنا في هذا الوقت من الليل اهتممنا بهذا الاتصال واهتممنا بالموضوع. طيب، ربنا أحب إلينا وأرجى لقلوبنا، هو ينادينا في هذا الوقت، وقد جعل الله سبحانه الوقت الذي ينادي فيه العباد هو هذا الوقت ليهتم بذلك من كان صادقا في رغبته بفضل الله ورحمته. فإذا قاوم الإنسان رغباته وقاوم ملذاته من النوم أو انترنت أو تلفاز أو جوال أو غير ذلك، وترك كل هذا وتوجه إلى ربه وقام بين يديه في هذا الوقت العزيز الشريف، فإن الله تعالى بالمقابل سيعطيه أكثر مما ترك، وسيفتح له من رحمات ما لم يخطر له على بال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك في كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرجوك كن من أهل هذه الليلة وكن من أهل الثلث الأخير من الليل. تقبل الله منك. أرجوك كن من أهل هذه

اللذات المحرمة تعقب حسرات، فكيف تكون لذة حقيقية؟ هذه الوحشة التي يجدها الإنسان في قلبه، الظلمة، العصرة التي يجدها في قلبه، النكد في العيش، تعثر الأمور، تعطل مصالح الإنسان، يجد أثر ذلك في خلق دابته وزوجته وولده. فهذه الآلام التي يجدها، ثم ما يعقبها من ألوان العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، فإن هذا لا يكون لذة في الحقيقة، لذة التي يعقبها الألم. هذا الإنسان يريد أن يشرب هذا الشراب أو يأكل هذا الطعام على أي حال كان، لأنه يستلذ، مبتلى بالسكر، فهذا الإنسان يتلذذ بالحلوى. فتجد بعض الناس مثل الطفل وهو كبير في السن يرفع عن هذا ويخفى عنه ويطلبه ويبحث عنه ويطلب من زواره أن يخرجوه، وقد يكون مقطوع الرجلين ومع ذلك يصر على تحصيل هذه الشهوات النفس، لا يستطيع أن يمتنع منها. هذا لما يترك عنده ما الذي يحصل؟ هي لذة، لكن في النهاية سيسقط مكانه. هذه لا تعتبر لذة، هي لا تعتبر لذة. هذا الذي يتعاطى المخدرات ويحصل له سكرة، ما هذه اللذة؟ هذا عطب، هذه سموم. وقل مثل ذلك، هذا الذي يشرب الخمر فيسكر ويجد هذه اللذة، لكن ما الذي يؤثره هذا الخمر فيه؟ هذا اللي يدخن ويتلذذ، لكن ما الذي يحصل له من جراء ذلك من الضرر في نفسه ودينه وبدنه؟ هذه يعقبها ألم. وأقرب الناس إليه زوجته تتأذى من قربه، ولا أحصي كم سمعت من النساء من الزوجات تسأل عن طلب الطلاق من الزوج المدخن لأنها لا تطيق رائحة فمه ولا عرقه. هذه لذة؟ ليست لذة، لذة التي يعقبها الألم. مثل الذي يأكل الطعام اللذيذ الذي فيه السم، قال هذا فيه سم، هذا مثل تسأل عن طلب الطلاق من الزوج المدخن لأنها لا تطيق رائحة فمه ولا عرقه. هذه لذة؟ ليست لذة، لذة التي يعقبها الألم. مثل الذي يأكل الطعام

يلتذ ولكن ما يلبث أن يتشقق لسانه فيلعق دمه وهو يتلذذ، والواقع أنه يلعق دمه ومهجته ثم ما يلبث أن يسقط. هكذا معافسة المعاصي والشهوات والوقوع فيما حرم الله عز وجل يزينها الشيطان، ولكنها في الواقع الثمن يدفعه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أي الصدقة أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليه. فإن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعها ولا في كميتها، وإنما يريد

ما هو الوقت الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيره؟ فقال له: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني صحيح البدن شحيح النفس، لأن الإنسان إذا كان صحيحا كان شحيحا بالمال، لأنه يأمل البقاء ويخشى الفقر. أما إذا كان مريضا فإن الدنيا ترخص عنده ولا تساوي شيئا فتهون عليه الصدقة. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. وفي رواية: تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولكن الرواية التي الأولى أحسن، يعني تأمل البقاء، يعني أنك لكونك صحيحا تأمل البقاء وطول الحياة، لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت، وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت. وقوله: وتخشى الفقر، يعني لطول حياتك، فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة لأن ما عنده ينفد. فهذا أفضل ما يكون، أن تصدق في حال صحك وشحك، ولا تمهل، يعني لا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني لا تمهل وتؤخر الصدقة حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك وعرفت أنك خارج من الدنيا، قلت لفلان كذا يعني صدقة، ولفلان كذا يعني صدقة، وقد كان لفلان، أي قد كان المال لغيرك، لفلان يعني للذي يرثك، فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال. ففي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت، وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل كان ذلك أقل فضلا مما لو تصدق وهو صحيح شحيح. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل، فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه، لقوله: حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن ثم تقبض من هناك، ولهذا قال: حتى إذا بلغت الحلقوم، وهذا كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فأول ما يموت من الإنسان أسفله تخرج الروح تصعد في البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت. نسأل الله أن يختمنا لنا ولكم بالخير والسعادة، والله موفق.

الله الذي خلق هذا الكون كله لا تظن أنه عاجز أن يدبر حياتك، لا والله. خليل الله إبراهيم لما كان يلقى في النار وهو في طريقه إلى النار يأتي إليه جبريل فيقول ماذا تريد؟ جبريل أعظم الملائكة، فيقول أما منك فلا، ما أبغى منك شيء، أنا أريد من الله. فما خذله الله عز وجل وأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هاجر لم تحفر زمزم، ما حفرتها لتنقذ ابنها، بل فجرها الله تحت قدمي ابنها بقدرته. وأم موسى ترى ما أنقذت رضيعها، الله الذي ألقى عليه محبة منه ليحميه. ويوسف ما نجا إلا لما أصابه الله برحمة منه. وأيوب ما شفته الأدوية، إنما ضربة برجله فتفجر الدواء بين قدميه. فيا من شككت بربك وبعدله، ارتح ارتح، الله خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهو الذي ستعود إليه. لا يمكن أبدا أن يكون كل هذا الإبداع الذي تراه في الكون عبث، أبدا لا يمكن. لو كان عبث لما مات أحد، لكنها مرحلة ستمرها في رحلة روحك الخالدة وهي مرحلة الدنيا، فأحسن العمل بها. لو أن الله يا أحبابي لا يريد لنا الخير لما رزقنا الأنبياء، ولما أنزل الكتب، ولما أعطانا الروح التي تخشع وتبكي وتفرح، بل أجمل لحظاتها يوم تبكي خاشعة بين يدي ربي. هذه لذة الروح التي أنت تشعر بها سواء كنت معاقا أو كنت أحسن إنسان على وجه الأرض. لذة الروح هذه لا تتغير، الجسد يتبدل لكن الروح ما تتغير. فلذلك اصبر، اصبروا ولا تحزنوا على الدنيا. هذه الدنيا التي نعيشها حلالها حساب وحرامها ماذا؟ حرامها عقاب. الصابرون لهم الثواب، الصابرون لهم الثواب. تذكر أقبح شعور يا إخواني هو شعور من يفقد كل شيء لأنه لا يستطيع أن يحصل عليه. هذا ليس عند الله، ليس عند الله. الله عز وجل سيعوضك، من ظلم سوف يأتي يوم يأخذ حقه فيه، من ذاق الفقر وصبر سينسى همومه بغمسة في الجنة، من عاش مع المرض والبلاء فله أجور الصابرين وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من فقد حبيبا فهناك يوم سوف يجمع الله فيه الأحبة في جنته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عندما تؤمن بذلك سوف ترتاح، ولا بد أن تؤمن، لأن من أتقن صنعك وصنع هذا الكون لا يمكن أبدا ألا يتقن حياتك، خاصة بعد مماتك. كل النعيم الذي تراه في الدنيا تراه نعيم جسد، النعيم الحقيقي هو نعيم الروح. لا يمكن أبدا أن تسعد روح بعيدة عن مالكها، لا يمكن أن تسعد روح تشك في خالقها، لا يمكن أن تسعد روح غاضبة على تدبير ربها. ستسعد الروح الراضية، ادخلي جنتي. الله يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه الروح التي تعلم أنها تتقلب بين عدل الله وفضل الله، فما نزل من بلاء فهو بعدل الله، وما نزل من خير فهو بفضل الله، فتجدها دائما راضية. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه. أتعلم ما معنى أن يكون قلبك غنيا؟ هذا الغنى من خزائن لا يملكها إلا الله. السعادة يا إخواني ليست بضاعة نشتريها، لا لا لا لا، السعادة نعمة لا يملكها إلا الله. ولذلك كم من محروم مما يملكه البشر يعيش قمة السعادة، وكم من إنسان يملك كل وأجمل ما يملكه البشر ويعيش الكآبة. السعادة من الله. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول لك؟ اسمع، اسمع كلام الله، وهو يجبر خاطري وخاطرك وخاطر كل إنسان مكلوم على وجه الأرض. يقول من كان يريد العاجلة، يعني اللي يبغى الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لاحظ قال لك لمن نريد، يعني ترى مو كل شيء إنسان يطلب الدنيا سنعطيه، لا لا لا، نعطيه إذا أردنا. لكن ماذا له؟ ماذا له هذا الذي لا همه إلا أن يعمر الدنيا ويهدم الآخرة؟ قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذءوما مدحورا. طيب الشخص الآخر
اللي لا راضي وصابر ومحتسب ومتقبل لأوامر الله وعنده ثقة بأن الله الذي خلق هذا الكون كله لا يمكن أبدا أن يكون غير قادر على إدارة حياته. الراضي بربه يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيش؟ قال وهو مؤمن. لابد أن يكون عندك إيمان بأن الله عز وجل سوف يعوضك عن كل شيء نقصك. ماذا يقول الله له؟ قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الملك لو لم يكن يحبنا لجعل حياتنا ما تنتهي لنستمر في معاناتنا في هذه الحياة، لكنه أعطاها قدر معين وأعطانا ملائكة تكتب وترصد ردود أفعالنا وأعطانا جسد مهما طال لن يطول أكثر من 100 سنة، لكن أعطاك الروح التي لا تفنى. هل تعلم كم روحك أنت؟ روحك هذه خالدة تتنقل بين جسد وجسد، كانت في جسد رقيق في رحم أمك ثم انتقلت في جسد قوي في حياتك ثم استقرت في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل عندما سينهش الدود جسدك غدا، ثم ستعود هي نفسها يوم تنبت أنت من جديد. الذي أحياك أول مرة قادر أن يعيدك مرة أخرى. الله عز وجل خلقك وخلقك لعبادته، فمهما مر بك من الآلام لا تيأس، احسن ظنك بالله عز وجل، احسن ظنك لتعرف نعيم البشر وحكم البشر وظلم البشر. الله عز وجل خلقك لتعلم أنت أن الأمل الوحيد لك هو عند الله عز وجل، والله لن تخذل أبدا عند الله عز وجل. ولذلك ماذا قال بعدها؟ قال كلا، يعني هذا اللي يبغى الدنيا وهذا اللي يبغى الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. طيب نمدهم من ماذا؟ نمدهم من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال لك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.

0: ومن تلمس عمل أهل الطاعة تقربهم إلى الله عز وجل فيما يعملون ويقولون ويتكلمون، ورأى من أحوالهم ما يكون سببا لسعادتهم في هذه الحياة الدنيا، يوقن يقينا تاما أن هذا لهو شيء من الأجر المعجل لهم. فإنك ترى أهل الطاعة كلما ازدادوا من الله سبحانه وتعالى قربا، كلما ازدادوا بالله أنسا، فإذا بهم يستغنون عن كل أحد إلا الله عز وجل، ويتقربون لله، ويصرفون هذه القلوب عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا بهم يزدادون طمأنينة، ويزدادون سكينة، ويزدادون سعادة. ومن سبر أحوال سلف الأمة علم أن ذلك هو الحق الذي لا مرية فيه. ولذلك يجد المرء حينما يقدم على عمل من أعمال الطاعة يجد في نفسه بهجة وأنسا وحلاوة يتلذذ فيها. وانظر في نفسك حينما تكثر الذكر لله عز وجل، أو حينما تكثر النوافل يوما من الأيام، أو يفتح الله سبحانه وتعالى عليك صلاة الليل فتتقرب إلى الله عز وجل بمرضاته، كيف تشعر بعد ذلك بأنس وبهجة؟ وما هذا إخواني إلا من باب الجزاء المعجل للعبد، لأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل وقرت عينه بالله قرت به كل عين. ولذا تجد صاحب الطاعة كلما ازداد من الله قربا ازداد أنسا رغم ما يعانيه، حتى لو كان ضعيف حال أو قليل عيش أو قليل كسب أو ليس بيده شيء من هذه الدنيا، تجده قد تحصل على السعادة التي ليس بعدها سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى جازاه بشيء يلمسه في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان بعض السلف يقول إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. وكان من كلامهم الشيء العجب، ومن سبر أحوالهم الشيء العجاب رغم ما يعانون. ولذلك صاحب الطاعة أيضا هو في هذه الدنيا في ابتلاء شديد وفي معاناة، رغم ما يأتيه من الفتن التي تموج ليل نهار، رغم هذه الفتن التي تعصف به والتي تريد أن تزيل دينه أو أن تزعزعه من مكانه فيزداد تمسكا. وكلما جاءته فتنة حتى لو ضعف تجده يقوم يلتمس الأجر ويستأنف العمل، يعرف أنه يتعامل مع رب الرحيم ويملأ قلبه بالأنس بالله عز وجل. ولذلك الطاعة إخواني هي السبيل الحقيقي لسعادة العبد. أصحاب المعاصي حينما يعملون هذه المعصية لربما يدفعهم إليها مسألة الألفة التي ألفوها على هذه المعصية، ولكن أيضا يدفعهم إلى هذه المعاصي أنهم يريدون السعادة وراء هذه المعصية. ما الذي يحدو بالإنسان أن يسافر ويبحث عن المعاصي؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يفجر؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يعمل جميع أصناف المعاصي التي تعرف؟ إنما هو يريد أن يسد خللا في قلبه. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن في القلب خلة، يعني فراغ، لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. وذلك تجد العبد يعمل من المعاصي والذنوب ويكثر، لما يا فلان؟ يقول أحس بضيق نفسي، أريد أن أسعد نفسي، أريد السعادة، أريد الراحة النفسية. إن في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. فكيف به إذا ازداد فوق هذه المعاصي القسوة، قسوة النفس وقسوة القلب وقسوة الطباع، وإذا به في كل يوم يبعد عن الله عز وجل. الطاعة إخواني هي سبيل السعادة على رغم حال الإنسان من ضعفه وقلته.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب رغم

0: Bismillahi sallallahu aleyhi ve sellem ala peygamberi kwa sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabi peygamberi kwa sallallahu aleyhi ve sellem ama yan ne kırdua ve lianna zalika innama yethbutu bi kavlin nebiyi ve fi'lihi ve agar ama bilin sünneti abi bilin hadithi ki peygamber benin sallallahu aleyhi ve sellem ka kavl be ya fi'l be ka kırdueti ve huve lem yesunna fi zalika şey'a la bi kavlihi ve la fi'lihi afalmi ve peygamberi kwa sallallahu aleyhi ve sellem أمي نكر دوك أبلي أم دور كعات السنة بيش نجي جمعا وهذا مذهب مالك والشافعي أما مذهب إمام مالك والشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور من مذهب أحمد وأما مذهب زورترين أصحاب شافعية ومشهور مذهب إمام أحمد ابن حجر أفرمي ابن حجر عسقلاني أفرمي لشرح فتح الباري وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء أفرمي او سنتي كبي او تري دو ركعات نوجي بيج نوجي جمعه افرمي هيج دليل يكي لسر نيه ابن قيم جفرمي افرمي كان اذا فرغ بلال من الاذان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه افرمي كبلال بانجي ادا بونوجي جمعه بيغمري خوا دستي اكد بوتار ولم يقم احد يركع ركعتين البتة افرمي كس نبو بين رابي هل صابي لو كاتيا دو ركعات نوجي كردبي ولم يكن الأذان إلا واحدا يكبانك شابو أو سردمانا وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها أما بلغي لسروي كان يوجي جمعة وكان يوجي ججنوا السنة بيشيني نية وهذا أصح قولي العلماء وأمر أستنيني قولي علماء كواتا أما قسي ابن القيم علماء بويك نيوجيك نية بناوي دورك على السنة بيش نيوجي جمعة أويك هيا نيوجيك السنة كراوية حزقي دبك دوانزبك شواردبك شانزبك بيزبك بلام دواي بانجي يكمو هستانه وبودورك عاد نيجو كوكاتيك امام نسر منبرة اما شرعينية او حديثي شي كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وتاري ادا كسيكات مزقوت دانش بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي هستا دورك عاد نيجبك وسنتي بيج نيجي جمعنا بو وإنما سنتي تحية المسجد بو كسنت واي انسان هر كاتيك شو مزغوت بدل وي داني شي دو ركعات سنت بكا بلام او بي وندي بسنتي بيج نوجي جمعه نيه كاتب برنامج كمان بو امروج بروجان قشت بايان تابع قشت نوي كتير بخوي غورت انا سبيرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الشهرة والعجب. آمين. سباس استهجب الله عز وجل بلطف كرمي خوي هدايتي دين لدانشتين كتري پروردي دلكان لسر إخلاصو پاكر نوي دل لغيري الله سبحانه وتعالى، پاكر نوي دل بو خاوني دل كالله عز وجل. براني خوش بيست رحمتي الله لدلتان، دلي خوتان پربكان لترسي أو كاتي، لترسي أو دقي، لترسي أو ساعاتك إخلاص لدس أدن. داواب كان لالله عز وجل، ضلطان بربك لترسي دوشت، لزرري لدو زرري زور كوشندي قوري ترسناكي دنيا وقبر وقيامت، بو أو عبديك وإخلاصي لدس داوا. كتوشي الرياب و كتوشي شرشي بتسوق بوا، كتوشي شريك برياردان بو أبو الله عز وجل، كتوشي بأدبي بو لعبادة برانبر بالله، كتوشي أحمقي بو برانبر بالله عز وجل. أكرمكم الله بالتقوى وبالإخلاص. لبرويك للزرر زور خطر كان، وليك للزرر زور ترسناك كان، سويند بالله هر برايك صادق بي لقل الله، وحسب لقاي الله بك، وبترسي لعاقبتي كوا لقاي الله لدز بدا، زور زور زور زور لإستا زياتر دلي خوي پرورد أكال سر إخلاص. 24 ساعات، 24 دقا، 24 ثانية مراجعو مراقبو محاسبو تفتيشو فحسو سونري إخلاصي خوي أكاد. آخو كام كردوي شيطان لك لنك بيهات بي يا نفس يا دنيا يا هوا وآرزوي كوا إخلاصي بيلا دزبتا. إلا بروا نبوني إخلاص كوتا يكي نبوني إيمانا، كوتا يكي نبوني تقوايا، كوتا يكي نبوني إحسانا، كوتا يكي نبوني مردنا لسر إيمان وتقوى وإحسان وإخلاصا. أو يتشيك لقر زرر منترين، يتشيك لخطرترين نقطة كاني نبوني إخلاص، أو يخاونا كي كوتايب مسلماني نامرت ياخد لسر ياو كبائر أمرت. قال الشيخ علي سلطان القاري: اعلم بزان الرحمة الله تعالى ببدل أن عدم وصول المريد إلى النهاية نجيشتني أو كسيك وبرو الله أتسيت بظاهري بكردوي بنويجي بروجوي ببخشيني بعلمي بمحاصراتي بكتاب نوسيني بكنال داناني بمشروع كاني ظاهري دري برو الله أرواب داوي الله أكا، بلام دلي ناقات كوتايك، بلام دلي ناقات أو مبستيك الله مبستيتي، بلام دلي ناقات أو هدفيك الله داوي لك. اعلم أن عدم وصول المريد إلى النهاية لعدم تصحيح النية في البداية، لبروي أصلي بابتك، أصلي نيتي، أصلي مبستي، أصلي داناني إيشكي نيتي الله نبو عز وجل، نيتي أوابوك الدنيا دسكوي منصبو بليكي دسكوي، نيتي أوابوك تجارتك دسكوي لسر حساب دين وبناوي دين وخمخواردن لا دين وديني مسلمانا. إلا كوتا يكي الله أبروي أبا وكو أبروي منافق كانبر. والله هر برايك أجر صادق بيت وخوفي الله لطلي بيت تنها أم خالواي لي أكا كجياني طال بيت وإسراحت لخوي حرام بك هتا أقاتا بلي منازلي مخلصي لبروا مصيبتك نيا لو قورتر بلكو أمشت في غنبري خواي بيركر صلى الله عليه وسلم ك مردنا لسر لا إله إلا الله فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك أي محمد عليه الصلاة والسلام استقامة بي لسر إخلاص لسر إسلام لسر إيمان لسر مبدأ أصول الدين حتى وكو ملك الموت دي بلام استقامة كمن داوام كردوا إخلاص كمن داوام كردوا نك وكو لدرساني بيشو تربلي من مخلص أبي بو درساني كأي خوينين علمك دسكوتو بزاني بو علم إخلاصك التوابوا يانا ودلنيام إخلاصي زور ما خلالي تدابوا دلنيام لاوازي لإخلاص من هبوا بنابا الله أقر رياشي تينا كوتبي أقر شهره عجبه سمعي تينا كوتبي أقر تيكلبوني حبي دنيا وبدسيناني بارو وملذاتي دنياش من نخص بيتنا وعبادتكان ودعوة ومشروع من بنابا رب العالم بويا شيخ أفرمي اعلم أن عدم وصول المريد إلى النهاية لعدم تصحيح النية في البداية فعدم الوصول لفقد الأصول نجشت بالله نجشت به هدفيك الله بوديارك وكرزابوني الله كبهشتي دنيايا كبهشتي قورة كبهشتي قيامته لبروي أصل أصولك هيا لنيواني عبد معبود أم كسل تستيدا كإخلاص بو الله بنا عز وجل كافين يا بو كسب ترسي قبر قيامتي هبي ترسي أويها بك دوزخيكي بلي صدار نار تلظى روجك تشخص فيه الأبصار روجك يوم يقوم الناس لرب العالمين خلصتي برانبر بجبار بسيار لي أكا يا فلان بوتي واتوت بوتي وات كرت بوتي دنوسي بوتي قصد كرت بوتي خيرت كرت بوتي بفلان بيدوستي فلان كس قال ربي من أجلي لبيناوي تويا الله فرميت نقيشتي بأصول نقيشتي بو هدفي كبوم دياري كردوي خود دولة من نكر بمن خود فقيرك بفقيرك وكو خوتا أقداري أم خالب خالي دوام لا ترسنا شي إخلاص لدزداني إخلاص سارا نوسكي دوزخيك كأبو هريري بقريان هنا كأبو هريري لخو هوش خوي بردوا كاتي كبيري أكويتو تو لدنيا عبادتي كي زور قورت كدوا سارا نوسكش الدوزخيك بلي صدار بي لسر قاتشنا أهلي الرياء لبروي بأدبيان كالبرانبر بربي أرضي والسماء بروي الله زور برزي كدنوا لدنيا هدايتي دان بو أعمالك زور قورك هاو شيوي نزيجي بيغمبرانو بيوتاكانو أولياء وشهداء وصالحين همو أمانيان قوريوا بمدحك دنيا بمنصبك دنيا بدينار ودرهمك دنيا فقد قيل هموشيان بيوتن هندي شي بيجيشتو هندي كيشي بينجيشت ولكن إيستا لسرو برونا دوزخ أغا خلقي قون أحبار لسر قاز برو دوزخ برم إيوا لسر رو أبا أتان بما دوزخ لبروي لأ دنيا برزم كردن برزي تان نويست نزمي تان ويست إيستا منيش لسر عقيدي خوتان لسر رياي خوت بنزمي برو دوزخ أبا رحمتي الله لدلتان دواب كين لالله درمان بربكا لترسو خوفي أمدو عاقبة الشر أهل الرياء كواسوء الخاتمة قبيح الخاتمة شر الخاتمة بو أهل الرياء وزهنميكي بلي صدار آقريكي توربو آقريك غزبي جبارة عز وجل تاوري أهل الرياء إخلاصك أما درزيبي أما بيجيبي أبي حكمي لإسلام كي إيمتسبي علماتي ألين درباري حكمي إخلاصه يشك لو بابتا جرينغاني كدل صري برورد أبي أو يبزاني الله عز وجل تحكميكي داب زاند وبو أهلي بو أم عبادته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأقول هذه الأعمال أي أعمال القلب كالإخلاص جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين. فرمي أو أعمالني قلب كالرأسكيا كسماي أعمالي قلب إخلاصا إن زدواي محبة وخوف خشية ورغبة ورهبة ونذر ونسؤ إلى آخر أم أعمالني تري قلب. فرمي هم أمانة واجبن لسر أواني الله أمري بيكردون باتفاق أئميتي. قال القرطبي: وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. أم آية حديثانك الله لقرآن باسئك والسنة بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أو من فيرك كإخلاص فرض العين لسرهم مسلمانك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما قلنا ذلك لأن أصل الإخلاص واجب. أصل إخلاص واجب دواي لو تكي إمام موروزي دين السريكوا فرض الإخلاص قبل الصلاة بدل جيبكر إخلاص فرض عين بو لسر إيما بيش أو إنويش لسر ما الفرز بيت بيش عبادة الله إخلاصي لسر إيما واجب كردو. وقال الشوكاني: وفي الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها. أم آتانيك الله باس لإخلاصك هموي بلغن لسر أويكوا إخلاص واجب لا كرد وكامل حتى لبر قوري إخلاص زانين خلاف يعني آية شرطي صحية يا شرطي حصول ثواب. للعلماء قولان في هذه المسألة: إخلاص شرط بو قبول عمل يا شرط بو أجر باداشت. آية قر إخلاصت نبيت عبادتك تور أجيري يعني أجر ندبي بس أجر باداش لدس أدي أويك قرآن للسريت أويك سنة بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام باسي كدو أويك إمي أهل سنة باسي أكن إخلاص شرط بو قبول عمل. قولي كم أن الإخلاص شرط لقبول العمل، فلا يصح عمل ولا يقبل من صاحبه بدونه، فهو شرط صحة. وهذا قول جمهور العلماء وأهل العلم أمشوتي جمهور علماء. قال شيخ الإسلام: والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، فلا بد من الإخلاص الديني لله عز وجل. الله قبولي هيت كردوي يقناك قبولي هيت عبادت يقناك هرتن قوربت إلا أبي أمك سنيتي الله حق بيت معبودي حق بيت. قال السلطان العلماء عز بن عبد السلام: إخلاص العبادة شرط. إخلاص لبرستني الله، إخلاص لتعظيم الله شرط بو قبولي أم عبادتك الله قبولك. وقال الزبيدي: واعلم وفقك الله بزانا الله موفقتك بو إخلاص بو زانيني قيمة بيقو مقام منازل إخلاص، أن الإخلاص شرط في سائر العبادات. إخلاص شرط قبولة لها مكر دويك وتشرطي تو نبهجتي تو راني خوشي استمكاتك الله شرطي صحي عبادة وتشرط بو أويتو بتي بهجتي مخلص بي أم شرط نبي جهنم تاوريت وتوكل وتي سمر قندي دين السري إن شاء الله. كاتك الله شرطي صحي عبادة وتشرط لدخول الجنة أن تكون مخلصا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يعني الذي لا يقول لا إله، قال لا إله إلا الله ليس خالصا من قلبه، بل قالها رياء وشهرة وسمعة، أم كست سابي بباهش ناكبت. وإن كان غازي يكبت، عالم يكبت، جواد يكبت، تيجيشتني طالب العلم، تيجيشتني أهلي بهش، تيجيشتني أوانيك لعبوديتي الله، لتوحيد الله، تيجيشتن أزانا كتوحيد كليلي بهشته، توحيد شرطي دخولي إسلام وشرطي دخولي بهشتي الله عز وجل. كسر أتيت بهشتي الله عز وجل كإخلاصي لكرد وكاني هبيت، شريكي بو الله بريار ندابت، الرياي لكرد وكاني نبوبت. قصتي علماء ويا اعلم وفقك الله أن الإخلاص شرط في سائر العبادة، ولا يدخل الجنة إلا بالعبادة. كسنات يتبهشت تا عبادتنك، أقر تي عبادت لمقابل تسون بهشنية، ولكن السبب تسون بهشت. قال الربيع: الإيمان الإخلاص لله وحده. حتى الربيع أفرمي إيمان وات إخلاص، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنسان نات يتبهشت تا إيمان دار نبت، وإنسان نابت إيمان دار هتا مخلص نيتي بو الله نبي عز وجل. فبين أنه لا يقبل عملا إلا بالإخلاص له جل وعلا، قبول عبدك ناكات، وإيمان داخلي دليك ناكات، وخاوني أو دلو أو إيمان أو رياتيش داخلي بهش ناكات. فناب رب العالمين بروا الله قبولي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، الله باك باكش نبي قبولي ناكد. قال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. الله عز وجل حياتي الدنيا يدرس كدوى لبر عظمتي إخلاص، سيري أم كون عظيمة أرز وآسمان بويك لنيواني أنا كناب اندريد بوهم عظمتي، ليبلوكم بوي تاقيتام كاتوا كوام لأيوا أم كونواتان لأكا إخلاصتان بو الله بي عز وجل، كوام لأيوا واتان لأكا تعظيمي أو كونا، تعظيمي دروس كدني أم كونا، تعظيمي خالقي أم كونا لدلتانا دروسك كمخلص من بو الله. الرياق بالريار ندن بوزاتك أو عظمتي، أما خلقكيتي، أما الدروس كرا وكانتي، أما علي القدير جل وعلا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كوام لأيوا باكترين وتاكترين وزوانترين كرد وبو من قرار بريار أدا كإخلاص كشوين كوتني بيغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. أجر كردويك هرتن مخلص بيد لسس سني رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم الله قبولناك. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، أجر لسس سن بيت متابقي نيتي الله نبي عز وجل لم يقبل أو قبولناك. كاتك الله قبولناك أما التهديد ترهيب للان الله عز وجل، واتتو أجر بكر دود نتي بهشتي، واتا اگر بو اخلاصي نتيا بهشتي برياكي ادب مدوزخ. كاتق افرمي لم يقبل يعني نتو قبولك نكر دا وقت نبهشتش قبولتك داخلي بي. اخلاص عبادتك نيا تساهلاتي تيدا بكري، وابزاني بوني آسايا نبوني شتيكي آسايا. والخالص اذا كان لله، والصواب اذا كان على السنة. إخلاص أويك أبو الله بي عز وجل، وصوابش أويك لسسن نيبي غنبر إخوابي عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. خلافني لنيواني أهل السنة، لنيواني أهل التفسير، لنيواني أهل التربية، لنيواني أهل التزكية، كوا إخلاص شرط بصحة عمل وعملي شرط بو صيحتي مسلمان بونت ومسلمان بوني شت شرط بو صيحتي رزابوني الله تسونا بهشت ربتي بابتك بيكوك كاتيك كسيك الله هدايتي دلي داوا أزاني قيامتك سخت ساوريتي أم قيامتش دو شويني هيان أتي بهشت بإخلاص يا أتي دوزخ بريا أبي أم كسد تنك پروردي نفسي خوي بكالة سر إخلاص أبي تن كار بكالة سر إخلاص أبي تن بقريان وبزليلي وبفقر وبإنكسار لكاتكاني ضرورت بتايبد لمانجيكي وكو أوها بباريتو يا الله يا معبودي حق إخلاص بطلم ببخشي يا الله بمك بقدوي مخلصين بمك بعبديك مخلص يا الله رجي الرياء لدلو ميشكو هوشو مشروع دين داري ما ببدروا. وقال صديق حسن خان ولا خلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله خلافني كوا إخلاص شرط بقبول عمل. يقول أبو ليث السمرقندي ففي هذا الخبر دليل على أن الله تعالى لا يقبل من العمل شيئا إلا ما كان خالصا لوجهه. أم دليلانيك لقرآن باسكري وما أميروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص هم أم آياتاني أم حديثاني إنما الأعمال بالنيات. أجر هر كردويك تن عظيم بيت لكاتيك بقدر أرزو آسمان ببخشي سوزديك بري بقدر تمني نوح جهادك كي لجهادك كي بيغمبر عليه الصلاة والسلام خلفاء خالد علي كري أبي طالب رضي الله عنه إخلاصك لوان نسيت شيئك يعني زريق لما أنا الله التي قبولناك. فإذا لم يكن خالصا فلا يقبل منه. أجر أمكر دويا بنيتك باك نبي بو الله عظيم بو معبودي حق ولا ثواب له في الآخر كارساتك ليريا كأهل السنة كسلف صالح زو نفسي خويان پروردك لس الإخلاص نبوني إخلاص شتيكني ككوتاي بيها وكو شاعر ألي أجر مردم بسيار منكري فالموت راحة لكل ميت. أجر بسيارم لينكري إخلاص تي لقبرة بو ريادك بو شهرتك بو كرسيك بو منصبك بو دينارك بو تجارتك ديني خود فروش عبادتك ريادك أو مردن بو همكس إسراحته. ولكن ولا ثواب له في الآخرة كسيك كوا باداشت ورنقري لسكر دوكاني عاقبتي بروشية ومصيره إلى جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من الجهنم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وروا رحمتي الله لدلمان دواب كين بتايبت لو مانقا الله دلمان بركا لشوق لقاي حبي لذي إخلاص ودلمان بركا لخوفي الرياء وعجب شهرة بناب رب العالمين. براني خوش بيستم إخلاص بمشي ويا بويا الله عز وجل پیغمبری خواهی لسفر ورده دکن صحابی پیغمبری خواهش علیه الصلاة والسلام صحابی لسفر ورده اکن بو زیاتر پرورده بون لسر اخلاص بو الله عز و جل بو زیاتر ترسان لنبونی اخلاص بو زیاتر ترسان لریا بو پرورده بون لسر اخلاص یکی تواوی بیغش داره و باسی عبد یکی مخلص اکن وباسي قدويق لقد وكاني مخلصين أك يكم قصة يكم كسيك كباسي إخلاصي بكي كهر كسيك لو فيرا إخلاص نبي لكس فيرا إخلاص نبي سيد المخلصين وسيد المخلصين محمد عليه الصلاة والسلام بدل جيلم إخلاصك كي بيغمبري خوابك صلى الله عليه وسلم لبروي الله أمري بأيما نكد وشويني هيت كسيك بكوين هيت كسيك بكين بتساو ساغي خوما لعبادته برو الله تون ولإخلاص محمد نبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي محمد بيان بلي أجر من يان خوشوي با شوين إخلاص كي توب كون شوين توحيد كي توب كون شوين أخلاق عبادتك وبخشينا كي توب كون. پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام قدوي إخلاص قورترين نشانة لثبات وزيجيري وزواني وقوري بتوي إخلاصي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أو موقف أبو كقريش عرض الدنيا ينكر بودلي محمد عليه الصلاة والسلام عرض أويان كن أتكن بمليك أتكن بصاحب سلطة كرسيد أديني بمليش قريش ملك قريش أديني زوانترين آفرت أديني أي محمد عليه الصلاة والسلام بس واز لإخلاص كتبينا بس خلل بخنا وإخلاص التوحيد كت بس غشبك لمحبتي نيواني خوتو الله عز وجل بس دنيا هل بجيرة بسر آخرت هرتيت أوي بوتي أكي هيتس كسيك ناتواني لم إغراء دربازي بي بوي أبيني تانيك بانخوازو أوانيك إدعاي إسلام بناوي إسلام إيش أكانو بحزب بي يعني بهر شيويك بي حتى بو منصبك بو دينارك وسيليكي كفري وشركيان قرتو تبر بناوي التوحيدو بناوي الله لبروي إخلاصيكي فوتصل ينهبوا إخلاصك إن خوش ينهبوا ضلك إن خوش ينهبوا حبي برا جوراتي وحبي بارو وحبي آفرتو أمانة شيري كردون لذتي إخلاصي لضل شاردوينوا وحبي الرياو شهرو خودر خصن وايلي كردون كوا إخلاصي في غمري خال بيركن صلى الله عليه وسلم. عتبة بن ربيعة لما قال له أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضا يا ابن أخي كاتي قريش كوبنا وتيان بونتين قصيق لقل السيدي مخلصين بكي بونتين إخلاصي في غنبري خوا تاقين كين صلى الله عليه وسلم بونتين عرض يشتك كين بو قنزي كوات كسكارينيا دولمانيا خانوينيا قصرينيا تزارتينيا بتين فرصتك قوري بلين أي محمد عليه الصلاة والسلام لنا كاو ليك دقدت كين مليكك لملك كاني قريش بلكو تو مليكي يكمي ببيتو هيت قرارك درناكين تو أكين بقوري تازيركا كوام آفرتك زور زوانا كوام بيغا زور جرينغا أو بوتو بس إخلاصك تواز ليبينا بس خلال بخنا وإخلاصك لعبادتك لدعوك للا إله إلا الله كتا يا محمد عليه الصلاة والسلام عرضيها مو الدنيا تبو أكم لبروي أقرتو خلل لإخلاص البيدا بيشوين كوتو كان اشتهمو كتو وابن إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا أكثرنا مالا أقرتو ما بستد للدعوي إسلامي أقر ما بستد لو لا إله إلا الله يا لو بانقوازة لو يكتا فرسيا دولة من بونو تاديريو بيداكني كرسيكو ناو شهريكو سياريكي جوان مالي خومان هموكو أكينو هموي أدين دستيتو تابو بدولة من ترين كس أم حديثة أقر درسي تاي بدواي زور بالتفصيلو بفوائديكي زور إيماني وبرور ديمان ليدر أكل وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك أقلتو ما بستا لو بان قوازا كواب شاني شوين كوت وكاند أدي وإيما بينا شيرن أكي كوا قوربي شرفو بيغتا بي لنا وإيما أو برا قوراتي أدينتو هيدز أمريك ببيتو قدرناكي وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ملكاتي تأوي فيوسناك وكو دورا وكانو بانخوازو سر كردو أميلو فلاني أمسر دما بيخوت هل بجيري إيما بممنوني هلد أبجيرين بس خلل لإخلاصك تبي بس خلل بخ إخلاصك تسنك إيما أزانين أقرتو خلل لإخلاص بيدا كرد أدوري سر شور انسان بلبوني اخلاص دوراوي الدنيا وقبر قيامته بي اما ازانين بويه بتو ناويرين بويه دعوه كيتو سر اكويت كمخلصي لقال الله كاتك اما اخلاص ما لتو سنت زور باساني اما ابينوا زور باساني اطوانين هم غمان وشبهه كد لسزي بزيوك بلام كي شكي اما للدعوه كيتوني لاخلاصكته لبروي الداعي زورا بس مخلص كما اگر کسی لسر اخلاصی تو بروه تا قیامت بر دوام که شما لگلی ابید بویا صلی الله علیه و سلم بو پر ایمان و اخلاصی کی پتو پر لذت و زیجی روا ولم یکن رده على هذه العروض الا ان قال اقد فرغت یا ابا ولید رحمتي الله لدلو هوشو عقيدو توحيد تام بي دلي خوتان بدنا قدوي موحدين سيدي مخلصين صلى الله عليه وسلم سيدي ام دلا بر ايمانا ام دلا دنيا نويستا ام دل ام دل ام دلا زاهدا ام دلا وارعا ام دلا تقي ونقيا ام دلا كبر لشوقي لقاء الله للذين نذري الله عز وجل تزواب اداتوا تي فيري ايما اكا تون برانبر بالدنيا وأهل الدنيا معاملة بكي تون لا إله إلا الله لدلمانا قولو قرينج بي تون تعظيمي الله بكي تون بهشتو نعمتكان دنياي بي قيمتو فاني لدلو ميشكو هوشو مشروع مان ببات دروا أقد فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني فقال بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تي أنو سيتوا تي باس أكاد تي بي أليت قرأ قرآنا عليه كلام الله بصير تلي خوين دوا كتاب فصلت كتابكي الله فصلي أميكرد وكأهلي إخلاص وأهلي ريان نابنيك فصلي همو أم قزياني كردوت وكمن أهلي إخلاص وإي وأهلي ريا وشرك من تون بمصر أهلي ريا وأهلي شرك كاتيكتو نايس ديني أهلي إخلاص من تون بمصر ديني أهلي ريا لبيناوي ديناريك ودرهميك ومنصبك وآفرتك كاتيا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى السجدة منها فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك وكل السري ابن هشام هاتوا أما إخلاصي سيدي مخلصين أبناني خوش بيست أما أو إخلاصي هركسي نيبي بياني دين الدنيا وعقيدة ومنهج وأخلاقي أفروشي بو دينارك بو منصبك بو مدحك بو ناودر كدنك بو كرسيك بو هالبجاردنك بو همو او بيقى بي قيمتانيك كارسات بو قيامتي خاونك دعواكين لالله عز وجل بما كاب عبديك مخلص بما قيني بمقام منازلي مخلصي رجي ريالة طلمانا دربك فنا اقرين بالله بمعبودي حق بجبار بعظيم للرياء لأهل الرياء وداواكين عز وجل بعبادي مخلص قبول مامكا فرورد مامكا لم رمضان تأقين بو بيكتار تلما لصر إخلاصا تيجيركا آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بارك الله فيكم
0: وفيكم بارك الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بردوام الشرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحكي بيشوى بخاري رحمه الله. جاري بيشوى لك بابي الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إلى آخره. تأتي حوز تا حديثي فرمودي جمال حوز أردو صوه اشتاوي قروشتين ك جابري جارة رزاء الله إلى بيته وتمان بدو الرواية جارة الرواية شان فرمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام هات بوي باس كردين كشيبوه رسول عليه الصلاة والسلام باسي دو ملائكة دكات كدين خزمتي رسول عليه الصلاة والسلام بو فير كردني إيما كعادة وكجاري بيشو شارة بيدا هند جار بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كملائكة هاتم برسياري اللي كردو يعني هند جار بيغنبري خو خوي برسياري كردو مشخوي بو خوي شوازك ولا شوازكاني فير كردن برسياري شي وروجان دوا تا خلق جواب باتواني ودواي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب دروستكي بيوتون وكو انتباهي وكو تيغيشني كتشكو عادة لبرسياري والاما زور جار تيغيشتن ورترا انسان انتباه وعولين ورياوي واماني زياتر بكاتك برسيار كتو والله مدلتواني جا هند جار فريشتكان هاتون تخزمة الرسول عليه الصلاة والسلام وكو جبريل هاتو برسيار الى بيغمبري خواه كردو ايجولان مداوتواني وبحضوري اما دبوني هاولاكان تاوكو هاولاكان جوان ليبتو تيبغن لم فرمودي انا فرميت دو ملائكة هاتن يعني كاتك بيغمبري خواه سلم بيني خوي لكوتو بلا عادة بيغمبران بتشاوب خون دليا بخبر لبري وحيا بوديت يعني جزء لبيريني خو كان جزء كيزوري وحيا كبوانديت فرمو النمونيك بو اما بيان نواني طبعا ام نمونيك ايهي النوا بمعنى بو اما ايهي النوا ام بيغمبرش نموني تشونا لنا ايه ودا واضحة كفرمو دا كواهي دا فرميد وكو كسيقوايا لمالك أم مالا سفريك تيار عزان ده رأبته واني شخصك بيد لدروي مالك هاواركات بلا هو خلشي ناورن سفريك حازرة والان بدن واني ورن لو سفريك دعوتني هو هركسك بتشيتو والان ميو شخصة بداته واني وبدن جيو بروات أشي لسفريك أخواتو يسفادي خويكات هركسك يجنا شي سفريك إلا دزجت دوائي أول نمونة كمان بوش شيكاتو فرميت أو خانوك الرسول عليه الصلاة والسلام باسيك ياخذ كملائكه كان باسيك اسلاما او مادبيا قران ودينا باشانش او بهشتك تياي تاي بابلين او داعيه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ايشي بيغنبري خو كاتك بانكتان كادو كو بانكتان كبونا او مالبونا او بهش بونا ورزقربون شي والله مي بداتواني بشداري كردو بهرمان بوشي والله مشي نداتو لدسيداو دوران دوتي كا باز لو اكاتك شنكوتي بيغنبري خو بين عليه الصلاه والسلام باشان بخاري رحمه الله فرموديش كهنتواني لبجمارها حود زار دوصد وهشتاودو فرمي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان كسفيان بس بي سفيان ثورية رحمه الله عن الأعمش عن إبراهيم إبراهيم النخعية رحمه الله كزور دينور رقمان عن همام عن حذيفة لا حذيفة كريمان وجرت ورزاء الله إلي بيتك خاوني نهيني كاني بيغنبري قواب عليه الصلاة والسلام طبعا أم سندا يك بارتش الأول وهتا أخير تا لا صحابك هم يان كوفين يعني إسناد شيء بختي كوفية شو أم إسناد شامية أم إسناد مثلا مدنية أم إسناد بكامل لم سر بوسر هموي كوفين حذيفة رضى الله إلى سر بيد فرمي طبعا قولي حذيفة بلام أم قولاني هاولان كاتك ما قسيشي هاول جهنين أجر باسي لغيب يكتيابو بابتي شي غيب اعلان كنيش شي غيبي لا حديثها بيوتر اوتاد حكمي مرفوعي هي يعني وك حكمي وهي هيك خلابته بابي غنبري خو عليه الصلاه والسلام مش كناك يا مثلا صحابيك قسل بابتي بكا بيوندي بغيب وبنهانه وهي لا تصوري خو يقسبك اي ابي الا شي بيت ابي مثلا لشخص رسوله بسبتي دبروا بون من جاري واشتني بلا بيغنبري خو فرمي عليه الصلاه والسلام سكي بيغنبري خو اكاتو إشارتي باسية كبابلين مادام لبابي بنهان وغيب أحكامه مثلا لبهشتا
ئەو من فلان کەس هەر کەسێک ئاوها بکە پلەکەی لە بەهشتا ئاو هەیە، هەر کەسێک فلان بکات سزاکەی لە دۆزەخا ئاو هەیە. ئەمانە قابلی ئیجتیهاد و بۆچوون نییە تاوەکو خەڵک مەسەرن لە خۆی بهێنێت، ئەگەر بێت و تەفسیری ئایەتێ نەبێ و نییە. ئەو کاتەگەر خۆی لە خودی خۆیەوەتی بمانی حکومی ڕەفعی هەیە لە بەرەوەی بابەتی غەیبە، ناکرێ مەسەرن سەحابیەک بێت بە ئیجتیهادی خۆی غەیب هەڵواتەوە قسەی لەسەر بکات. جا ئەم قسەی حودەیفە ڕەزای ئەڵا لەسەر بێکە، حودەیفە مەشهوری شەباوەی کە شارەزا بووە لە علمی زانینی فیتنەکان کە دەهاتوە بەرەوشی ئومە دەگرێ، حودەیفەیەشی گولەوانی کە هەم نهێنی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلام لای ئەو بووە، هەم لە فیتنە شارەزا بووە. فەرمێت یا مەعشەر القوڕا ئیستەقیموا، قوڕا لە زمانی فەرموودەیە بریتین لە زانایانی شارەزا بە قورئان و دین، یعنی ئەوانی کە لە قورئاندا شارەزان زانەکانیان قوڕایان پێ ئەوترێ. چونکە کەسێک لە قورئان شارەزا بوو بێت و ئەهلی قورئان بوو بێت مانای ئەوە ئەهلی عیلمە. لەبەر ئەوە فەرمێت یا مەعشەر القوڕائی ئیستەقیموا فەقەد سەبەقتم سەبقەن بەعیدە فەین ئەخەذتم یەمینن وەشیمالن لەقەد دەللتم دەلالن بەعیدە. خۆ قورئان لە سنگەکان ئەوانەی کە خۆتان بە ئەهلی قورئان و ئەهلی عیلمە زانن، بەتایبەتیش لە هەموو زەمانێک لە زەمانەکە ئەوانەی کە پێشەنگن، ئەوانەی کە خەڵک چاویان لێکات، ئەوانەی کە خەڵک بە بانخواز و دیندار و ڕابەر و پێشەوە و مەلاو زانیان نەزانێ، ئیستەقیموا یعنی ئیستیقام و بەردەوامیتان هەبێت، لامەدەن تاوەکو ئیستیقامەتان هەبێ. فەقەت سەبەقتم سەبقەن بەعیدە، یعنی پێشکەوتنێک چوونەتە، یعنی چۆن لە پێش هەموو کەسێکەوە ئەڵا سبحانه وتعالی مەرتەبی خسونتە پێش هەموو کەسێکەوە تا ئەوەندەی ئیستیقامەتان هەبێت، تا ئەوەندەی لەسەر ڕێگاکە وەکو خۆی بڕۆن. و فەئین ئەخەذتم یەمینەن وەشیمالەن لەقەد دەللتم دەلالەن بەعیدە، دڵنیابن بەحاڵ ڕاست و شەپ بکەن گومڕاییشی ئەو فەر گومڕایی تێکەوتن، یعنی وەکو خەڵکی کەنین. ئێوە خەڵک چاوتان لێ ئەکات، ئێوە مەسەلەن ئەوانن کە خەڵک دین لە ئێوە وەرەگرێت، بەڵێ لەبەر ئەوە مەرتەبە و پلەی ئێوە کە دەستان کەوتو بە ئیستیقام و بەردەوامی لەسەر قورئان و لەسەر سونەتی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام چەندە وابەستەی ئەون ئیژنا چین ئێوە مەسەل نی کابرایە کە پێ ئەوتێ من کە پێم ئەوترێ بانخوازێک چیم، یعنی چ شتێکم لە خەڵک زیاترە، چ شتێکم هەیە تاوەکو بم لەناو خەڵکە شانازی پێوە بکەم، کامەیە لەو خەڵکە زیاترە کە نیەتی. تەنها مۆقیعە کە وەرت گرتووە تۆ وەکو کەسێک کە جۆت لێگرێ بۆ دانیشتووە لە قووەتی ئیلتیزاماتەوەی بەوەی کە چەندە لەسەر ڕێگاکەی ئەڵا سبحانه وتعالی لەسەر ڕێگەی پێغەمبەری چەندە دەستت پێوە گرتووە، چەندکە دەستی خەڵک گری بۆ ئەوێ، چونکە تۆ ئیشی شکت نییە، یعنی ئەگەر کەسابە توشتی کە دێ بچۆ لە شوێنیشکەوە بیکە بۆ دنیا دێ بچۆ لە جێگەیشکەوە بیکە، ئەمە کاسبی نییە، ئەمە ڕێڕەوی ئەڵا سبحانه وتعالی. وەنی هەموو جارێک باسم کرد لەبەر ئەوە ما مەسئولیەتێکی زۆر گەورەیە، مادام تۆ پێ وتێ ئەهلی عیلم ئەهلی زانست ئەهلی ئەوەی کە خەڵکێک هەیە تۆ پێت وایە، پێی وایە تۆ ئەو ڕابەڕیت کە دەستت پێوە ئەگرێت و ئیپەڕێنیتەوانی. بۆیە فەرمێ دەگەر ئێوە لەسەر ئیستیقامەتان هەبێ لەسەر قورئان و سونەواتە موعتەسیم بن بە قورئان و سونە لەیلا نەدەن، فقط سبقتم سبقا بعيدا. شلون الله سبحانه وتعالى فرمي والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، سابق اوان كيتر اوان كلبيشا ايش اخوان يكردو اجر اهل علم ودين وقران اوان كخلق في القران كان في حلال يعني كان في حرام يعني كان اهل قرانا استقامان هبيت بهمو بشكان دين واني لا لا لا عقيدانا لا اخلاقيانا لا سلوشانا لا عباداتيانا، فلم فقط سبقت سبق بعيدة أي أجر راس شبتا كرت لجير هرب يعني وكاب أم ديو أو ديو لا تانا لسال أوري رويك الله دلنيا من ضللتم ضلالا بعيدا كقمرائي كي زوا قول قمرائي سلي شواب نكو قمرائي خلقي كجنية قمرائي أهل علم ما دام انحرافي أو انحرافي خلشي بيوية بو يزور جار عادة الإنسان بس تنها باسي بلي برزي أهل علم وأمانة أكاد مادام ئەم پلی بەرزە هەیە بەقەدەری دەستکەوت ڕێگەکەشت قورسترە بێت، یعنی مەسئولیتت قورسترە بێت. تۆ ئینسانێک بێ مەسەلەن پلی بەرز بێنێ دنیا ژوهایە، تۆ بتوێ لە شتێکا پلی بەرز بەدەستبێنی ماندووبوونی زیاتر دەوێت لە خەڵک، شەونخوونی زیاتر دەوێت، هیلاگبوونی زیاتر دەوێت، ئەوەی کە بۆ خەڵک لوا بۆ تۆ ناریوێت ژینا لە دەستی ئەدەیت. جا چ جای ئەوەی کە بریتی بێ لەوەی کە ئینسانێک پێ بوتێ قوڕا، پێ بوتێ ئەهلی عیلم، پێ بوتێ ئەهلی قورئان، پێ بوتێ زانا و پێشەوا، یا بە خۆی بڵێ زانا یا بە خۆی بڵێ هەر پانکەوازێک، کەواتە
مداي نصرته سركوتني إنسان وبردناه فيشكوتنه أماني بس تاو توبة اعتصامي بالقرآن وبسنه شن دلقى القرآن ده أروات شن دلقى السنة رسول أروات عليه الصلاة والسلام بويا إمام البخاري رحمه الله الكتاب اعتصام عيناتي تركيز لما حذيفة شو حذيفة رضي الله لسر بأذانك انحرافي أمة زوج الله بيشان كان ينوي يعني أمة كلا أدات لبيشوا كان ينوي سر الأدان رؤادات خلش عام نازاني بس جو أجري يعني توشي بيقول بلي خافر ميتي بيقول بلي خافر ميتي أبستيدو أشيت فطرتي باك هرب لي خافر ميتي بقصدك بلا رسول فرميتي بقصدك بلا مشند إنك بتيلكاتي كاتوا غيتو لا شبو لا راسي شجرتو حقيقة رجكش نيك أو شخصك هاتوا في الكردو تو بيتسر ديني الله سبحانه وتعالى لفاتحة هجنة بفي الكردو بلي حفجر بلي اهدينا صراط المستقيم كشي تدخل لأهماك هذا غير صراط المستقيم بيشام بديت ببي تسببي أوي لباتي أوي أو صراط المستقيم بدو زيتو بري رأيو كي أبروات بويا مسؤوليتي أهل علم وزانة وقرآن كون وأمانة كورستر لمسؤوليتي شخصيتي كسائتي ك وسزاشي تنترا يعني سزاكي للي الله سبحانه وتعالى وكسيكا وابي مادام باداشتكي برسترا ككاتك جهات سلوي سزا بديت سزاكاش تنترا ولا يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يعني كولو باري خوان هلا قلنا وكسانا كولو باري أوكسانا شاء الله كن كسرين لتيجي أقول شيء لو يزري أمان كم نكاتو أنا لتواني وأن كم نكاتو بلام إي أوان جا خنا سرشان يانو سزانا دن الله سبحانه وتعالى بنا ما بدات باشان بخاري رحمه الله دي تسر حفر مديش كما بوه نيتو هلن بابا جماري حو هزار ودو صوش تاو سيفر مي حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى طبعا أبي موسى أشعري رضي الله إلى سربها وكيك بما نجرته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نموني في غنبري فرمي ذاك الرسول بما نقلكات صلى الله عليه وسلم الله إلى سربك أفرميت إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاه فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق نمونيك زورني الرسول عليه الصلاة والسلام فالمن نموني من لقل إيوايا وكو كسيقوايا شيتنا هو زقو مقيقوي فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق نمونيك زورني الرسول عليه الصلاة والسلام فالمن نموني من لقل إيوايا

قدر كره روتو قوتم جا أصلي بابتك العربة نذير عريان على شخصك وبن منا كوتوتنا خلش كمالك هبون بين بسر منطقيك كمالك شتا لرجاء أم ينقرتوه روتو قوت ينقرتوه شان لبران يشتوه كيش لبران مني دي تر رونا برواتنا قوم كي بلام لتاوي كفريق وما كي بروتو قوت شتوه نبي يعني هواي كردو فريا كون من أمام بصر هاتو دين أدم بصر تانا يعني تاو حد أو ده دلصوصي قوما كي بيت أقر بشم بين بو شوية هاتم يعني عجيب الرسول عليه الصلاة والسلام فرميت وكو شخصك ببين بلا جيشك بهردو شاي خون بيني منيش أو آقا دارهم كعريانم كواتا فريا خوتان كون فالنجاء فريا خوتان كون بار درباز بن فرمي فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهل فنجوا برق لخلق كبا وري بيكن لشوا اكونا جولا دلجا اويك بشي كشوما بيت كويتا جولو سفر وكو رسول عليه الصلاه والسلام فرمى من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزله يعني اگر كسي ترسي ويها بناغا تشويني خوي شوروي دس بيكاد يعني اوندا زو اروات اسه هر روز روناق نه بوتواني كويت ري مثلا كبر سفر كي زو ضروري هبيتو موعد كي زو ضروري هبيت ترسي وي هبي كفريانه كبيت اسه روز نه بوتو كويت جولا پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي هر كسي كي ترسي تو ترسي قيامتي هبيت حل شو خشو اجوله دس بيكاد يعني بردوام وكانما مسافر كي زور كمتي نغات جي خوي جا فرمي لشوا خلشي غستان اسه شوهر ما بو بقسي ام بابلین بانگ بیشه و آگه دار کروان کرد این زار کروان کرد ورده ورده ورده در سر خو هستان کوت نرگاو شوانکی خوانیم بجیه هشت نجاتی هم بوله دست جمعه کان یعنی در باز بود بلام وکذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وشتاحهم مجموعی شاوتن بابا اصلا اساسی نیه و بامشو جيشی چی و تیک شوی تو دانشتن و گوتیان روش باکو چونالی ده روجي كيزول لبرايه وبعني هم مشتكرونه بيتوان تا هوش خوان هات نون روج بوجي شكدا يبسري انا وبهيلاك شنو لناو شنو جاء رسول عليه الصلاه والسلام فرميت من ريك فذلك مثل من اطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق امن مني او كسان كبقسي من اكنوا ولام ادنوا ببلدين واستجاب رسولك عليه الصلاه والسلام شون هنگا وكاني اكون سنه كاني زندو يكنواني اگر رمضان پیغمبري خواشيتو عليه الصلاه والسلام خلشي شكش كپش بيان خسكر باب بلد شي وشرني وهابيتو شي علي واي واني رسول فرمد امانيك اوهن نجات يعني بيتو واني كش بتشيد تياشن نموني خو وكو او يذكر اهل تو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام باشن فرموديش كانتو بخاري رحمه طبعا معنا هموي لجير باب كتابي اعتصام بكتاب والسنة كهركس يقدس بقريبوي بيغنبر هنا يتي عليه الصلاة والسلام نجاتي يبيت رزقار يبيت هركس يكيش تماليت يا بكاتو خوي بيخم بكاتو جوي نداتي أمين نية لسر اويك بهيلا كابش شفتو نازاني او كتيك فوت ديد مردنا ديد لاش لحظة يشي جانتايت بويا همو دخيكتو وازانيت لخطر ايوادن بسرت او اجوليت فالي لنا ديتو اساحة اللي بكي كسك عالم حزر يا أبي بردوم نجات يا بيت شو هر دقيقة مردن بسر يا هاد أو لكاتي كاك درت شو يعني لا لا لا لا إيش نجادونا أبوها كسك يجوينا داو تمالي وكسلو حسابي بونا كردو تمن زوري بدمه وما هو باشان الشرد نيو أو سنة في عن بريخ بردو دشتي بيش جو خص دورني اللحظة كا بدري بسر داو مردن بيا بسر داك اللحظة فوتانو هلاكته تياشوني بيت والله سبحانه وتعالى رحمه فيكات فالمديش كأنتو أنا كبخاري رحمه الله بدو رقم دائنا حوزار دوسوشتا وشور حوزار دوسوشتا وبينش كعادة ترقيمك أو كسي كترقيمك ردوة وزا محمد فؤاد عبد الباقية رحمه الله فرمي حدثنا قتيبة بن سعيد من زور جار لترقيمك حقيقة لبخاري لبسر بوسر وك متابعة كردوة تينا كم هند جار بوشي دو ترقيمي دا ولا فرموديك يعني شان ده برسياري شم كنا قيش من نتيجة هدفي تشيب ولا مثلا فرموديك يك فرموديا جاري واحد رقمي له دواء جاري واجه هلا صحيح البخاري رحمه الله فالمدي وهي ضروري لو الرقم يشكي لي بدك سوتي سوي بيشو اجتهادك يكون حقا زوري بوغرام نمدوزي اما شكله فرمداني كيكفر مدي وكفر مدك وكشي دو رقمي بو دانا وفرميت حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري اخبرني عبد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة قال
فرمودك أبو هريرة رب ما نجيت ورزاء الله إلى سربيه دا فرميد.

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر باسي دواي وفاتي رسول ما أبوك عليه الصلاة والسلام كنار حترين حالت بو بصرها ولانو بصرها مو أمتي شاهدتو كاتك بغمبري خو عليه الصلاة والسلام أمتي بجيهشتو وفاتي كردو رسالي خوي قياندو أمانتي خوي قياندو هرشي هي بيرون كردونتو بجيهشتو ك مجارك باسم كردو لك وفاتي رسول عليه الصلاة والسلام سر زوي تاريخ بو مدينة تاريخ بو بطن عيشو ودور دانجا فتن ومصائب وتفرق وبارشة بارشة بون وبش بش بون سري هل داو تا رسول خوي لجيان داما صلى الله عليه وسلم يقول الله سربي الصمامي أمان وباريزري أمد بوا أقر خلافك جدا هشتك على بيني جنومي ديك شهرو يابي هاتون تلا رسول عليه الصلاة والسلام حل كراوة شجاي لبيني دو طائفة مسلمانان دو وجبارو بدات بيغنباري خوال ناويان دابو نعمتي شي قوري بوني بيغنباري خوال عليه الصلاة والسلام بويا لصوري حجراتها فرمي وعلموا أن فيكم رسول الله يعني أزاني أو لسن نعمتك أجي الرسول لنا وتانا الرسول لقلت أنا هل سكو دكات كرنق إثائم هستي بيكين قرسايك شند زور شند نارحاتا كنازعين لشو حق بدوزين واني بشي بلي نسيقا أهليكي بشخصك تاو بري أروي لبركة تماشاكي بيشيشي ليدات بلايش كاد تشي لي أكيد لما يعني ون أبيد خلقي كيزول لانجامي أمو الله بناما باتوشي سلاشي عون سلتك سونبن فرمكاتك الرسول عليه الصلاة والسلام وفاتي كردو إمامي أبو بكر بيشوا أبو بكر رضي الله إلى السربيت شو جاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أنجا لقل وفاتي بيغنبرا حركي باش قزبونوا دسي بيكردوا لواني كإيماني ضعيف بو لاواز بون لواني كتاصاتونة ناو دين واني احتيادي دعاو بروباقادا دسي بيكردوا أو بيغنبر مرد شكا خلشي قوي زاني بيغنبري خو هرنامري يعني رسولك عليه الصلاة والسلام أو بلكي علي خوي مشي خوي أبو كسر زبي حرهم الإسلام بقدرت واني هو شو نقدم يعني نجا بإجازةش بيقام بري خوي بروات يعني زوج الإنسان مشتان له خيال ياتي نازل اللحظة كا بيقام بري خوي عليه الصلاة والسلام بجيه دي الله فعلا اللحظة كش بجيه شتون لكاتك ده كبيقام بري خوي جيش أمادا كردو أبو غزاي روم قوات أمادا كردو وسايم كوري بابلين زيد دانا ولا سر جيشكو هم مستعدين وشاورشتي قولاكن بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لأيواريكا كا بيموايا لروشتن بو تشيعي جنازيك لدى موضوع عصريكا كا شو تشيعي جنازيك يكردو هوايك ساد ليه دالة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كا قررتواني بعايشي دايك من دارنا فرميت هزبا نارحتي وبتاقتيكم نخوشم للدواء هو يتبع غنبري خوا روج بروج بدواء هو أنا خوشة كذي زيك زيك زيك تاو فاتيكر يعني كسر شعوري وينك ردوك يا غنبري خوا عليه الصلاة والسلام بوشي ويا بجي عن بيالته بروات وتنانات كبار صحابش هرق جورك أولياء كان أم أمتي شو عمل كل خطاب رضي الله للسلبي بوفاتي يا غنبري خوا بس صدمة لله صدمة يكو خزيك زوقوس كشوشي كردو وهاتو تسلوي كنا مردوه خلش قلت يعني مردويته يعني حتى عبد الله يكري سبا وشي وشمانا كدواتر كومالق أفكاري تشيع ورافض ومانا هنا وأساسا كان سرو بنا كردو تواني كروشني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مؤقتو دواي أقرر تواني خلشي شكي هلصن بأي شكي وتاو أقرر تواني أم فرمودية برك شرحي يويتو لبروي كاتكش زور نبم إن شاء الله لريا بيوسطينم دواي لدرسي دهاتو أشمو سري بوي تفصيلك يبدين دعوة كامل الله سبحانه وتعالى برحمة الله ورحمة الله وبركاته شهر زمانك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ رحمة الله رب

0: الحال.
1: الحمد لله ملأ السماوات والأرض وما فيهن، الحمد لله نور السماوات والأرض وما فيهن، الحمد لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خواب خات رحمتنا وبروزكاني مجلس كمان مباركة، ولا سجلي حسنات تانا بجوري عزيت وآزارتان خواي قورب لو بايتان برسكا، ولا روجك بمان مريني أهلي تقوابين أهلي مغفرة خوابين جل جلاله. خواب خات رحمتنا وبروزكاني عمرتان دريشكا بكرداري چاكا بعملي باش بعملي صالح، خواي قورا خوشبخت و خوشگزرانتان کا بو منالانی ک چاوروانن ان شاء الله بو نذخر ذخیرته بو دستی جنابتان بو او دنیاتان، و خوای گور یارمتی مولایک مام دا بو بتوانین به خوای گور خومن بیژن خوشت منگره ک یا رب العالمین، و به پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم پی بلین یا رسول الله براستی تو پیشوای امی تو اسو قائد امی، و حقیقتا واش بین اویک علماء و اهل علم فرمن كنتم خير أمة، يا خير خلف لخير سلف، واتجوانترين دواكوتري باشترين أهلي سرم عرزبين كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ليدر قائدتي وصحابة لدواي خواه وهميان بيشواو روشنايو وقولي أم دنيان براستي. من هر لقل خما تنبن بوس زنجيرة باسي كي تازا بيم خوش بي لخزمتي ايو بيكو تسليمي خوايب كين كلا خاتمكي دعاكي خوينين بوتان دركيولا چي زنجيرة باسي بوينة ان شاء الله. زنجيرة باسي كشمان زياتر من حزم كرنا ابنم بعربي فيالين معا لنتجدد، واتابا ويكو هردوك من اويك قساكا اويك جوغري اويك اي بيني باني نادو باني لهرشونيك بيكو كالبالي كي تازا بكين برمان کلپلک بریتی به لذتی کی تازه و لکلپلکی برای تازه، و بلین خواهیان امر روزانک لمسر عرضه وعد من بتوده کلپلکان من بگورین کلپلی ایمان که خواهی گوره فرمه و لباس التقوى ذلك خير. بس لو کلپلی بگورین چون کلپل اگر خور لیدا و توزو خال به بسریا خوانه کیشی بیزاره بی جا پیغمبری خواه فرمی ایمان لناو دلی هر یک اکلیم بدازه کردنوی گرک وکو کلپل تفصالی تازه و رنگی تازه و ناوی جوان و کلپلی پاک و خاوین. ها پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لپیش همونیو جکا چند قصه جوانه کرد، اللهم نقینی من الخطایا، یعنی خوایا بلوی الحمد لله رب العالمین بخنایا، ایود خوایا پاکم کیتول لگناه کان. چون اجه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يعني چون كلبله قميصه كي سپي پرناوي لكيا خاونه كي بدوايا گره بچاو بطايد بشوات يا بفاس بشوا يا بهر ماده كي تر بدوايا گره لكلبله كم زور جوانه. بس ام نقطه ناشرين كردو پیغمبري خوا لا پيش همو الحمد لله رب العالمين كيوت خوايا نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يعني خوايا جان ظلم پاکو کی لک کانی ناوی لادی چون کلپلی سپی هر یک کلیم بدوای گره لک کانی لادا. اتان بم لگل ما بین لجوری این عاش روزک وستابو من لمن یزگا نخوشک من لگل ابو قدرن دکتر کد دوای ناسینی و منو تی توش به سیر که اتر من بیستوما نم بینی و اتر کروشتی نویسیان لناو قاع کو نخوشکی خوانو رسمی که خسته بان او جهازی که هی پیلن جهازی ای کوی پیلن دل نشانه دا دل چون کناکانی اکریتو چون خن پال انا والله هرچی صد لم دنیا هی ناگه اتاوه چون ام صد داخره او قاپکی تر اکریتو چ چون ام گوشته حول دا بوی بجه نمره ایسه هر یک اکلی ما دانشتو ام دلی اما وا حول دا بجوره ام گرمایی او فینکی ادا بجوره بیانی دوبانی زستانی سرما او گرمایی ادا ایتر سبحان الله کسی ام دلما کرد ام کنا چون اکریتو ام عضلاته چون خنه نیره چون اکسیجین اینه چون دنیا خوشکا چون ام انسانه بات ری و یک لحظه بوستی انسانه که امری یک لحظه ایتر سبحان الله من که او مشهده مبینی سیر و مکرموت یا الله ما اعظمك ما احلمك براستی خواه تو چند صلاتی زوره چند گوری چند برحم و ببزید ام نخوشه لبردسی ام دکتوره پلپلکیه که واتا لبینی مردن و جیان و حیاتی خوی ارزکا و خواه گوره و خواه گوره چاوی لو همو دقه و ساعته بویا علماء فرمن الله لیتک تحلو والحیات مریرتون وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب خوزق خوايا بيني منو توقشتي قلو قلزار بي بيني منو أمهم وعالمهم ويويران بي شكون تولا قل يكيكا دلو قلو قلزار داني نبزكاني دلت هاو دس او او بي الي إشكو ليبدا خينكان او بي الي برو بي اکسیژن کان آوپی علی برو بی و هموشه کش ناوت اشیت خدمتی هموشه خوای گردا بزیت آسمانی دنیا و الله یک یک با سکرین لای یک یک نک هر بزانی خودش منالکتش با سکری لای نک منالکت میر ولکی مالتان لای خوا با سکریش او هموش تیک یک جلای در لم دنیا نیا الا لای خوا با سکری هموشه کپی غنبری خوا فرمی خوای گوری مهربان تیت آسمانی دنیا انا اقصر الى الله واقصر من التشبيه تيت بو دنيا تيت ام عاصماني دنيا ازانن همو شيك رسبكان يمانوسي همو شيك عمري ايمانوسي همو شيك دقكاني تونسي همو شيك رقمكي تونسي همو شيك ناوتو باسكا والله شوني اخوان الله صباح والله شوني ناوتان يك يك باس نكري لا اخوا وبدمي بيروزي اخوان امان باس كريت بدمي بيروزي اخوا بدستي بيروزي اخوا اشارات دري وبكلمي بيروزي اخوان ناوي توتيت وبوي پیغمبري اخوا الله شونيش بو خوتونه اي وبنات نه خدمتي اخواتان اخ وقت يوي و ناوت باس كري لا الله ساجده الله فلان الله احلام الله اونا وانا ختم بدلتانا الله صباح الله احمد الله محمد الله فلان الله او كانت يك يك ببيع عجلي شلونش باسكري الله خويا ما صباح الله بنوسن باني بجي يا بنوسن باني نجي بنوسن باني تاني ورو يا تا عصر يا تا دقيق تر بنوسن اونا باري بوبي بنوسن اونا عمري دريج بنوسن اونا بخنيتو بنوسن اونا بجيري بنوسن اونا خفت بخا بنوسن اونا خوشي بكا بنوسن اونا بخنيتو بنوسن اونا دقاني واب بنوسن اونا دمي واب بنوسن اونا دلي واب بنوسن اونا نبز ليبدا هموشوي هموشي ماكري منو توش خوتوين وازانين ام دنيا ام خمان اي بين الرويو بجوري زوقي منو تو زوقي توي او اروات الرويو نخير وانيا بويا درسكي ام رومان زنجيري با تازي كينو ام ضلانا ابي تعزبيتو لقى الخواي خويا ابي الرنقا كاني جونو بي ابي الرنقي باشي بي باسك هيا لناو خمانا زوربا وقالين خوز قبل ما انزانا ايما لقى الخواي شوني كيف حالنا مع الله سبحان الله سهر يكلي واقع بيجين لقال خواتوني الله سبحان الله والله خو من جاري بيش خوانا عوذ بالله دايكو باكم لبرچاو مخرابم لقاليا كوراكم كتاكم لبرچاو مخرابم لقاليا هاوسي لبرچاو مخرابم لقاليا دراوسي كي دورتر بخرابم ناو جادة خرابم انجا تينو لين كيف حالوكي يعني تو خوزق بزاني دايكا كم خوشكا كم لقال خواي خوتاتوني ادي لقاب يكاني بجواني الله خوايا ربي ها پیغمبر ايوت يا رب اها ايوت ايوت يا رسول الله بوچي الله يا رب زور ايوت خاوني من خاوني من خاوني من مني دروس كردوا خالقي من پیغمبر ايوت ايوت دال دعا كاني كدس برزكيوت يا الله انجا ايوت يا رب ايوت بي خوي اخست بال قوتي خوا ضعفي خوي اخست بال قوتي خوا نخوشي خوي اخست بال شفاي خوا فقيري خوي أخست بار دولماني خوا بويا عالمك الله يشوك زور دانش تبوم بدواي فيلمي خراب أقرام أجم عالم يستايكك لداعي كان الله نجم كردو سيري همشتي خرابش ما كرد الله يشوك دانش تبوم دسم نابي بان كنترولي ساتلايت وتلفزيون وخريكي فيلمي لف المكان بم كخوا بينا خوشا كبيغمبر بينا خوشا كعرز عاصمان شكاتت لسركا بياني كنفست براسي شكاتت ليكا كقس كانت بياني هم ويدجتيتو الله دانشتو مسير مكرد سبحان الله نيوي شو ولا يكجار بيستم دنجي بانغ هاد بانغي بياني حي على الصلاة حي على الصلاة جا خوي باسك عليه سبحان الله او دقا يكثر مثل تشام هات اخوارو يك جيرانن عليك هات اخوارو داي بان باما والله وكوبي يك شخ بكيت السرمه في المسك بزان شن بسيطه الله يتم سبحان الله احسن نيجو ام في المانيان كوتوا خواناسي وامان لكو دايني لشي قباني قباني كي عليك اوام كوتبير وتم خواه خزق بزنم تابعاني امينم من بيما خدمت بنا ومزجود يعني تاچن لحظه كده الله بوفر ميسكو خلصيام خم پنا گيره نمازاني چيبكم بو چي ام شو دريجه بم هم گناها بو ام هم دنيا خوشه بم هم معصيته جا سبحان الله هر کس گناه زور بكا بياني هلسي خلق لدمچاوي اي خينه والله خلط سيدم شايك أزاني الرشب وأزاني الترشب وأزاني حياتي برلا طالية يعني حياتي برلا
0: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دور.

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاياتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

بر لما عصيته شكم لقى الخوي الرنجاية لخواي خوي الرنجاية لقى الخلك بيني خوي خوش كذا بمعصية لقى الخوي خوي بمعصيتنا خوش كردوته أو ناخوش يا واي كردو عليه سبحان الله بيرم لو ما طلاك لو قصا خوش كيك ودايك يا كبرايك ابن نمالي خوش كي زور خوش ويستوي هم بو دايكي هم بو براكي الله قضاء وقدر أم كتش سبحان الله خوي جورم لك الموت يبوني رو وفاتك وكسي نابي أم برابة دستي خوي كاتنا وقور الله باريك لمري براكي أبي باربا كيسي أو وقتوا درهمي تايا الله سبحان الله كي كاننا وقور سانو كي كاتنا وقور سانك إنجا سبحان الله باركي كيوتنا وقور كي خوش كي وبانيا دان الله ديتو بمال الله دايجان باركم كوتوتنا وقور كي تشيبكم هیچ شمانی لو نخته پاره زیاتر الله دایک شله کرم او خوشکی خوته برو بتنیا یواش یواش هلی کنو پاره کدر کو بیرو جا خو فرمیا تلک الايام نداولها بین الناس الله ما رجانا شات لسرتان بینات به اما خوشک دل سوزکیتی اما دایک دل سوزکیا جا خو الله خوزګ نه رایم خوزګ پارم نه ګرک بیا خوزګ ام پاره هله ظلم خادری بکردای الله چو سبحان الله قورکی هلکن الله هرچند بنګس کیله هلکن سری کرد بونه کی زور نه خوشتنه قورکتی و دوکاله کی زور نخوش لقوره که برزه. الله بانی داو رای کرد و با مالوتی دایگان. او خوشکی من چنین خوش منگرک بود. او خوشکی من چنین پی آفرتی کی باش بود. چنین کچه کی زیرگ و لیهاتو بود. بخ دایگان. اما من لناو قوره کی بچاو خون بینی و. الله او شوتی کرم والله او خوشکی تو یک عیبی ها بود. دائما نجی لوقتی خوی ناکرد. عین سبحان الله. دائما لوقتي خوي نجي ناكر بزان الخوا بويا ها موعدي خوا كيف حالي مع الله من شلون ملقى الخوا خوما تو بانغ دا نجي نيورويا تو خريكي تشي درديكي تو نجي عصر خريكي تشي درديكي تو خريكي تشي تبنا تشي تلاي اوي وا خزائن السماوات والارض لدسيتي بتو لاي خوا وا ضلت شو اتشي تدسي امر دا بجي يا نجي بچو لای او خوا و امر دا رزق بی یا نه بچو لای او خوای و امر دا بانی تو عمر درج بی یا درج نبی بانی خفت برشه تسرتا یا نرشه تسرتا بو تاخیر ابي بو خوای گورا فرمه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني تو كنوش تاخير اكي اخت چی درگاه بخوتكي اي اگر انسان نوجي كرد غافل بو چي بي اگر انسان نوجي كرد خواري نوي لقل كي قساكا يعني سبحان الله پیغمبري خواله خوا پیش اوي انسان درسكا بپنجا سال پیش اوي خلق درسكا بپنجا سال خوا قلم يبان كلوتي بنوسه اوتي خوا چي بنوسم اوتي امانه بنوسه همي اتر لو وقتو ناوي تور نسراو جارتو لدائك نبوي تناوت نسراو في اللوح المحفوظ في الكتاب المستور في الغيب اللا معلوم خوا لو ناوتي نسايا بزاني تو چي اكي خريك چيت امويت بودانا استتو ناچي تخزمتي ام خوا داواي لبكي بوي پیغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق أحدكم ثوبه يعني أم إيمان لنا وضلي هريك يكتان طازأ بيتو كالبلي جوانا كاتبري وخوانا كيطوانا كالبلي جواني بوبكا شون للدنيا حزكا كالبلي جوام كاتبري شون حزكا لنا وخلقا عيب دار نبي إمام عمر رضي الله عنه وأرضاه الله كسرى وفده كنارد بولاي بووي قصي لقلابك لفتح قدسة قصي لقلابك بولاي بي صلح بكين إمام عمر باسكين أو عمره وبيغمبري خواه فرمي والله يا ابن الخطاب كري خطاب لجادة كان توم بني وريت كردوا الشيطان لو جادة راي كردوا بجادة كيتر يعني سبحان الله بيغمبري خواه بچاو خوي بنيوتي عمر كريك ألم كولانا هرچي الشيطان هي أم كولانا جي والله يا ابن الخطابي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك والله يا ابن الخطاب تلتي كولانك وريجا أم ناز دارك كالبلي شر لبريتي وفدي كسراتي بولاي واتا أو وفدي وابعالتين وتي لقلم عمري كوري خطاب باسبك قصبك ألي تيتناو بيت المقدس ألي كوا عمري كوري خطاب أوش صحابيك يقري ألي برو لجير أو دارا بيايك خوتوها أو عمري كوري خطاب الله اوش تي دنيا التوين وكالبل لبريتي ودا عمري كوري خطاب قري قائدي مسلمان كان وناوي تي لايك سرا عرشكي لريتو باي لريتو
نا عمري كل خطابتي أملا ترسا خريكة شو كيشكي هر ناوي باسكن الله أروى سيركا بيارك دشتاشيك لبرايا حفتا تا حفتا سي قماشا وقيو تيجين شرم يعني عمر كالبلك لبرايا حفتا سي قطعها وقيو پای دریش کردو خوی دریش کردو لجیر داری کی خورما دستی راسی کردو دجیر سری دستی چپشی خستو تا بان چاری بوی خور لی ندا اما باس عمری کوری خطابه کم رضی الله عنه و ارضه اللہ دستی چپشی خستو تا ایره هر دو پاینای تا بان یک لخو یکایا وکو اوی لناو قصری کی ملکی خوتو بی یک کس بدیاری اونیا اللہ ام پیاوش امی بینی وتي او عمري كري خطابه واويك لقال يا ابو او شوتي بلا او عمري كري خطابه او قائدي مسلمانه كان تي بلا او قائد مسلمانه كان. اما او عمري واكسرا هردو باي الريتو ناوي بيرن او عمري واكسرا ناوي الريتو اجا ناوي عمري لا بيرن الله سبحان الله اوش او هاي بيني يكسر دسي برزكروتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بينيت انا مع الله شنبي بينيت انا انسان لقال خوي خوي شلون بي الله دعاء عمري كوري خطاب الله سقسي لقلاك اي بيني بمكلبلو الله باشا تو شلون اتواني اوها بخي اوها اسراحت بي شلون اتواني تو لكس نترسي شلون اتواني اوها خوت خوش بي اوها لخوشي عبيد فرمي من لخوي خوم ترسام فخوي خوم امهم دنياي بم خاص كرت من بيني خوي خوام خوم خوم خاص كرت خوم خوا اتر بيني خوم خلقم بخوا جيلايا است امام انا با نفهمي خومن بيني خومن خلق خاص كين خوي گورش افرمي تو با من با انا با من دانا خلقتك لنفسي وخلقت الاشياء لاجلك خو افرمي عرض عاصمان با تو درس كردوا او بحركان با تو ايشكن هم انسانك والله اياك نافر لم دنيا الا مسخره بو انسان قطريك باران بم آسمانا نارو إلا خواه تسخيري كردو بو إنسان قطريكي توزنا لم آسمانا إلا خواه تسخيري كردو بو إنسان بو تسخيري كردو چكم إنسان لا خواه زور رزدارا زور برزا زور عزيزا خواه فرمي لقد كرمنا بني آدم جا أما الله خوزقال خمان ببرسين خوشكان تو چوني لقال خواه كأتي تبان نج أزاني لقال لكي قصاكي امشو ناوت لاي باسكرا اجزاني لغالك يقساكي امشو هم ناوت باسكرا تولاي ازاني اگر نيوجا كانت جوان بملايكة لخوايا اما او پياوية واناويت هنا اما او جنية واناويت هنا كسي نيوجا جوانا كاني كان كخوا ازاني نيوجا كت الحمد لله يا جوان الله اكبر يباك دز نيوجا كي جوان روية كي جوان لخوا كراوا لقال خواي خواي خواناكي عجلين يقساكا الله خوايا يارمتيم دا خوايا بمكناو بهشتو پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم الله هر کسك ليوا لروجو شوكا سجار بيجي خوايا بمبيت بهشت سبحان الله بنتانت شي الله پیغمبر الله سجار بيجي خوايا إني أسألك الجنة خوايا تخوا بمبهشت الله جنت بخوا الله خواه تخوا بك ناو بهشت سبحان الله سجار اگر هر کسی کش لشو روجه که سجار بیجه خواه تخوا ممکن ناو نا آگرو خواه من بناو جهنمو الله جهنم الله خواه تخوا دعاکی جواب دمی کناو منو باشا اگر منو تو نیلین دست نکینو بلین اللهم اینی اسألو کل جنة اخ کام جنة وما قرب ایلیها من قول نو عمل أي كالي جهنم اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أزان خوش كان كليلي بهش هالا دسخوت أزان هريكك لمنو تو أطواني بشتب بهشتو بدستي خوي پیغمبري خوالي بكر داري خوتانا جن بهشتو بقر رحمتي خوالي قال يا بي چون اجتب بهشتو ألي أقر بلي لا إله إلا الله أو مفتاح الجنة كليلي بهشت اوه بيجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله سجار بيجي خواهي بمبه بهشتو سجار بيجي خواهي ممكن او جهنمو أزان إنساني باش دائما الله أستغفر الله العظيم معي الله لقال خواهي خوما چونم آهاي كأتي تبان برمال بيني تانا چن حساب منزورة چن قسمان هي بيك اما چين لقال هاوسيا دانشين بونك بتي هرچي شكاتي خوما نبوك
بخوا کچکم ناراحته بخوا کورکم ناراحته نازم من صحتم بوت یک چوه نازم ام ازاره بو ازم لنیره نازم نم قرگیشه کی دسم لبرده نازم ام هاوسی فقی آخت بو هاوسی بو که شکوت الى وکی عنسوه بو که باسی اکی اما وقتو نخوش امش ای بو ناچی بو خزمتی خواه خود باسی که بله یا رب ها پیغمبری خواه بو هیچ کشکاتی نابر بو هیچ کشکاتی نابر کچی سفیان ابي سفيان كجني پیغمبري خويا كأمي حبيبه چي اوت روج زور دنيا لا خوش بو دايك مان امي حبيبه دنيا زور لا خوش بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لمالتي باكي مسلمان بو براكي مسلمان بو فتح مكه دنيا كراو تو بس الاسلام دسي برزكروتي خواي جان تخوا من زور جيانم خوش كي لقل پیغمبرم لقل باكما لقل براكما پیغمبري خوا بيستي وتي اما تو چي الي فوالله سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة أما التباس شيء أكي لقى الخواي خوتا بل يا ربي أدخلني الجنة وأجرني من النار فيرك دايك ما نومي حبيبة الله إخوات تخوار نخت الدنيا مخوش كي بيغمبر لاما أو ميرد ما أو الله باوكم أو تا مسلمان وبرا مسلمان بيغمبر إخوة فيرك دعوانا بي بل إخوايا بمببهشتو خواه ممکن او دوزه خواه تو لقصیلک باسه که قرار رسری تاوه پیغمبر عمری تاوه و باوکتش عمری تاوه و براکتش عمری تاوه ایتر بو اچین لای هاوسی باسی شکاتی خواه نکین ازانین پی زعیف اوین ارویت الله یک یک نختی دولمانه من حالم زور شرا حالم زور وای حالم زور وای بخواه او رسقوا خواه نسایتی هر اوی وادی شکات بکی شکات نکی هاوسه گشتی پی بزانه پی نزانه ها خوشکان چون برزمانه که اسلام نه چی لقی هاوسه او نقصه که الی خوشکی باشم جنی باشکم هاوسه باشکم مقید دین و ایمانت با نارو الا شکاتی کر تو برو بم برمالکت بلی خواه کچکم عقل که خواه کرکم عقل که خواه بینی منو کرو کچکم عقل که خوش که بینی منو توش خوش که بینی آنش خوش که لگل تو او دعانه او ها کری ها اسلام فیری چی تکا چون لگل خواه خطابی اما مع الله او ها بی مع الله ابن عباس روش تیت ناو مدینه و سیرکا چی دکان های امی داخره او هر چی دکان هست، ابسیخ خلق کان کان، ام عالم ابو چور رویه، همی رای کرد ولت رسا. آرای سیرکایی که ناو قافی و قافی کی کرد تو سیرکایی که لبان دوار و قساک، همش تعجب منی. الله ایوه الناس، الى این فررتم؟ اری او ابو چور راتان کرد و. آو انشالله والله ابن العباس شیرک حال ناو کلان که هاتو حیاتی لیمان طال کرد و حیات شیرک هاتو تناو مدینه و حیاتی لخال طال کرد و همی رای کرد و بیک مرخ مرخی کردیاتی خو من چون لیم بیک دنگ دنگ دنگ در کردنی اهم عالم رای کردیه. الله ابن عباسش الله کوا شیرک دلونی علیه شیرک لکوی بابشم بولای. اما یرویه ذهبی فی تاریخی. الله روا سبحان الله. الله نوش شیرکه. ازانن چی پیجه خوش کن ازان چی علی پی سیره که شیره دمکاتو دیو ابن عباس علی بوسته بوسته واللهی چون علی ماوها علی قف مکانک بوسته این کنت تؤمن بالله و بالیوم الاخر فرجع الى الذي جئت منه والله او نقصاك علی قد تو ایمانت بخواه و قیامت هيا بگر ربو او شنی لی هاتویت علی سبحان الله سر شرکا وكلكي صوره دابا كردواري خمان واوهم شعر اوهم خلق جيله اوهم خلقش لمال دانشتوا ناتوان قسيبك حسابك لقل خوي خويا بويتو بو لقل خوي خود چوني قياس قياسك پیغمبري خو مجد زور خوش ايده په منظور خوش هر لقاع عملياتك منو بيگرن تا ام دقي استبيك وقساكي هر لقاع او بيگرن تا ام دقي قسيل لقلاكين سيري مجد پیغمبري خوابكن ليرا واستين نختي بووي رکلامی کن هی و دعای و قرینو انشاءالله با خدمتی جناب. لو رسمی دل کباس من کرد، اونا تام بینی و، بس برای تام بیم شنی سجده بیای لو شنی و عوض تابین. شنی سجده بیای دس سجده ما برد با خوای گور. چکو من اما است اذانم دلم چنی شکات. اذان اگر انسان غافل بیل خوا چن نقبت براست، چن بدبخته، چن قرب سره. جا لبیو بین بزن پیغمبر چیه لی؟ الله هر کسیک لام دنیا چاک کانی خوی پی خوش بید یعنی نوجه کت کردو زور دل پی خوشه قرآن خونه زور دل پی خوشه رحم به هاوسه که زور دل پی خوشه دروی کاتو تا سر زبانت گردو تو نتو تو زور دل پی خوشه
قصه یک بو توانی فیل ایتیاب کی نت کردو لبر خوا زور دل پی خوشه و هر کس یک خراپکانی خو بیره ته بیری زور پی ناخوش به زور پی ناراحت به زور دلی تنگ به هر کس واب ایمان داره پیغمبری خوا فرمی من سره حسناته و ساءه سیئاته فهو مؤمن والله هر کس باشکانی خو پی خوش به و خراپکانی پی ناخوش به او انسانی کی ایمان داره جالو هم قصه بزانن بیدن لبان ام قپانا ایمه لگل خواه خمان چونین لما الله چونین که الین یا الله که الین یا ربی که الین لا اله الا انت الملك الحق المبین که الین لا اله الا الله وحده لا شريك له که الین الحبیب که الین الرزاق كألين الحي كألين المميت كأمنا وجواناني باسكين بمان درك إما الزور خوش مانوية تو إيمان داري كألين أشهد أن محمدا رسول الله پیغمبري خوانا لين هيتش وقتك ناوي لاما رد بي رزيلي بكين بيوي بلين بيوي نلين لسري صلى الله عليك يا عالم الهدى يا اللهم صلي على محمد تو إيمان داري اگر گناهك تشكردو أستيت برچاو تقيزي لأكي وبطاقتي بي وتمناك بمرايت اوت نكرداي اوت ايمان داري بلام اجر جناها كانت لا ترد به سهل واسانا جوي بي نادي وكرداره شاكه كانت زربه مهم وقرن نايدي لقلم والله مراجعه اجرك ولا معيه الله خطر جا ليرو روين بو حلقي دوم لم درسمان ايمن الاخوات شي معنوي الاخواي خمان شي مانغركا راسي كانوا بزانم هري كيك ليوت شيلنست اگر بدینه بردستان استحرکی دنیای قصی پیه اگر انا ام درس و درچین است ان شاء الله بس خوای ایمان من سلامت کا بس اگر دونه بیاوه دنیای حسابات من هبو یک لو چ بیوتا خوای خانه کم گورکی یک لو چ بیوتا خوای پنجا بازنگی آلتون کردس مو یک لو چ بل خوای فلانم بوب که یک لو چ خوای سوار سیاره بیام سایقین بکردید دنیا لام تاب یک لو چ بل بیام ات دکتوریا بیام به مهندسی ایتر هیچ نگرک بولم دنیا ایتر اگه ما دونه بس امرول ناو ام در سب به تأکیدی بلند چی معنی ولی ایمان معنی بو من در کود امانه هموی حلقات کن پیش امان ایمان هیا پیش امان خواناسی هیا انسان لخوا چی گرکه دوشت من گرکه خوشکن لبری کن دوشت من لخواه نورن نمشی بهی الالله واتا روشنايك مانغركا ها پیغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم سي چنجو علي اللهم اجعل في قلبي نورا يعني خواي لنا وضلما روشناي دانا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا واجعل لي نورا پیغمبری خواهی، اما همون روزه که درت شو بودش، ایت خواهی، لناو دل ما روشنایی داره، آخر روشنایی بود چی داره؟ یا رسول الله، بوی حق بناسی، حق، انتورینا الحق حق و ارزقنا اتباعه، بوی اگر تو حق ناسی، بچه آروی، تو جاده نیزانی، بچه اتباع سر بچه آبی، بچه آروی هل خواهد لام دنیا، بوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم، او نوری دعوای کرد. لبر او ايوت خواهي جان بو نازداري من لايتو بحقي عليك يا الله ممكن او جهنم بزان چي الله بيغي خواهي تخوا بو عبادت و طاعتيك من اي كم بوتو حقي من وكو عبدك لسرتو ممكن او جهنم اما بيغمبر ايوت عليه الصلاة والسلام اي منو تو نايلين درد من چي اي او جوشكا كشتي خراب اجنفية دردي چي كي چاك ابي اي او تشاوا كي خاص ابي اي ام كلب لك كي تازه ابي جاء عمر كي اذاني امشو اخر نيه كي اذاني اخر لحظه بيانينيه كي اذاني تو عمرت وقتك خوي غور داينا وكتو هر خوتوي لي غافلي لي ناوي تذكر بكي وتذاكر بكي نابيري لي بكيتو وفكري لي بكيتو وحولي ببدي وبتواني ايشك بكي تا اخو في خوش بي اجعل لنا نورا اجعل لنا نورا اما او نوريا وعبد الله كري عباس سيك لك الشركة اما او نوريا وعمري كري خطاب بس راحتي خوتو من اما او نوريا وافر ميسكي تشاوي او بياوي لنا وشوي معصيتها رشان وخصينا ومزقوت وطاعته يستيكي لعلماء زيرا كان اما او نوريا واو بياوي بخشككي نشاني داو بيما نشاني دا لانو يجا كان تا تاخير نبي
والله خوشكان والله بزانن تجربيكن يكمان نوجكتان تاخير مكن بزانن چني روشناي ارشيت سردلطان تجربيكن لامرو تامانجي كتر پنج فرز نوجكت لوقتي خوي تاخير مكا والله من شاياتيك ادم للاي خوم ايمانا بالله سبحانه وتعالى لإيمان بخواي جورا والله أما أن قال أمره وقرار بدن بينش فرزينج لوقتي خويب كان أجر نوري دنيا نخشى وسردلطان فاعلموا أني لا أعلم من الكتاب والسنة شيئا والله هرشي روجكش توشي مصيبة محنتها تليك يدرب زانا يكم إيشك نكر دوبوية توش مصيبتك توينج كانت لوقتي خوي نبوه والله إخوة الإيمان اي دوام شت شي ما انقلك الاخوه رزقك حلال بجيم بي يتر خو اي ما امانه ابراهيم بو كيو تشيب كين علمك ليما زور برسترو بيروستر استا من بما مصاي خو ميدم لقلم جوي لي اغرم بو باسا باسكم خلكم نان نيه علي بينج مان نرد ميان بو ايطاليا بو ويلي باسي اسلام بو خلق بكم الله يك روشتم سير كم هم روجي ام بيوانه هلاك ابن بتقسيم ابن بوش انا درس بدا مو ام قرينه بمال وتم برا كان متري ولا قال من مين من خوم اتم وخوشم اقرمه تازه شو انا كشار عذاب الله تاكسي كم قرد هم روجي بن با وهم روجي متري بيوكا تاكسي كم مسيحي بو يعني صليب يكلم لي بو اي شي زاني الله او اي زاني من مسلمان بدياره بعمامه وريش اي زاني بو اورارم درس ادم الله قش رجي أمي بردو أمي هاورد روجي كان 5 يورام دا بي اتر بقصي خمان 5 دولاري أمرو بلي كريكي أو 3 دولارو نيو يكرت من 5 دا بي الله دسي كرد قرفاني پاري پينا ما بو 2 دولاري پينا ما بو 2 يوراي پينا ما بو 2 يورا كي دا بمن هيچ قصي نكرد الله منش بوهمو دين و ديانتا بوهمو اسلام و اسلاميتي خم شيطان دنيا وسوسه كرد ناو ظلمو او نيو دولار ما قرينو بوي خو او خبري نيا خو او لبيري چوا خو او نيزاني خو تو هم روجه كاي بي قيت شك امني دولار الله سبحان الله تا ايمان اوي 1 مليون وسوسه بم كردوا نيو دولار خوش كان يعني چون بلين كريكي 5000 بريكي 3000 نيو ام 5000 كي دا بي او 3000 نيو قريب بم قرين 1000 نيو بم قرين تو پاري وردي بينا بو 2000 قرانتو اما مصطفى الرزل انا وضلي عليها تا قيمانه او شني وان من درس دم ارم درس بو عالم باسكم حروتما بانيدم ولا بيريتش هل ظلموا او الوسوسه بوكا امني وما درو ام 500 ما درو امني وسنت ما درو امني دولار ما درو علي خريق بو قابي كما كردو دا وزيم بروم وتم لعنه خوال الشيطان به سبحان الله وتي علي دسم بيك وتم كاك يعني تو 500 دينار تلام ماوتو نيم دولار تلام ماوتو نيم سوت تلام ماوتو الله بياوكا قراو لقافي كيترو والله چون باسكم وا الله لقافي كيتر قراو دسي ميمات كرت سر ميمات كرت باوشي بيم كروتي شهادة كم بيبجة شهادة كم بيبجة دينك تانشي الله وتم بيبلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله منش زور سير بولم منش كردا جيرو باوشن فيكر وتم كرم بوا اكي الله والله لو يو من وتم خوايا لنا خومو يعني وتم اجر ام بياوا او 500 دينار من بداتو شرد مسلمان بم والله 500 دينار كم نداتو غري بي بيجم دينك اي ودرويا الله سبحان الله خليك بو ام شيطانا هم من لدري دركا وهيداتي اوش قفل قالا 500 دينار حتى اخوي الله كنت ابيع ديني بخمسين سنتا الله خليك دينك كم بفرشن ببنجا سنت وبزانا رزقي حلال وإنسان لموقعي خوي باردابنا وفيلنك وغشنك دنيا يا آفاق روشنا يبوكات خوي قورا تو جار جار دس اوي بو تماتيك لبازار زور بآساني سيريكي دس بو خيارك بي بآسان سيريكي چاوت لها وسيك بي بآسان سيري لكي تعدى لكي چاوت لخوش كتب لبرايك تبي لكروك كتب بآسان سيريكي قميكي او سي دستك تو اي خوي ناي داي بي چي درقاي غزبه لخواي كي تو لخوت بوي پیغمبري خواي فرمو خواي روشنايم ديتي في سمعي في بصري في قلبي في امامي في خلفي فوقي وتحتي
يعني پیغمبر داوی روشنایی لخواب که ابی منو تو چی داوب که لخواب گره بینتان خوشکان چی آفاق هیلم دنیا و چی کلپل هی تازه که بینتان نظری انسان چون اگوره بپاره بینتان کلپلی ایمه بپاره جاره که تره بچون سیری کهین دیناره که خلق میل بیتنا پاره کند دیناری که عالم نیلی بکیوت ناو رزق کانتو والله یک دیناری حرام بکیوت ناو رزقی تو بزن لم نالکت خواهی گورم نالکت او روجا او رزق حرام دو فسوف ينبت لحمها على حرام والله او روجا چی گوش پیا اکی و چی گوش دروستا که لگانی خود هموی بحرام بیا بای خواهی گورا جل جلاله اوی پی خوش انسان لبینی خوی و خواه خوی خاص کرد بینی خوی و خواب خاطر سر او برنامه خوشی که خوای گوره لسری دامزران لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا بینی خوی و خوی خاص کرد بینی خوی و خواب خاطر سر او برنامه خوشی که خوای گوره لسری دامزران لقد کان لکم فی رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوش ويستان خون بخوش حال زانم بجاري كتير با ايوي بريزو خوش ويست بقموا بو بيشكش كردني وانيكي نوي لو خلا نوازی کوا ایمه لخزمتی داین تایبتا بخوشکان و آفرتان من لبواری پرورده و روشنبیری و وشیاری خیزانی. امرو بابتا کمان بابتا که پیوندی با خودی خوشکان و هیا، پیوندی با کسایتی خوشکان و هیا، پیوندی با پیگیندنی خوشکان هیا، یکم جار لخوی دست پیب که پیش اوی دست با پرورده کردنی مندال کات. او بابتا گرنگا، چون که اگر تماشا بکین هر کسیک، هر خوشکیک، هر آفرتیک، هر هاوسریک نتوانید خوی پرورده بکات، نتوانید خوی پیه بگینید، نتوانید اوشتانی که دیوید بیده بمندال لخودی خویا پیدا نبید و نبید، او نتوانید او کاتا هیچ شتیک ببخشه با برانبرکی، هیچ شتیک ببخشه بمندالکی، چون که فاقد الشی لا یعطی، یعنی او کسی که خوی هیچی نیا چون دتوانید شتیک ببخشه با کسی که تر. بویا پرورده کردی پرورده کردنی خود زور گرنگم اساس یکا بنچینه که بو پرورده کردنی مندال، چون که او کسی که پرورده دکات ابی ببیتا پیشنگ، ببیتا قدوه بو او کسی که دیوی پرورده بکات. اگر دای که دیویت پرورده مندال که بکات، ابی براستی خوی پیشنگ بیت، قدوه بیت، و او سلوك و اخلاقی که حیاتی ابی رنگ بداته و لمن دالکی بو اوی من دالکانی بشوازه کی تندروست و راست پرورده بکات، او پیوسته کات لخودی خوی و دستی پی بکات. بله، چون که اگر تماشای اخلاق بکین همو امتیک معنوی پیوسته با اخلاق و وکو احمد شوقی دلید انما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اگر براستی امت اخلاقی نما کوملگا اخلاقی نما، او چیه؟ او کوملگیا نامینید، او کوملگیا برو فوتان دروات. جا بویا افرت زور زور گرنگا یکم جار لخودی خویا و دستی پیب کاد. با چی دستی پیب کاد؟ ایمه کواد روکینا خوشکان من، آفرتان من، او خوشکانی کوا ایمانیان با الله سبحانه و تعالی و کو پروردگار، ایمانیان با محمد صلی الله علیه و سلم و کو پیغمبریک، که ایمانیان با اسلام و کو دای و کو دینیک و کو آینیک وكو برنامج جيان أبي براستي لخويانا ودسي بيبكن وبم خالانا دسي بيبكن. بونو منا خالي يكم با خوي شارزاب كات لقرآن بيروس، با تيبقى لقرآن بيروس، چوبك إيما سرچاوي سركي من قرآن بيروزا وهروها سنة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. ناكرت آفرتك بيويت لبروسي پرورده ايش بكات آقاي لقرآن نبيت، آقاي لأحكام كان قرآن نبيت، آقاي لأخلاق قرآن نبيت. أبي براستي خوي دروز بكات، خوي بي بغينيت لخوي دسي بي بكات، يكم جار هول بدات كوا لقرآن تي بكات وبتدبروا وأمر آسانكاري زوزور كراوا. دتوانين لرقي موبايل كيوا لقرآن تي بكات، دتوانید بروا سردانی ریخراب بکات، سنتر بکات، کوا گرینجی با قرآن دادن، آشنا ببید با قرآن و شارزا بید
لقرآن چونك الله سبحانه وتعالى باس إيمان داران دكات بشيويكي قشتي كأفرد دقرته وبيعج دقرته دفرميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هو زوزور مهمة كإنسان كأفرد كبياو كات القرآن دخونتوا إيماني بزياد كات بابند بيت بو توجيهاتاني كوا لقرآن ديت بو ندايني كوا الله سبحانه وتعالى مخاطبي إيمان داران دكات چل بياوان چل أفرتان أبي أكادار بيت شارزا بيت بلي أهزكانم إنجا بو شوازا وايلي ديت كوا هلقري أخلاقي قرآن بيت خالي دوام أوي كوا اقتداء بيغمره بكا صلى الله عليه وسلم لهمو قسكاني لهمو كردوكاني أفرد بي بوشوازة بيد قدوكي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم چونك قرينترين وسيلية بو پرورد كرديني من دال يكم جار كإنسان وايلي هاد كاقتداء بيغمره بكا عليه الصلاة والسلام اويش رفتاري وكو رفتاري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم او كاتا پرورد كردنكي پروردهكي تندروز دبيت بله چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم اويك خيرا فرمان مان پی دکات اوشي كوا خراب و زيان هبو مان رگري مان ندكاتو نهي لدكات الله سبحانه وتعالى فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اي خشكي مان دار توش اگر اتوه كاريگريت هبد بسري دورو پشتكت وطايبت بسر منالا كانتوا لپروسي پرورده کردن ابيت پیغمري خوشويست من بكيت قدوه خود اگر ايمان داريو و برواد بروجي دوايا اوه پیغمر بكا صلى الله عليه وسلم بقدوه خود خالكي تر اوه اكا زور دعابكي الله سبحانه وتعالى يارمتيد بدات كواتو لو كسان بيد دتوانيد قرانكاري يكم جار لخوتا دروسكي باشان لدورو پشتكشت قرانكاري بكي ايش مسالي دعايا دعا زوزور بكا الله سبحانه وتعالى فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون زوزور قرنجا عزيزة كانم مروفي مسلمان عفتي مسلمان أو علاقي لقل الله سبحانه وتعالى بهيس بكات دعاء بكات دعاء كردن هيتش واسطي كناية بيستيد بكسنية نماغي خود دانشتويت لشوني خود دانشتويت بباريوا دس برس كروا مناجات بكات لقل الله سبحانه وتعالى دعوة لبكا داوای او شتانی لب که کوای ارمتی دداد بو پیگاندنی خودی خود داوای لب که کوا الله سبحانه وتعالى بدکا با پیشن داوای لب که کوا الله سبحانه وتعالى یارمتی بدات لا پروسی پرورده کردنی دورو پشتد با تایبت من دالکان زور زور گرنگا که انسانی مسلمان داوای او بابتان بکات لا الله سبحانه وتعالى خوای گورش ولامی دداتوا خالکی تر اوی که انسان بو پرورده کردنی خودی خوی اویا اگر هاتو حالی چی کرد توبه بکات دائما توبه بکات پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم لروجه که در روایت که تو هفته جار داویلی خوشبونی لالله کرد سبحانه و تعالی توبه دکرد در روایت ترا صد جار ایمش پیوستی من بوایا كوا كاتك هلايك دكين يعني خوش يكمان يعني افرتك هلايك دكات داواي توبكات بو اوي هلاكاني خوي راس كاتوا بشيمان بيتوا لا هلاكاني الله سبحانه وتعالى فرمي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم خالك يتر زوزور قرنجا افرت براستي بو اوي خوي بيب جينيت نخوي ودس بيبكا ابيت لكاتيكا كديويت هاوريتي كيبكات هاوريتي كساني باشكات
خوشکانی کوا باشن خوشکانی کوا لسر رگی اسلامن خوشکانی کوا پابندن به شرعی خوای پروردگار و هاورتی اوانه بکن نکو هاورتی کسانی کی خراب هاورتی کسانی کوا برو خرابه بتان بعد چونکه الصاحب صاحب هاوری اور رولیتی کوا او کسر راکشید اینجا هاورتی او کسانی بکن کوا بوشتی باشه رگاتان پی بشان ددن یان شوێنی باشتان پێپیشان دەدەن ئەوە زۆر زۆر گرنگە ئافرەتی موسڵمان بۆ ئەوەی خۆی پێبگەێنێ لە خودی خۆیەوە دەست پێ بکات ئەوانە هەمووی دوایی کاریگەری هەیە لە پەروەردەکردنی منداڵ خاڵێکی تر ئەوە کە زۆر زۆر گرنگە ئەبێ ئافرەت بەڕاستی ئیهتیمام بدات بە عولومی شەرعی خوشکانی ئیماندار ئافرەتانی بەڕێز ئەو بابەتە زۆر گرنگە تۆ ئەگەر بتەوێ ڕێگاکە ڕۆشن بێتەوە و لە ڕووناکیدا بڕۆی ئەوە پەیوەستە فێری ئەم شەرعە ببیت ئەبێ تەڵەبی عەلمی شەرعی بکەیت بزانی ئەم ئیسلامە داوای چیت لێ دەکات بزانیت ئەم ئەحکامی ئیسلامە چییە ئەو بابەتانی کەوا تایبەتن بە خۆتانەوە چین لە ڕووی فقه لە ڕووی عەقیدا و هەروەها لە بوارەکانی تر لە کاتی مامەڵەکردن مافی پیاو لەسەر ئافرەت مافی ئافرەت لەسەر پیاو ئەرکەکانی چییە ئافرەت بەرامبەر پیاوەکەی بەرامبەر خێزانەکەی بەرامبەر دایکی بەرامبەر باوکی بەرامبەر دەوروپشتی بەرامبەر منداڵەکانی چۆن منداڵەکانی پەروەردە دەکات ئەمە پێویستی بە چییە فێربوونی عەلمی شەرعیە بتوانە لە ڕێگەی پیاوەکەتەوە ئەگەر شووت کردووە لە ڕێگەی براتەوە لە ڕێگەی باوکتەوە لە ڕێگەی دایکتەوە لە ڕێگەی سنتەرەکانەوە ڕێکخراوەکانەوە لە ڕێگەی برادەرێکی باش هاوڕێیەکی باش لە ڕێگەی ئەو گروپانەی کەوا تایبەتن بە ئافرەتان فێری عولومی شەرعی دەکەن قورئان خوێندن لە بەرکردنی قورئان فێربوونی ئەحکامەکانی ئیسلام ئەمە هەمووی ڕێگایە تۆ دەتوانی بە ئاسانی ئەمڕۆ فێری عولومی شەرعی بی بۆ ئەوەی ئەو جەهلی کەوا لەسەرتە لایبەی ئەوە زۆر زۆر گرنگە تەڵەبی عەلمی شەرعی بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە و ئامادەبوون لە ئەو مەجالیسانی کەوا عولومی شەرعی تێیدا بڵاو دەکرێتەوە زۆر زۆر گرنگە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێت لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة بأجنحتها وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده كمسلم روايتي كردوها براستي أو فرموده خلاتي زوري تيايا أو خلطان أو خلطانش أو دياريانش براستي بو تشيا خشكاني بريز بو أو كساني كوالا مجلسي ذكرى مجلسي علومي شرعي دا أنشن چلا درو بيت چلا مالو بيت چلا مزقوتكان بيت بەڵێ زۆر زۆر گرنگە چونکە ئەو خەڵاتانە خەڵاتێکن یعنی بەڕاستی ئەوە نییە بڵێ بە چەند هەزار دینارێک یان بە چەند هەزار دۆلارێک بکڕێت نە خەڵاتێکی تایبەتن ئەو خەڵاتانە یعنی ئەوەیە کە ئینسان کاتێک لەو مەجلیسانە دائەنیشێت مەلائکەت بێت بەشداری بکات و ئاسودەیی و بەزەیی بێتە خوارەوە و هەروەها الله سبحانه وتعالى باسي او كسانبكا چن خوشا خوشكي ايماندار كواتو اچيت مجلسي كوا الله سبحانه وتعالى باسي توبكات للاي فريشتكاني مقربيني الله سبحانه وتعالى جابويا انسان ابي گرنجي بخودي خوي بدات ابي ببيت قدوي كي چاكا ابي براستي فير ببيت فيري علومي شرعي ببيت فيري چونيتي پرورده كردني من دال ببيت فيري چونيتي ما مالا كردن لەگەڵ هاوسەرەکەی ببێت و لەگەڵ دەوروپشتیە عیلاقی لەگەڵ الله سبحانه وتعالى عیلاقی لەگەڵ پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام عیلاقی لەگەڵ دایک و باوکی عیلاقی لەگەڵ خزمەکانی عیلاقی لەگەڵ کۆمەڵگەکەی ئەمانە هەمووی بابەتی گرنگن ئەبێ ئافرەتی ئیماندار ئافرەتی مسلمان لە خۆیەوە دەستی پێبکاو و ئەبێت ئافرەتیش ڕازگۆ بێ لەگەڵ خۆیە و هەروەها ببێتە قدوەیەکی باش ڕێز لەخۆی بگرێت بۆ ئەوەی ئەم شتانە هەمووی ڕەنگ بدەنەوە لە کاتێکا کەوا دەیەوێت منداڵەکەی پەروەردە بکات و پێویستی بەوەیە کە بەتەواوەتی
الله سبحانه وتعالى بناسيت وعبادتك صحيحيش بكات وهروها أخلاقي جوان أو أخلاقانك وشرع أمري بيدكات لخويا بدي بكات وهرشي أخلاقي ناشرينية روشتي ناشرينية لخوي بدور بقريت بو أوي خواي قولا لخوي رازيبك وهروها هول بدات كوافيري أو دينا جوانب بيت بو أوي أو أجر باداشتي كوا دياري كراوا بو أو آفرتانا بو أو كساني كوا هول ددن كوشش دكن بانقواز دكن جهاد دكن لبنا خواي پروردگارا او جهادا مسألة أمر وپروردكردين من دال براستي جهادا كي زوزور قوريا أبيت آفرتان من أو بابتا باش باش بزانن دوباري دكموا أبيت آفرت لخوية ودس بيبكات وقوران كاريش كاتيك دكريت كإنسان لخوية وقوران كاري دس بيبكات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أبي قران كاري لنفسي خمان ودس بيبكين نفسي خمان پروردبكين بو پروردهيكوا أم إسلام جوانا بمان مشان دادان خوش هيوستان بمشي ويا دين كوتاي برنامي أمرو من دعوة كارم لخواي پروردگار زياتر تمام قيني لدين كمان وداوا كارم لخواي پروردگار يارمتي آفرتان وخشكان من بدات بو اوي ببنا پیشنگيكي جوان وبتوانن بشيوازيكي جوان من دالكانيان پروردبكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر جران راديو دنج إسلام سباسو استعجل بخواي بروردگار كتماني بيداين دلفتي چديكي بيداين كبتوانين بقرين وخزمتان وبيشكش كلني برنامي خانماني بيشن داوكار من خواي بروردگار نيت من خالص بكاتون لو كاتي كوال خزمتان دادبين خالصا مخلصا او نيتمان لبوزاتي خوي بيتن. عزيزان و خوشيستان بر لوي بسم سرباسي اكي جتر لو خاتوناني كناوي لما يجي بر لسلوري وشكوي اسلام دا ببيتي زيرين بردوان دمينيتا و بنمري دمينيتا و لما يود باس دو بكم او بابتاني ايما يكتهر ديگاي السودة هم لبو ايما ان شاء الله هم لبو ايوا ايوا لخزمت كساني بدبن كوا آمادي همو جان فدايكونا لبنا او دينا برزو باكدا لخزمت آفرتاني بدبن كبجيان وبمال وحاليان آمادي جان فدايبون لبنا او دينا لخزمت آفرتاني بدبن كوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام پروردي كدن بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام في رجياني كدن بيغنبري سر مشقيان بو براسيو آفرتانا شاهد بونا که روزانا کاتی خومنی اند بوده بنیو تماشا بکن هول بدن که وامش سری اند بکنیو بیان کن با پیشانگو پیش لبی خومن. بله لباسی اول من دا دسینا سرجیانی خاتو ام خلاد رضا و رحمتی خوای پروردگاری لبید او آفرتی که بون ناوی در کرده بو که دی فرمو لدوايتو اي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام هرتي مينتي هيا آسانا بزاني ما بس ديو آفرتا تسوى دو رستيدا إسا كدتينا سرباسو جياني تيدلين ما بس ديو آفرتا لو رستيدا تسوى ومخلات خيزاني هاولي بابرس عمري كري جموعة رضا ورحمتي خواي بالوردقايا النبات ومخلات لقلها وسركي وكركي وبراكي بيك وصول لبو غزاي أحد وكاتك حرسي كان شهيد بون أو آفرتا أو هاولا بايا برزا بسر مشتركي وهالي قلتنو وبرو مدينة بريكوت لرقادة سامي بدايش إيمان داران عائشة كوت رضا ورحمة إخوائي بالوردكار اللي بيتن عائشة خان بأم خلادي فرمو دياره هوالك تبيع دنگو باسيا ام خلادش فرموي سبارت ببيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام اوا سواز ابو پروردگار كوا سلامتا ولدواي اويش حركة رساتك بيتن آسانا وسلامت آسانا تمشابكي طلعي معدام بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام سلامتا ولجيان دايا إذا هر كارسات يتبصر مديتن هر كارسات يقول ده هموي آسان وتده بره ما دام رسول الله عليه الصلاة والسلام سلامة ولجيان ده بلي لدواي أويش حتي كارسات هي آسانة وخواي قولا لمسلمانان سن شهيدك بردوا لبولاي خوي وعائشة رضا ورحمة خواي بالوردي قال اللي بتفرموي أو أنا تشين لهوالي الشهيدة كاني برسي ويسي بزاني او كساني كلو غزايدا شهيد بون چين فرموي برايكمو وخلادي كرمو وهاوسر كم عمري كري جموحا تمشى آفرتا بكين لزنگ كدا سيلة خوشة ويستاني سيلة كلابياوان جياني خوي ككراكي برايكي هاوسر كيتي سيل زرق سيل بربري بشت حسي جان لدز دا بزارك وخوي لاشو ترميان دباتوا برو مدينة وبسواري مشتركية وخوي بتاقي تنيا دي باتوا تمشي وآفرتا إيمان دا ربكي
عائشه رضا رحمتي خوي پروردگاري بد فرمي اي باشا لبوچي عندبه تي لبو مدينه عندبو لويندر سپارده عندكم واتا ديان شرموا پاشان مشتركي جيبو نيتواني بردوان بين ريكردن دا كتي كاتي روح مشتركي والجرا وبرو مدينه برو ميدان زنگكا حشتركه ببل رويش دوباره قرايا وناو زنك وبردوان بو وبيغنبر اخو على الصلاة والسلام لوي مايوا تا شهيدة كان سبادو وباشان فرموي هرسي كان عمري كري جموعو وكركت خلادو وعبد الله براشد لبهاش بيكوان تمشاري هلويسي وخاتو نبرزو باري زبكين سيبا بيغنبر اخو على الصلاة والسلام فرموي كوا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام داوا لبروردي قال لبو من بكا كوا أمنيش بمهاوري أوان لبهاش دا أويش دعاي لبو فرمو بو أندازيها بو بيوري هس كردن ببر بسياريتيو برقا قلتري در أنزا مكاني أفرتي خبات كار أرامي لسر أو خلوستو محنة قوري قلتوا وبوتا نشانك لنشانكاني هيست

والاسي بربسياليتي ايمان دابوا وبو ارام قريا ويناي او بيانة زواني كردوا او تحدي اسلامي نشان دشمنان دابوا كبوا دركيك لقلويا دا وتاو كوانا زانن بو سركوتنا تاوروان نكراوا رفين بو سركوتنا تاوروان نكراوا مسلمانانيان لنا وبردوا او افرتا بو ايمانو هيزا بغلاي نوا نشان دشمناني دا كإيوان ناتوانا السرب كون إيوان ناتوانا وري مسلمانان لنا وبن إيوان ناتوانا وري مسلمانان كم بكنوا براسي وإيمانا أو إيمانا أو آفرتي بوشي وازا في الكردوا أو إسلاما أو آفرتي في اليو إيمانا بتوا كردوا لبرأوا بسران الخوشيز لو جواني أو دربريني وآفرتا كفرموي أما رسول الله فصالح سبارد ببيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو سلامته ولدواء أيشه مشتك أعسانا أي مجدلين بالا سر أو ريبازبين بالا سر أو ريتكيبين كتنها دين كمان سلامت بو إيدي هم مشتك لباش أو أعسانا كبسر معن داديتن بابو شوازا اما دي او جيان في دايبين لابو دينا كمان لابو رسول الله عليه الصلاة والسلام خمانو مالو مندالو همو عزيزان ماني بقرماني بكين ذات سلامتيك هي بو امتا ببي سلامتي سر كرديشي بإيماني بهيس كأمتك لقالبت لكاتي نهاتو دجواريدا بو وينيا بشي بقرد سلامت لبيت أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كسانك لدورة بون كبو إيمانا به إزوا أما دبون لكات الدجوار كان جدا بشت البقرن كاتك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو مجدهي بيدادات كشهيدة كاني لبهجدانو والسوز والشوقية وآفرتة بزوي لبوها وريتيان لبهجدا وكتون لميدان الجنك لقل يانبو مراسي هر أمتك هر نتويك أو باورب توي هبيتو أو بريار بدال حركي زنام ليتن وجياني أو هاولانا أو بيوانو آفرتاني كلا دوري بيغنبري خوابنا عليه الصلاة والسلام سلامتي رسول الله عليه الصلاة والسلام لبيش هموش تقدادنا لبرأو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام فيرمان دكات كإيمان من نابت وإيمان من طاو نابت حتى وكو بيغمبر إخوة من عليه الصلاة والسلام لدايكو باوكو لخو مانو لهموك سوا خوشتر نويتن أي مجدلين أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام رحمن في داد بيت أي بيغمبر إخوة بخو مانو بدايكو باوكو بمندارو بمامو بهموش يرمانو في داي ربازة كدمين أي بيغمبر إخوة أي بيغمبر إخوة بلين ما عندو باد دكينوا بيمان دبسينوا كوا تاماوين جيان فدا بين لرقاي ريبازكت تاماوين دزب ريبازكت بقرينو وريبازكت برندين اي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ايمو امتين كبلين ما انبيداوا كأمتين كوا بلين بيداوين كوا كوبو نوما نسر عوزي كو سرد بيتن يا ربي خدايا لده باري موا واما اللي بكي كوا شاهين بوهم وقربان يا نبين كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لبنا وإيما تسجتويتي لبنا وإيما فرميسك لتاوي مباركي هاتوا لبنا وإيما تندين نارحتي وزحمتي تيشا تنها لبوي أو دينا بإيما بكينيتا خوي لهرتي خوشي أو دنيا بيباش كردوا بردي لسكي مباركي بس داوا اقل بيت وداواي لخواي بالورد قال بكربا والله خواي بالورد قال او دنيا هي مدخصة الجيل اسدي بلان او لهوري او داوك او دينا بقينتن او دينا بقيمة بقينتن يا ربي داوال لدكين شاين بوابين كوابي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرميتي بيه براكان دك يا الله شاين بوابين خشكاني من براني من بأو بيمانا ما أن لقل بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نوي بكينيوا ودوباتي بكينيوا كآماديهم مجيان في دايك دمين لبيناو ريبازا كيدا خشكانو براني دس بدس نويش أي خشكاني بالا بوش أي براياني
رونخوا اي برياني اواني كوالا مزوتا كاندان اي برياني ايمان دار اي خوشكاني دا بوشراو اي او خوشكاني كوا خوتان باراستوا لبنا خواي پروردگار دز با پياما كتانو بكرن دز بردالي او پيامت مبا كوالا دلد دار تساقيوا لكاتيك دا هزاران هزار كزلو پياما بيبشا والله او اوبر الرحمه او اوبر خوشيه او اوبر نعمته كخوي بنوردي قال لنا وهزاران دين ايما يبقى مسلمانيتي خلق كردوا لني وهزاران كزدا كوا دول مقامي بسلام خوشويس كوا خليج مشك فلسطين وزوز فلسطين وشخص فلسطين ايما بخوا برست خلق عنده ايما لسري وربازك بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام خلق عنده تبا ايماش هل قري او بيامه بيد تبا ايماش تسبردالي او بيامه نبيد بو برجان في دايه ولا خصمت بيامه كدبين يا رسول الله دا وكار من اخواي بالوردقار لي ما نرازي بيدن لسر او بيامه بيروزا ما جنب ما مرنين لجر علي لا اله الا الله محمد رسول الله ما جنب ما مرنين يا ربي كوتا وشمان لا اله الا الله بك دا قرينا ولا تاوكو برنامه دهاتو عزيزان وخوشوستان سباردي او ذات من كوا سبارد زيناكاتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ريستانو برزان داوكارم لخواي پرورگار کرده وكان من قبول بكا بباشترين شوا. خوش حالم جاري كتر قرام ولاتان ببابتي كي زور گرنگ كأويش پيوستيه كبو هر يكيك لأيما قصكر وقصة بوكراو پيوستا خمان پرچکی ام بابا تبکین که خوای پروردگار سبحانه و تعالی همو عبدکانی خوی با وضع که اگوزرینی که ابی همو کسیگ لوانه صبر و آرامیان هبید. صبر و آرام خوای پروردگار سبحانه و تعالی با پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام آرام بگره، هاو شوی پیغمبرانی پیش خود، هاو شوي إبراهيم ككرايا منجنيقه، هاو شوي نوح كنوسطو پنجا صال دعوي كرد، هاو شوي موسى كري عمران كبني إسرائيل شيان بيكرد، هاو شوي عيسى كري مريم. ولا تستعجل لهم پليان ليمكا كواتا پل كردن نشاني اويا كإنسان آرام نقريد. بويا پیغمر عليه الصلاة والسلام لتزر چاو ديري أمرين ما يقوراني كخواي پرورگار وكو بنديكي تسلشنو هل بجيراو كنصيحتي بيغمبرك إخوي أكا عليه الصلاة والسلام سرمشقي جياني بو لهموش ديكا بوي آرام قرتن بيوريك إنسان خوش قزران بكا، بيوريك إنسان لنهامتي ونقبتي وناخوشيكاني دنيا ببيت مع مستاو سرمشقي بو اشتكان وكو خوي تيه برينيه هيش تيه لحجمي خوي زياتر قرينجي بيه ندا آرام قرتنو على إنسان أكا ككاتك خايف بروادقار بي أفرمي فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تو آرام بقرة هاوشوي أو بيغمبراني تر كالزورترين بلاو مصيبتين بسرهات و سيري جيانو سيرو بسرهاتين بكا. بويا كاتك سفياني سوري رحمتي خواي ليبي أفرمي آرام قرتن سيشتا يا كم أويا هيتش كاتي باسي نخوش يكت نكي لاي خلق، يعني إنسان كاتك نخوش يكت تفاصيلي سرتاي نخوش يكت أجرته وكو أوي كم رومان يك بنوسي أي أجرو باداش كوا أي آرام قرتن كوا. بويا رنجة جنابت لبشي كابولي فلانا نخوشي مهي أو مهي. بويا إنسان كاتك نخوشي يكو نخوشي يكي هي نابي بشيت التفاصيل كالدوم خالي أفرمي قد باسي مصيبتي خود بو خلق مكا شكم هر مصيبتك بسرتو اتي خلشي رنگ لتو خراب تري بسرات بي و سيم شد كإنسان أبي آرامي لسر بقري أيش أويا لا تزكي نفسك عند الناس حيش كاتي نفسي خوت قورا رامقر لاي خلق والله لخوا بزيابي من واقكم ومن أو مهم ومن أو نخيركم ومن أو عمرم كردو من شوان أو نشو نجكم ومن ما شاء الله أو نقرآن خيرمو يعني تصور بك كأبس دائم إيشا نشاني أويا كجناب صبرتني لعبادة با اگر تو حافظی قرآن جوی با اگر تو سالی دو سی جار عمره جو بکی با اگر سالانه دو سی دفتر دولار بکی تخیر که باست کج معنی وای تو صبرت نگردو لسر او چاکانی که پیویست که بشاریتو با خواهی پروردگار که واتا صبر گرتن اویه که انسان هرچن مقامی نفسیتی برزه لدعق تقوا و عبادت و خیر و چاکه کردن هیچ کاتیک درگه نکاتو با اوی خلچی شتکانی بزانن. خوش شویستان خواهی پروردگار اجر و پاداشتی خلچی چاککار اداتو بباشترین شیوه. چون خواهی پروردگار لقرآن افرمی انه من یتقی و یصبر فا ان الله لا یضیع اجر المصلحین. هر کسیک تقوی خواهی هبید و آرام بگرید خواهی پروردگار سبحانه و تعالی اجری چاککاران چین اجری مصلحین او کسی که ایوی توی چاک سازی لناو خلقه بروینه، یعنی خوی چاکه حز اکا خلچی چاکه خوی ایشی ریکه حز اکا خلچیش ایشی ریک بی خوی لسر رگی هدایت حز اکا خلچیش هدایت ورگری بوی زور زور گرنگه امی مسلمان بردوام اوه من لبیر بید کاته که خوای پروردگار امی درست کردوه دعوی آرام گردنی لیمان گردوه اینهو ما یتقی و یصبر هر کسی فارس کار ببرام بر خوای پروردگار و آرام بگری بيقومان خواي پروردگار سبحانه وتعالى أجر و پاداشتي خلقي مصلح و چاكساز
هیچ کاتی رضای نکه. اما یکی کلونی عمتانی که انسان پیوسته و عبستی چاک کردن بیاد ولگل چاک کردن که آرام گر بیه لگلی. او کات خواهد پرودگار از رضای نکه. اگر هاتو تو چاکت کردو آرامت نگر لگل چاک کردن که او کات آروی ایشکانی خود بو خلق باعث کی سری خالتی ارشینی که کم از گوته درس کردو خلق لی ابرای بو خودت تو خوب من نکردو. امر اکی بو خودت کی خیر اکی بو خود اکی که اگه یان تو بانگوازی خلقی و رگه اسلام که اگه بو خودت کدو خوبو منت کدو هر ببینه جاروهای کسی گل بچاو تو هنده شد علیه هل خودو مقام ایلاد بچو که بیتو بو ایاک ایاک کوره اگه لیوه بو خاطر خواه شد خواه لای خلق باز مکه چکم خلچی کومالا معاناتی چی هی اوی که بلای تو مهم خلچی هیچ کاتی جویلی نیه بو یا خواهی پرورگاره فرمی اولائک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا او کسانی که آرام اگرن دو جار خواهی گوره فاداشتیان داتا اوانی که وها آرام اگرن لجیانی دنیا آرام گرتن با آیت سلمین راوه که هیچ کسی نیه آرام بگره ایلا خواهی پرورگار چند قات و چند قات پاداشتی داتا پیت خوش هزار دینار بکی تخیر خواه بود که تا 500,000 پیت خوش بود که تا 7,000,000 پیت خوش بود که تا 7,000,000 پیت خوش بود که تا 7,000,000,000 پیت خوش عمری کت کردو با صد عمر بود بنوسی پیت خوش روز یک روز ود گردو به 80 سال بود بنوسی پیت خوش چاکی کت کردو خوای پروردگار به اندازه خلچی سرزوی خیرت بود بنوسی خوای پروردگار فرمی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ایت عداد تیانیه کواتا خوای پروردگار یکی که خوش ویست آرامی گرد اجرو پاداشتی بو انوسی به بیه شمار ایت تو رنگ حس کی هزار دینار که تخیر و حوصات هزارت بو بنوسی که خواهی گوره توی خوشویست دلنیابا حسابت لگل ناکا چکم حساب حاشا لخواهی پروردگار سبحانه و تعالی که او قد لمقامی اوانی حسابات لای خلقی رزیلا حسابات لای خلقی که کواها لیکم بیتو الله سبحانه و تعالی لیکم نابیتو همو خلقی بکاتا بهاشتو ازدحام دروز نابیل بهاشت همو خلقیش بکاتا جهنم و ازدحام دروز نابیل جهنم کواتا خواهی پروردگار دولمن غنیون علی العالمین زور دولمن لسر خلقی لسر زوی جنو انسان و جنوکو همو او طیر و ترانی دروز کردوه خواهی پرورگار اذا قضا امرن فا انما یقول له کن فا یکون بویا فرمی انا کل شیء خلقناه بقدر هموشتیک من بجوانی بر یکو پیکی دروز کردوه زور گرنگه تو بزنی لگر چیه معامل هاکی خیر اکا بوم از گفت ولا بوم بدن شیش میدن بلوک بوم بدن گلوب میدن اوا یان خیر اکا ولا من حزکم بس بيدنا هاتيم اي قيناك بيغمص عصا فرمي انا وكافل اليتيم كسيك كفالتي يتيمك اوكو او دو بنزك هيش تيك لبينياني اللي بهشت على قمناوا اي جنزيك كجن اهيني وفارينيه اي خشكيك كشوي كردوا حفاظه وشيري بو من على كانينيه بويا تو لقى شي معاملاك والله من نايدا ما كسيك اگر مثلا جنز بيو طاقتي هبي يا جنز وطاقته بس ايشي نيه اخ خزاني طلاق ادا یا خود والا من خیر ناکم کسی مثلا جلی جوان لبرکه ای خود برو تی ناگره یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف 100,000 هی کابره چو قادی کروه با 50,000 لبری خلق نلی سوال کره سوال اکا لروی نایه بیل نامزگو دکا اگر نا سینی خوی حل دره همو عالم ازانی اما پیاوه چی وزعی کیتی حتی بسناتی که خوش روش کابره پیموت پارت پیویس نیا و تی ما مستابه پیکا بیبه و پیکا من بشه داعته بچام لکو تایوتی 200,000 با قرض بری اما یعنی معاناتی کسی اگه کلجیانی دنیا زور جار خوی دولمن پشانه ده بلام لأصلا دولمنیه برواد به انسانی واه هیه بششمان عیاده که پیویسته نروشتوه لبروی تکلیف لخلق نگه خوش هیسته کم تو کاتی که خیره کی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کره حساب لگل خواهی پروردگار مکه چشتیک درگه خیر بو درگه خیر بو خود بکه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم تو چاكاكي بو خوتيكي حمو سرو تو سامانك اللي يكشو نكابو بخشي خواهي پروردگار دولمن نابي بالامكاتي كتو خير و صدقاء كي تكسكاركي خود آرام اگري لسر اوي كده دعوات لي اكا ايشي مسلمانك را افريني بويا ما بستكليره لصبر الناس مناو تفاصيلي ايشا كيترو بالام گرنگا ويا بزاني خواهي پروردگار حسابت لقل ناكا توش حساب مكا راستا شتيك لا شتيك الخير ترى رنقه بيري بك الخير تربيه رنقه زوي مزقوتي بك الخير تربيه بلام اگر قلوبك مزقوتي دروسكي قلوبي تي انا بيه خلق اشكلتي بوتيه
بويا حساب لقل خواي فرودكار مكا هيج كاتي رزيل مبا ببخشا وأو بخشي نشوالت وكاكا بآرام قريو أبخش إتقانت هيلا إيشاكا صبري لسر أقري خواي فرودكار بوت زور أكا خوش إنسان مصيبة ولم إنسان أكا بمصيبة برز بيتوا شون في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي إذا مات ولد العبد كاتك كسي كركي أمرت قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي بملائكة كان يفرميت هو الرويشتن الروحي بندك من تان تشيشا فيقولون نعم ملائكة كان طبعا خايف الرجال الزانية بلام ايو ملائكة كان كانت الشاهد بو او كسيك بمصيبة آرام قريت أفرميه أوان شلون بلي أي خوي برور قال رويشتينو روحي من على كيج جركي وشكي ما نكشة أفرمي قبضتم ثمرة فؤاده يو بروبومي ضليتان الروح ليسن ككركيتي كيج جركي وشكيتي كمنالي كي هبو كربو تمني شش صالبو وايد أنا بولا دهاتوا أم كرة حجي في أكا عمري في أكا خيري بو أكا لدواي خوي بيت الصدقة جاري بوي تجرجو شكيتان ليه سنوا تشيود أو عبده تشيكر ملائكة كانش ألين فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي عبدكم تشيود فيقولون حميدك واسترجعك أو حمدك واسترجعك حمد سباس استعيشي تويكر واسترجعك وتي إنا لله وإنا إليه راجعون أفرمي فيقول خايف الرجال أفرمي ابن لعبدي بيتا في الجنة ماليك بو بندكم دروز بكن لبهشتا وسموه بيت الحمد بيكنا مالي سفاز قزاري سيكا أي أو كسي جرق دوستاو آرامت قردوا إيشاكت بهدر نروي وها لو أقاد ليبي كاتيكا جرقو شاكت أمريو إبياني شو بو إيشو إيوارا أقريتو سياري ليداو ياخد بكاري سيك هر كاري سيك جرق دستاو مالت رخاو كوتوي لإيش يكا كبوت هل ناسيتوا ضل نيابة الرحمة بزي خواي برورد قال خانوية كلا بهش بو دروس تقال سر أو جرق شتانو آرام قلتنا ناوي أنا مالي سباز قزاري عبد كم كناوي فلاني كري فلانا هو بو إنسان برزبيتو جاري واهية بنمونة من فيت أليم آرام قلتن سودكي أوي جاري واهية جنابد كابرايك فيت أليم من خانوية كت أدمية باي 200,000 دولار توش علي كاكا من لدي 100,000 دولار زيادر مني علي والله لدو 2025 جيش أدخمنا أو خانو أبي 200,000 دولار يشم بديتي تو بهر بي وريك سير اكي اگر روجانيش ربحي كي زور تبي ناقات نيوي او باريش بلام ولله المثل الأعلى تشوني تو بو بهشت آبم شوازا أرو تو رنگ بنيوج و شونيوج و دعوه و باريش زور و صدقه و چاكه و دروس كردي مزقود برز نبي تو بمردني من علاكات بورگراني سياركات بنخوشي و ناخوشي كدية ترد خواي پروردگار او مالد بو دستبر اكاو فراهمي أكال بهشتا خواي قورة بنصيبي همو لايك ماني بكا خواي فرودان لشأني بني إسرائيل أفرمي وجعلنا منهم أئمة يمردني من علاكات بورقراني سياركات بنخوشي وناخوشي كدية تريد خواي فرودان أو مالد بو دستبر أكاو فراهمي أكال بهشتا خواي قورة بنصيبي همو لايك ماني بكا خواي فرودان لشأني بني إسرائيل

كانت بو خلق إعلان مكة بويا شيخ الإسلام رحمتي خايلة في أفرمي فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين بس بآرام قريو بيقيني كبتو بخواي بروردقار إنسان أغاتا تلفوبي سرداري لدين وإيمان وعقبتي خويا كوتاشتم بو كوتاي في إلم أم سلمة دايكي إيمان داران رضاي خايلة بي أم سلمة كاتي أبو سلمة وفاتي كر أفرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولامو بيمي ود شكر سباس وستايشي خوابك إن شاء الله خواهي قوره باشترد بو تعويز أكاتو أم سلمة علي وتم قريت شي كسيك هبي لأبو سلمة بو من باشتر لدواي أوي كأبو سلمة وفاتي كرت علي تعجبم أهات لوي كخواهي قوره باشترم بنصيب أكا روج روي وروج هاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات داوامو بو مخيزاني پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام ان جازانيم لباشتريني باشترين كان لابو سلمة بو باشتر پیغمبري خوا بو صلى الله عليه وسلم بو هيچ كاتيك او آرام گرتني كه دس داو بي کولمه ده بو چرك ساتيكش خواي پروردگار باشتريني باشترين كان بو داناو اگر اهلي آرام گرتن بين تا حلقه كي تري آرام گرتن كأبيت كوتاي أما أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جيشتنا أوفر مداني بيغنبال صلاة والسلام إخوة لسربك كومالك لصفات إخوة يقولوا ميربان باسكا إمج لفظكي ثابتكين هيج تعرضناكين بو كيفيته تشيو ماهيتي تشيو تشيني ايماجين ام لفظه كخويا توميش كخويا بارمان بيه عربي كان كردي كان انجليزي هكذا يقول زماني خويا او شبكه ديري شونا ماهيتي تشيا لوازمي تشيا لوازمي نيا ما نكشي قصي بشره هر لازم يكلمش كي تو ادروس بلا برو تو مخلوق بيني ولازمك اي واي شون باورت وياك ككلام لازمك اي وتاني او او او او او بدواديت يعني علمي خوي علمي إنسان فلان وفلان وفلان بدواديت يعني قدرتي إنسان أو بدواديت خوي يقولوا ميربان لو عارية ولو دورة ك لو منزهة جل جلاله وتعالى وتقدست أسماؤه لو قورتك وكو إنسان وكو صفات إنسان تشي أو حالتان أو نقصان بيتك بسريادت تو بارمن بيه وكو خوي لفظك وكو سلف رحمة خوي اللي ببيدن بون. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هيك لو انك لحس لايات القران تقرا فرمي الرحمن على العرش استوى يعني قرا فرمي امنتم من في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. ام حديثه لسنن ابي داود تو فرمي پروردگار من که خوای گورو مهربانه ای او پروردگاری که لا آسمانی ناوت پیروزا ایسکت لا آسمانی جمله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای سره بکاری هنا و ببیوی فی السماء به معنای تو یجی معنا ظرفیته و معنا السماء محیطه به وانیه أشعرين على لازم أو تانك محيط أسمان محيطة بي يا مش بعرف من وين أسمان محيطني يا بخوا شو النازنين محيط يعني خواي قرر من وين محاط بيت خواي قرر محيطة خوا محاطني محاطية صفتي نقصة لا خواي قرر من كسمع بعرف من بوينيا بلام تو بيت معناه كي بقول ربو معناه يتر بيجي استولى يعني سيطرة جلادسيا أوش لوازم يخلو تريليه كبيته يعني كاتي تو الله خوي قال من اسماني دروس كر ثم استولى على العرش وايده صلاتي قرات العرش اي بلا وده صلاتي بس لو لازم يتدرس ابي او كذا برسيالي تجتبي لبلو استوى صفاتك صفتك ثم معناه شلون تشيني تفاصيل ثم استوى على العرش باشا تو بيجي باشا معناه الزمن بس الخواشنا بو لانسان ابي ثم استوى عليه يعني لدعي اوا زمانی بسرات شو بل خوای گره مهربا زمانی بسرانات چون نه زانین یما لفظ کو خوای تو هیچ مال سرنی خوای گره مهربا فرمی و راسخون فی العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا باور من فی لای خوای تو قسیت اناکر خوای فرمی و ما يعلم تاويله الا الله قطعی تماح مانی بالری ولو تبی اسناک قسی زادی چابک تو بل ولا لازم قولی تو مجسمی اخر ما جریمه برابر منیک من تجسيم ناكم باورم بتجسيمي نيا تو بو زور للازمي قولي من قصد راكي او لازم الله خدي آياتك هيا يعني تو ابي خواهي قولي ميربانش نعوذ بالله اتهام كي بتجسيم او لازم الله قولك خوي شاية من هل قولك خوي متو خوي تو يجي والله وك من نيجي تي خروانيا يعني تو قصي زياد بمناكي من قصي زيادي تياناك. وقال للجارية لصحيح مسلم ياما اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه تخوا يعني لمها مو برسياره لايمان برسياره شي لك البيغامه صوصر لا حد شي لها مو ما اعلم ترنب وبخوا اعلم ترنب وبصفات اخوا اعلم ترنب وب عقيده وايمان وبير وباور اعلم زياده لها مو ما لو انا ترساوك اخوي غير مهربان يعني إني بك معقولة يا غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم إخوان سلبي برسير لشتيك بك كأمتك يبقاتنا ومحنتها كافر بالمؤمنين رؤوف الرحيم لم قشت برسير إيمان ده بيجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده فاعتقى فإنها مؤمن أين الله لم قشت برسير برسيرك يعني متانا ما بحكمتين برسيرة حكمة أبو بيوتا قولي لا إله إلا الله، يعني ما حكمتك تايا؟ أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقى فإن
0: الحديث يجرب ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. بلى.
1: نسي أبو داود في سننه رقم 2 في سننه زيادة من محمد الأنصاري. قال الحافظ ابن حجر في التقريب من كراد حديث. بلى. ألا ابن حجر ألا لناو سندك يا زلمة كي بنابي زيادة كري محمد الأنصاري ولا سنن أبي داود أواهية. على وتتي منكر الحديث حتى كاكه ضعيف وصام حتى كاكه شواهد تريها لغير ابي داود ام ليرا هو يعني بس لابو داود انا اتوا شواهد تريها بالحال ايه او حد سلاده وانا امانني ديان ايات مانيه امنتم من في السماء حلو كلمه ما كلمه في السماء كورقين سيف في السماء ايات الى سرا كيش كمان لو قلت حتى قواد انا ضعيفه كلمه في السماء ورقنا في السماء القران اتوا في السماء لحدث صحيح مسلمات ولا قرآن أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض تقول الله ليس في السماء ليس في السماء قصيك ترى إنشائيك يمارا في السماء تقول في السماء ظرفية ظرفية جمع معنا إحاطية كسك لنا وشتك أبي بشتك وشوار دوري وبي راسك إيوايا كسك بس آي أخوة أو كسك أتوبيري لي كيتو أو خلى لك كيتو يا بس خلى كيتو وتانا التشبيه إخوة كيتا مخلوقه تشبيهي ما كان نجات تاو هيك مشكلتني خو محاطه باسماننا كسمان هيك نا اشعري ونا بنتي ونا غير هيك كسي وين في السماء في السماء شلون نازان كن هي حقتي في السماء شلون نازان خوي وجدي في السماء جزم في السماء قصقي خوي خوي نقلقم يك تعليق الى سر نادم اضافه بناكم شوك قصي خويتي زيادة بيجم قناح بارهم لقيامة برسام لك جبوت ليس في السماء قالوا اتمو الله إذا أقر لأسمان بيت معنى ما محاطي كيف هايوت بيت أم لازمت لك يعور لبرو مخلوق أقر لأسمان من محاطة ايتو التشبيه قوات كرم مخلوق أو كي شكتا بس خلالكتا بس أو خلالت علاج كنجاة تولو مع محاطي قبيا قمان إشكال دروسك على مي إشكال نازم جي بس علماء كوجيانا إشكال دروس سبب وات لما إشتغل دروس سبب كأخوي قالوا بيربان نازم شيء وق أوانية كبيرة ليه كيتو طاو هرأوايا دي تبيرتها كاتي الله في السماء شد دي تبيرتها مرام قلني أبا وق أوانية كاتي تبيرتها طاو وش حلبو تير وسوسية وش تنامين شيء الله فرمي رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد بحسيني وتصحابي أبو هاد ولا يبي أغنبر صلى الله عليه وسلم يخوي على سربيع يا كم جار كافر بو كاتك بيني وتي بي توتشن خواه برسي قال ستة في الأرض وواحدا في السماء حوض خواه برسم شش يالا زويا لا تمنات عزة ومان يعني أو يغوث ويعق نصر أمانة شش يالا زويا يا أخوة كان هيك شيء لا أسمانه. قال من لرغبتك ورهبتك؟ كم خوانا بلكاتي رغبة الراكب ولا يجي خوايم جرك بودك واللي بترسيب بناوي تاو. قال الذي في السماء. فمئوا إلى أسمانه. أما كانت الوسيلة نزيك مكان ولا وا. قال فترك الستة واعبد الذي في السماء. وأزل الشاشة كبيرة ويا أسمان بفرزة. يعني شيء في السماء. يعني في السماء. في السماء معنى إيش يا؟ هاي لا أسمان. تو بيجي لا أسمان. خوات خاطر جهنمو مجسميتو. أكر لا أسمان مجسمة به. في أغمي خوات أسمان بيتا مجسمة نعوذ بالله ودور بلا شأن وشكو وقوري في أغمي صلى الله عليه وسلم يقول لسه. تربي بسناكا هيش قصي تربكي. في السماء لا أسمان. شون نازانم. أكر بيجي لا أسمان كواتا كواتا شي. بو قياسك قياس لسر شيء قياسك تشتك كما في فارقه ليس كمثلي شيء قياسك تسر شيء ليس كمثلي شيء تواو يترمى علاج بو ايش اشكالتنا ما بلا غريب يعني لو انيا ام حديثي كمان بلا أمر أم أحد الروايات الترمذية غريبة غريب يعني فرد بتاكاتوا هندي جال مصطلح الترمذي رحمة الله عليه غريبة معناه ضعيف بكاردينه بلام أم حديث الروايات تريها غير الرواية الترمذي على ما تصحيح يعني كردوه غيري ابن قدامش بابتي هناني حديث هم علماء كوننا وحديث ضعيف بيرين مثلا بقولنا الباني يكني العلماء حديث ونازم شيء صدان حديثي ضعيف بسلاتي بريوه إمامي نووي نووين يا محدث نبوة حافظ ابن حجر العسقلاني لا فتح الباري بوسرخصني عقيدة يم حديثة هربرا سير توسير برا سير شروحي كتب يا شاعر حديثة أنا أردن موضوع عجال وهي هم سا كذب أم حديثة دروية أو سهوي علمايا بلا ما هو أنا كات توبيجيت أما رفزكي تيجي قصدهم أم حديثة للرواية تراتوا بس أم رواية الترمذي دانا ولا أم رواية الترمذي أتوا على غريبة يعني يكسنا دي بلا غيري أو إيش لغيري الترمذي جار رواية تريبواتوا حتى صحيح قماني تانية بلا إيش أشين السري باب أشين السر حديثك رجلكت أنا ويا بدأ ده شوني حديثك أنا ممكن يكين كيا شماني يا ما إشكال من لإثباتي إثبات اشتكى كلا قرآن هيا يسألنا و... أنا أزانم ناخرتو استطرادك هين بعيد مشغولة بين العقيدك أجينا بابتي تخرج كنوشتكى وشتكى أسانا يما قرب معنى غير حديث هين كن حسكى بوتان تيرم لتشن روايات تراتو السنة كان بس للعقيدك درتشين إما يس بس لشيء كين بس كلمة في السماء كين أم حديثنا قشت في حديث في السماء مفهوم يا كا أجر قشت شيء ضعيف بيجا وقشت نابت حسن مفهوم في السماء أنجا في السماء لقرآن أتوا أم بس بو ترسيخي تو يعني تو أم حتى موضوع يجب في السماء الرأسة في السماء لقرآن أتوا آيات لسال لا يكودون أنا لشان آيات أتوا واضحة إتر أنا هيك جمانة كيتانية الله في غنبي قال صلاة سامي قال فرمي وأنا أعلمك دعوتين وتدو دعاء فيكم فأسلم مسلمان هو وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي خايجان رشد في بدأ وتخاو كراوي وصواب بيشان بدأ وللشر نفسي قم بمباريزة سنة دعاء بك حربوي شر حزكاني نفسي ك لم بابتانا داخلي بيت بو نصرتي مذهبك دجي مذهبي كتر إن شاء الله أخوة يقول مهربان هداية يدا والرقائي بشان بشان. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء إيكك لعلامات أوانيك باسيان كردوا للسيري في أغنبال صلى الله عليه وسلم أنوت تشيع على الكتاب كان يبيش ولا أو بيغمبري لقيامته ديت هيك لأن شأن كان يوتان السجدة بوز بو للزاوية أبنو يقين يعني هيك زعم بمعنى يقين الأفعال يقينة يقين يعني هيك خوا كان لأسمانة إله كان معبود كان لأسمانة وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى وسبحانه فوق ذلك أو كيكيت الله الرواية كان فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله سلف لسرع ما متفق يكسني خلافي لما بيت أماني وأنا وكو خواني هنا ويكس قسيتني وزيادة لي نقرأ وكو خوي وتانا في السماء وطواو حتى بيشوي كجماعة مجسمون مشابهة ما نبيابون هيج مانعك نبوه كسيك بتيتي دسي خوا خوي دسي برزو كروه هيج مانعك يتعلم حديث مانية بيغمبري خوا صلاة والسلامي خواي لسر بيه خوي باسي دسي خواي كروه دسي برزو كروه حديث مانية صحيح إيشا بلام كاتي مشابهة كان بيابون كاتي علماء أهل السنة هاتن باسي آن وكران دسي خواهوك دسي يمن دسي آن برزو وكران أقر خوشان لناخو أزانن دروه كان شكوتان أماجة دس برزو وكان خوشان أزان دسي آن وك دسي يمن مشابهة كان وين ود علماء وتيان إتلا مودا خوتان بباريزن كاتي باسي دسي خواه كان دس برزو مكر بوي مشابهة كان نيكنا بلغة بسر لكن أبيجي حرام وقوي لأصلا حرام نبوه كان خوتان ببارزن بمشبهه كان وانك تشبيه خوا بخلق خوا كان
0: فوق يعني
1: فوق يعني بان سر
0: علو فوق معنى
1: هذا علو فوق بلى علو فوق استوى على ايش معناه وتاني أكريا بس خوي أصل كامي أنا
0: أكريا
1: فوق أقرب كارتي أنا بلا يعني شأني فوق شأنه فوق الشؤون مثلا ممكنة كلمة فوق هاتوا لحديث بخاري مسلمة سأروا نسدي إن شاء الله لبخاري مسلمة كلمة فوق هاتوا سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله كاما بلا ولم يتعرض لرده كسك نبوة أو على نقله وقبوله نقل ينكره قبول ينكره ولم يتعرض لرده ولا تأويله بلنقار نبو نتوبوا رد بكنوا يا تأويلي بكن معناه كيف قرن بو معناه كتر ولا تشبيهه ولا تمثيله نتشو عندنا بشتك نتمثيل ينكره لوينا ينكره لم يشكينا حاجة قال الرواب دوت في سمي بغير هذا اللفظ هذا بم لفظ الروايات وفي ذكر الأوعال أو الروايات كتلة لأبي داود وكباسي أوعال أو اشتاناكا في سندي أو حد سكة ضعيفة عليها أو لو الروايات غير يم الروايات ياما تيجي أم لفظ كتلة نا هو ضعيف أم ينسره في السماعة صحيحة ولا حديث تلاته ولا كان حديث تلاته تأكيد إليه كاته واضحة إسا سيكي ساتشين السري لبخاري مسلم شعباته على سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماشا بس يعني لكرتين بإمام مالك يرحمك الله وتيان الرحمن على العرش استوى شون استوى يكردوا فقال الاستواء غير مجهول استواء واضحة استوى على الشيء يعني على وارتفع عليه مفهوم بولا أوان مرام لا إما مفهومنيا والسؤال إيش بدعانيا اعتيادية السؤال فكري كي شيء تانية كذلك الله كيف استوى الله لا كيف جواب يديتو مرام لو سر دماغ غريب بوا كذلك لنا وأنا برسيار بك فقال الاستواء مجهول عفوا غير مجهول والكيف غير معقول كيفية بهيد جوري عقلنا توانا بقيبه معقولنيا باشا والإيمان به واجب إيمان باستواء واجبة فبيع ويهيجبهم لا ولا يتريبي واستواء كوخوي والسؤال عنه بدعة بتسيار كرنيش لباليه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج دعي أوا وتيام كابرات دركن لما جز بايتر لما جزمان برسيارانا نكا غريب بولا ين خلقا برسيارانا يكروه بلام غريب أوان استوالاي أوان غير مجهول بولا بلوان عربي خلقي مدينة بون بلام كابرايكي كرد كيا شيء بودرو سوي واضحة إشكالي بودرو سوي لبر خاطر أمايا خلفات ونقصان تيا كردوا أوي كاتو قصي تيا كردوا بونة الدو بشو بشي كيان لخلف ما بس من لخلف الأهل سنو جماعة نغيري مبتدع كان قصي زيادة ينزل كروا عندك تشبيه كروا عندك تمثيلي كروا عندك تتسيمي كردوا عندك تعطيلي كردوا وكو معتزلة وأمانة والله ما لي سنو جماعة كأشاعر وما تريدوا أهل حديث وحنابلة كان باب الله نقريتوا دور الربيان قلتوا إيكي قلال ريرا وكان وتويانا السلف وتويانا أم لفظة تفويضي كيفية ماهيتي أن كردوا لفظة كان وكو خوي إثبات كردوا واعتقاد ما نوايك أو لفظها تو مثل مانا على شون على نازانين شونه فوق نازانين شونه شوازو كنه حقيقة تيجيش اللي خوي يقول ميران كاس ناتواني إدراكي بك لبرو لفظكو خوي إثباتك إنه باورش من بيه ولا معناه كشي تيجين كمعناه فوقه شون إيش نازانين عيني بيجي معناه إنيا واضحة مثلا على العرش استوى لا معناه بيجي معناه إنيا على على معنى فوقيته واضح عقشت يا زانين سماني عربي على حرف جر بمعنى فوقشته خوين تانا لينك وعلى بمعنى الاستعلاء نحو زيد على السطح وايا هو معنى حقتك يجي هیچ معنایی که تر نتوانی ایلا به بلگی که صریحت هبه که آبه جوانیه باشه امجا کلام الله ایک لا او خالانی که واجه اشکاله انشاءالله درسی داتو ما خوین بس قدمی اکتان بو باسکی یک لو بابتانی که واجه اشکال بو و هو کاری سرکی گورتنی فتنی ناوتا ولا ناو موضوع كان أنبق سكرتن لبابتي كلام معتزلة لسردمي خوانا جهمي كوري صفوانو أواني كوا اعتزالي أنها بوا هاتون قسان لموضوع كلامي خواي قولي مهربان كردوا وكو ابن أبي الدعاء دو أمانة وتيانا خوا أقر بيجي كلامي هيا يعني بلا وخلق دروس كالا قل كي أقصي كريا قصة خوي تيا قصة خوي أميري تواصل لبين دو كسا نعوذ بالله خويا يعني بوي برمشتان دان ويجم تا تبقين شناعتك لك يا اجينا ما حد ما اني بس يم بابا تبكي كلمه قبل ثم وبعد وامانش قشت الى قران وحديثات وكاك مسلم تو اگر بيجي وكو مروف كاتك جم بيش او تو بيجي وكو مروف يعني الزمني بيش او انا ابو بابتك تشبيه كرنا جاري كثير بمخلوق او إيه ما كانت إما نص حديث معني إخوة فرمين ثم دواي أول لباشان واضحة حديث معني أفرمي إخوة أما نص حديث اللي صحيح بخاري آية لمسلمي شاية أفرمي بيش أوي إخواي قولوا مهربان عرض وعاصمان دروسك قلمي دروسك لبخاري مسلم آية معني تشيو بيش يعني أنا بين كاري بكي
2: آخر دي بالنسبة قردونو قلمك دروس كرده آه بالنسبة أو
1: ایسه منوتم بنسبت خواوا بیا گمان خواه زمانی لسر ناج من لکتبی ارجو زکی خواه ما بو تانم شرح کرو
2: او قصیتا کیا گره و نسبت من دابو
1: لکو آخر او پرسیار او پرسیار شنیعه که یک اکریه منم نعوذ بلا هم قصه غلطا پرسیار شنیعه که یک اکریه مثلا بو من ایجیت اگر بیش ایسه کون دروس نبو مثلا کون زمانی بو دروس بو یعنی پیش او کون دروس بی خواهر بو یعنی بو اي حديث قال بيش او اخوا قلمي دروس كر
2: اخر بالنسبه قلم الزمان
1: اخر بالنسبه قلمه
2: قلم مخلوقه
1: باشا اخوا هر بو يا نبوه اخوا هر بو يا نبوه باشا الزمن هيك هيك بخلقي تاع دروس بو كات خلق نبوه خلق هيك نبوه كات نيه خلق نيه اخوا بو يا نبوه اخوا هر بو كابو الزمن نيه لمساله اخوا يقولوا مهربانه وتا هيك بالنسبة مخلوقاته كاتب ونبون وايا بون يا نبوة خوار بوا
2: يعني سيقولون بيوستي بيو زمان إسا خواه يا قروا إلا ديوك أخوانا ما
1: نا إسا من خوم كاتي خوي باسي زمان بوا تانكري أنا لم بابا تورد من يك محاضرم لبازو خواسي يك ساعات بس باسي زمانا كم كالزمان لسر خواناتش خواه بيوستي بزمانيا تو تشبيه ما كمخلوقه من بس يا واكم كاتي كبون نبو خواهر بو يانا خواهر قال كي اقصي كردوا موسى بو او كاتا بو نور دروس نبو خواهر بو يانا
2: خواهر بو
1: نما انتو خالق بو بيش خلقيا بو نورا هر بيش هو خلق دروس بو خواهر خالق بو يانا بيسر بو يانا بينر بو يانا يك يكالا كلام معناه چيا كلام يعني قصي تواصل من لقلك يا قصاكم تو زلامي لسر جرب بين الربكه ولا خويا قصبك انا ابو خويا قصبك يجي شي بيوا يجي شي تاما واضحة كابري معتزلة بم امبرسيارة شنيعا نادروستاكا شنيعا امبرسيارة يجب بلا واخوالا قلك يا قصي كردوا بلا ويكون دروز بك كون روجب والنبوة واضحة خواله قال كي قصي كردوا كاتل لدواي او خلقي دروس كردوا قصي لقال يان كردوا كابو كلام حادثة كحادث بو يعني النية وايا كاتل كلام مخلوقة كاتل كلامي خلق كردوا يعني ابيد نبو بي اربو ولا بيشتتك يا قصي كردوا اما برسالة كي غلطة خواله قريم يا ربان متكلمة بكلامي قديم ببي أوي خلقش دروز بوبه وببي أوي هيش تيج به خواي قالوا من متكلمة بكلام قديم.
2: أصلي قصري غلط هب سيرمي غلطة.
1: أي مش وباسي وكن كغلطة. وما تشي يجي. كلامي قديم يعني كلامك لصفاتي خويتي أزلية لصفاتي خويتي بهي جوريك نية بيجي دروسي كردوا صفاتي خويتي. لا هو ولا غيره.
2: يعني كلامي خواه خواه.
1: كلامي إخوان نخويتي نغير إخويتي أما أمينتي وأشي نسي لا هو ولا غيره شرح حكي إن شاء الله بس شو مكربوا تانكاتيو لا هو ولا غيره نخوي إس علم خوايا علم خوايا علم صفتي خوايا غير إخويا نغير إخويشنيه كابو لا هو ولا غيره كلامي شروايا أشاعره ما تجيش إثباتي كلامك و فارق لبين مبتدع كان وأهل السنة وجماعة كلام فيصلي بيني هنا فاروقي بيني أهل السنة وجماعة ومبتدع كان معتزلة وجهمي وأوانية باشا كواتا شون برسيار شي أجيت كاتي علي كلام كومولا شديت بيشت ما تريد كان كم تلقسان تياكر واش علي كان زيادة القسان تياكر أشعري كان أتيانا الكلام الذي ليس بصوت ولا حرف ولا تقديم حرف على حرف ولا زمن ولا نازمتي ولا سيان كله
2: ما موصل درس كلام بصيحة
1: ناس صيحة قشتيتي وقشتي قررته يعني قشتي بتحقيق إخوائي قرر مهربان صفاتي إخوائيتي أنجا أوحوت صفاتي معنوين لإخوائي قرر مهربان صفاتي معاني لإخوائك عليم وقدير وأماني لا أشاعر معنى يعني الصفات تر الأخوة إنكارك مثلا غضب مثلا كره مثلا حب مثلا رحمة مثلا بيجن خوار رحمتيني كسي بيجن خوار رحمتيني أتوان بيجن رحمتيني قوني لنا وصفتنا أو حوت صفتة معنى يعني بيجن خوار بس وهي هندك لأشاعر وكملك على زانك أشاعر لأن هيك سنوري بصفات إخواني وهي ما أيزاني بس أو نأزاني صفات إخوان سنورينية كذ نأزاني كان صفاتي هي من رحمة هيك قالوا صفاتنا كأشاعر إيش باوري فيها إنكاريناك واضحة دي الرحمة معناه إيش يا نأزاني شو أنا رحمة إخوان سنورينية رحمة هي ما برا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بود تی گیشتنی مرو و تی تجنه کی بینی باش کرد نه لکه تی اوتانه بینی خواله و بر رحمت را ابرو تصوری بکی بس اگر نه اصلا مقارنه نیه شاعری کلا الله ألم ترى أن سيف يفقد قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا الله شمشير بی قیمت نه بجی والله شمشیر الله دار تی اشتره بی قیمت به چک داریش تجی تانیه نعوذ بالله تو بجی گوری و شکو جوانی با پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سلم بس با ایتیه بگی چیزم یعنی تو اگر بیجی خواهل دایگ بر رحمت را اگر با مفهوم اللی دیه بگی تو مسوکایتی ها چون خواه هر مقارنه نیه دایگ چیه چولکه چیه برام بری الککی یعنی دایگ بر رحمت برام بر منالکه منالکه بر سال بایدی دای دوی سال بیر یک آجه دوباره سورا و سپی آگه جل شایی علا پر چنش نیه منالی مرده و دوائی لشایی علا پر که کریا ایم که مقارنه یا بیجی خواله و بررحم ترا بس بو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله سبی امنو منه دینه تو تا تو حد چی بیره که تو چی بو بیجی چون تصوری بکام کسا بزان الرحمت معنی چی نا تو نه تصوری بکام ایم رو شاعران وانا محیواناتون تو نا زنی تصوری خوش و سنی خواب که نا تو علی نمیشتا تصوری او لغری زکت رو بایه چه ایجا تو چنی حز لجنه کهی بایی تصور که حز خوشویستی بابتی که زور بهیزه که لین زن دروسه به سن چی لیک اما نه که شکه اویا ایم ابیت هاو بزن لموضوعی صفاتا اکو خوی قصب که و هیچی تر نیجی یک هزار پرسیار من هی لموضوعی کلام و کسیش من نایی که اشعاره کن خوشیان هیانن بلام هنه جار تأويل و جواب دانه ويكنه بلام زور جار جوابشان نيه يعني برسيار بور هل موضوعي كلام الرأي قريبه شكاك كلام چون كلامي هيا يجي قال قافالة بيش ألف ولام نيه لبيش وچي يعني لوازمك لازمي قولك بيجي وقت معجزة بيجي خلقي كردوا مخلوقة يا أبي بيجي صفاتي كلام إخوتي وصفاتي كلام إخوتي قصيلة قال موسى يقرأ خواف وكلم الله موسى تكليم وش نسألي بتفصيل بس يا كين بس كلام بعشرين نقطة وخال أبو إيمة بتوين للرقي أم بابتوا مناقشة لقال شاعر وما تريد يا بكين ك صفات صفاتي قوي قول ميربان آخر كي بيبلا نازانم نازانم شو هل يسوى نازانم تاو هر صفاتي قدو خويا جينو نازانم برايا هر شناعة تيتا ميشتا وانيا هر شون بيري ليك تو بوشي وازانيا خطوة بيري ليك خطوة بيري ليك تو تو تصوري ليك تو تشبيه ليك مخلوق تشبيه مك مخلوق ورزقارتك ويقول ميرمان لقرآن فرمي فلما أتاها نودي يا موسى بانكرا نداء معناه ايش يا نداء لا يا ما هو تانا هذا كي تكسيكو كسكا دنكا بصوت صوت بهنا جايا دلنكترا جايا واضحة صوت إسا مثلا قل كسكا بانكي اللولا ودنك داتو كاتا دنكا جايا يعني راس أخوي يكسر دنكا اللي رو درشنا شدقيا مسافة ببرا زمني جارة كتاب جايا جاء صوتي قالك جاء حرفي قالك جاء كلماتي قالك كبيش غزنة كربه كلماتك أبو بتعادت لنا وخلك أو خلك كرجيت عين لنا أو ناوي لنا وانيا برسيا اشتكدان ده أقرب من شيء من برسيا نبكى بشي خواي قارو ميربان آية متكلمة بم كلامي كوا خلق دايناوا آية خواي قارو ميربان متكلمة بصوت بحرف آية حرفي كيالا بيش حرفي أبونا ما نبرسيا قالك أن بيسناك و هیچی پیش نکنیم جوابی بدهینو. هر کسی که جوابی داده تو قصه اضافی خویه که. لبرو ما توی دکانم قصه نه نکردم ولی مشاهده کن کردیم اینا. واضحه. اصل وای خوای گرو میره من کلامیه چون نازنم. حرف پیش حرف صوت صوت نیه نام چی چیم از. چی قصه. لفرم لروج قیامت خوا بانی بند کانی کاو همویان ای بیسن. نازنم چونه. وش وازي ما الصوتي من سقس لك اللي واكم ضل نيابه وكونيا تنازانم شوانا صفتك شوانا لازم يكتت مشكي تو لازمك ابو جورن يكوك مروفا صوتي يا صوتني نازانم بلقي له سرنا تو ظاهرا ايه ما ازانين كل رج قيامه اقسم لك لك او اي شيء بيسين شيء تشيني تشونيا ام لا مخلوقه بيني ما نص صوتي بيسين وتشتنا وجي ما نو دنگ کل کسی که لازم رو به گذره چه دیت باید منم چی؟ ایله خواهانیه دل نیابه. مالام چون نازنی. اضافی زیادتر نکی. نه نه یجوم های نه یجوم نیه نه. اقسانه خلاف کردیان. باید بینی ابن تیمیه و ابن قیموان و تیانه صوتا و حرفیشه. اشعار علی نه صوتا و نه حرفه. ام پرسیار نکدیت میشکه. ام موضوعانه که لامیشکه دیت کرتکی آوتانه بیجی نازنم. چی نه تو لازم. هل لفظك تاور بوم بيجي فانا ينادي بصوته يجن بصوته صوت وك صوت اقل وتي نهاتوا ينادي مش يجن ينادي شو النازع لو زيادتنا يجن يك كلمة معنية يك كلمة وكارترين بكيت الدوان قناح باربي زيادة يجي يعني يك كلمة زيادتنا يجي إن شاء الله درسي دعاتوا التفاصيل لسر كلام بازكين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا الله وابو جاريكي ترتمنت فيما بخشي وتابقين امشان روجة مباركة امشان روجي بيان او تريت نوميني حاجيان يا نويميني حاجيان اعظم الايام عند الله قولتين روجة كاني صالا لا اخواي بروردقال امشان روجة هيندا قولو مزنن هيندا مبارك وبيروزن الله جل جلاله بعظمتي خوي سوين ديان بيد اخوات والفجر وليال عشر سوين بيت بسحر بر بيان سوين بيت بشوكان نوميني حاجيان كواتا عزيزان محقها مولايك من قولي مردايتي لهالكين امشان روجه بقوزينوا بيكينا كوكر دوي عملي صالح بيكينا بيش بركيو مسارع بوكر دوي شاكا روجاني توبة كردنن روجاني عملي صالحا روجاني بيش بركين برو بهشت فرصتي تمنى عزيزكم والله بروا الرنقة لدسما درشي وجاري كتر نقريتوا قسم برب الكعبة رنقة جاري تريئة من نيبينينوا فرصتا عزيزكم لدسي خوتي مدى راسني حاجيان دو بارابيتوا بلام صالي كتر بو منتوا زمانية امصال زوريا كبون بتماي امتان روجبون زوريا كبون بتماي ججني قربان وقرباني كردن بون جلي جوان لبر بكن سفرو سياحتي والله تكان بكن دلي خويان وخانواد كانيان خوش بكن بلام إساء أوان لجير خاكان جياني ناوغور و جياني برزخ بري أكن خدا أزاني جياني كي خوش بري أكن يا جياني كي ناخوش بالنسبة منو توش و هرواي عزيزكم كي ألي صاليكي تر منو تولى سر أمزوية أجي كي ألي إيمش لقل أهلي قبرسانا لناوغور رانك شاوين إما لخوشيا وإما لناخوشيا كواتا عزيزكم فرصتي تمن لبردسي تويايا هل عزيزكم والله لدس ما در أجيت بويا ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر هيج صال هيج روج يقل روج كاني صال بأندازين نوميني حاجيان كردواتي أيدا خوش ويسرني لا يخوي بروردقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنفر مديخوين دوا صحاب الزور تعجبيان هاد فرميان ولا الجهاد في سبيل الله يعني جهاد تيكوشان وقتال جلبينا وخوايا ناقات أمتن روجا فرمي ولا الجهاد في سبيل الله جهاد جناقات نوميني حاجيان إلا رجل خرج بنفسه وماله مقر بياوي خوي مالكشي بريب بو جهاد خوي ومالكي لو سلو فلم يرجع من ذلك بشيء نخوي بقريتوا نمالكشي بقريتوا مقر فضلي أم بياوا بقى بفضلي نوميني حاجيان أم تشان رجا قورترين درشمي إسلامي تابر زكريتوا حج قورترين باي إسلامي تابر جيب أكريت الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك بالرياء والسمعة حجك بفيل حجك بغش ليس له جزاء إلا الجنة هيج باداشتك ني إلا بهشنا بيت هر حاجيك لمالي درشو بيت مصالحو برجواندي بجيهشت بيت خاكو نشتمانو خوشويستاني بجيهشت بيت لقرمائي شاري مكية لكيوي عرفية وسطا بيت لبيناو خوايا بغل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جلي إحرامي ببوشي بيت جلي توبة كردني بوشي بيت لبيناو خوايا كأو رجي أقريته وكم نالكي ساوا أقريته هر بمري يكسر مباشر راسه وخوش يتبهشته أمتن رجا رجاني كردوي تاكن عزيزكم رجاني بروجوبون رسول الله عليه الصلاة والسلام زور بيكات كان لنوميني حاجيانا بروجوبو والله يك رجي لبيناو خوايا تينوبة يك رجي لبيناو خوايا برسيبة يك رجي لبيناو خوايا بروجوبيت خواي پروردگار دم مچاوي تو باندازي دوري حفتا دانا صال دور خاتو يعني تو جهنم نابينيت خو اگر روجي عرفه بروجو بيت كبيويسه لسر همو مسلمانيك او عزري نبيت بيويسه لسري بروجو بيت روجي عرفه هر مسلمانيك روجي عرفه بروجو بيت لپيناو خوايا خوي تينوب كات خوي هلاك بكات خواي گوري وعدي داو گناهي دو صال يسريتو گناهي دو صال من تو بم روجگار خريكي گناه كردنين گناهي دو صال أمهم جناها بشوكيك وأي محسابي بوناكن إساب وبخرمانك بلام خوي بروردقار لدواي أو يفتار أكيتوا رجوكتش كان يتر أو جناهي أو دو صار الذي أصريتوا رجاني عملي صالحا عزيزكم تا أطواني ذكري تيابك تا أطواني قرآني تيابك بخونا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي أعظم الأيام عند الله قورتين رجكاني صال أم تشن رجن فرمي خوش ويسترين كردواتي أيدا كردوكاني أم رجن فرمي فأكثر من فيهن من التكبير والتحميد والتهليل تا أطوان الله أكبر بكن تا أطوان لا إله إلا الله بكن سبحان الله بكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صحابة لوان أبو هريرة
عبد الله كوري عمر زي خوان لبي بابا زرار يا نكرت تكبير يا نكر الله أكبر يا نكر خلكيش لدواي أوانا والله أكبر يا نكرت لدواي نيو جكان تنانت لكاتي خوتنا كبيش أوي بخوتنايا تكبير الله أكبر يا نكرت بقيشنا بيك الله أكبر يا نكرت روجاني قرآن خوين دنن روجاني ذكر صلوات تسبيحا أمتشن روجهين دم مباركة روجاني بخشين لبينا وخوايا روجاني صدق كردنن روجاني دلخوش كردني هجاران وفقيران عزيزاني خوم يقين تان هبيت رسول الله سيون دي بوت خواردوا والله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سيون دسان هشتي بخوات وما ينطق عن الهوى قد لخوي وقسين كردوا أفرمي سيون بخوا ما نقصت مال من صدقة هيج مالك ببخشين وصدقة كم ناكت هرد والله دفتري ببخشة لا يتو كمي كردوا بالله فهو يخلفه خواي بروردقار ايهينته وشويني ما مليك ديتا بيشا وقان جازي كي زور اكي هل لو روجيه خير وبركتي كي ترتي اكا يقينتها بيه ببخشا لبينا وخوايا بيش اوي ججني قربان بيت سفري مالي هجاران او دان بكروا مالا فقيرا كان دل خوش بكا بي وجني كوابيا وكي مردوا استابا ديار منالو دانشتوا دلي خوش بكا منالي كتشاوري باوكيتي تشاوري كسيكيت كسيكيتي دز بسريا بينيت دلي او منالا خوشكا

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجان دي فرمو

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا پیشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هيتش تيك زياني بينا غيني ذكر كشب

0: بحمده.
1: أنفر مديا بيشوا مسلم روايتي كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل لكاتك قويل بانگ دبيت بلد شاياتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بندو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوا لغناها كاني خوش دبير
3: خواهي جان لد اپارين و لد الالين و بكولي غناها و تو قوري خود لغناها كان من ببوري يا رب العالمين غناها باشكرا كردو ما نعفو منك غناها بپنهان كردو ما نعفو منك غناها نمن زاني كردو ما نعفو منك غناها زاني من و هر كردو ما نعفو منك يا الهي داوال لأكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كره ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نفتوان من بقرب وخير ولي من رازيبه يا إلهي داوال لأكين برحمتي خوت ببزي خوت بكرمي خوت إلهي هدايات من بده نفتوان من بقرب بروجوان ترين طاعة عبداتي يا رب العالم بخوا برورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانكا بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانانو توبي دليان يا إلهي هاناد بو اهنين بمنال بيقنا هانا هاناد بو اهنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو اهنين تو قوري خوت خواهيان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر وليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمة بزي خوت بكرمي خوت لقرآنك خوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخواه برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نو شوان من بكرا بمان كرى خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفوي خود بسر مانا ببارينا تو قوري خود خواهيان أو كردوا بأدب يعني كبرز من قلتوا لحصولي تو يا دواء عفو لي أكين خوا دواء لي أكين بجوري خود برحمتي خود بكرمي خود جناه لما وبيش كردو من عفو منك جناه لما ودعاء أكين وفريعي توبنا كين عفو منك بأمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة وإما بجانا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكنا من لخدمة يا بينا صلاوي دلي امي في بغينا اشتياقي دلي امي في بغينا محبتي دلي امي في بغينا يا الهي داوال لي اكن ام امتي اوين لم اخر الزمان ويا الهي رحمه بزي بسر امته ببارنا يا الهي امتك خوش بسم لنا راحت يا الهي داوال لي اكن بهانا منور من خرو سرقا شكاني خمن والفضل بين منا دروسك يا الهي داوال لي اكن برحمته بزي خوت لغناه دايكو باكمان وبورا لغناه خوشويستان من وبورا لغناه خزان ومنال اولاد من وبورا يا الهي داوال لي اكين برحمته بزي خوت لغناه امتي بيغمري خواص الله عليه وسلم وبورا يا الهي لغناه مردوكان من وبورا او مردواني كبناز وبكسن وكزن بهانا ان وب يا الهي داوال لي اكين بغوري خوت برحمتي خود وبزي خوت لي ان وبورا يا رب العالمين يا إلهي داوان لأكين بناوي جواند بصفة برزة باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك كان من لقبولك عبداتك كان من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو أكا دل من بركل خوشوستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا أم دعانا من قبولك خويا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه من شيء أجبوري وخير من قبولك.

0: ما تقدر ينرم نابي اح بلا رو رنجين خان وهذا والله ان شاء الله نرم دبي كره با با عند زان نرم دبي دلي زانكو دو سالم موسيان ورنغرتوا وانا بيجي زانكو يعني درس ايش دلينا والله يا هو مشكله هو منظر هو زاني حلوه ما هو ايش ايش باش على السري كل بس دلي اصلاح هذه اوي 2006 خان نشين بو شمولي ام زياده نازم ما بس تسيا نا نا باور ناكم يا ساي بيش تري بغتو بازار وين ما يكان درس يشتان يا ساكا بسن نكرا برسم بني غريف زار هيشتغل غورين يا حز ناكم قسي لسرب كم او نسراوي انجمني وزيران العراق كولامي حكمتي هريمي دايتو غوا ناتوين امصال بيان كاين اهم شيء مرزنيا وبرياره تاسري وكودل سور بن لزي وزيكني لواني هل غوشيت زوی قضای خبر زاری داشت نکردی چه شیل سر؟ و من لگال سر و برای برایتی که شیشاروانه کنی اولیار قسم کرد که پیش جشن هیچ زویی اگر قضا و نحیه کنی اولیار داشت نکردی. دوای جشن دتون، یعنی آماده دبن داشت که. سلام گرچه چیزی نوی داره تو سجی بیلانه ایلیه. اری ماشاءالله اوتیه و نامم زور لعاتی لس سجی بیلانه. زور باشه برزان تکاتن لیده کم مادم اوائلی هات دیارا بوتو دیارده وکو جارن تکای هر کسی با اوتومبیلی یعن لبردم مالکی خود یعن لکولانه کدی تکای اگه سجی بیلانت بینی ویدیو چکو بلی که کوتر او فلان گرکا فلان کولانه نزیک فلانه مزگوتا فلانه قطاب خانه یا سجی بیلانه ایمی بیزار کردو تکای لیانی پیون در چار سری ویدیو ملوب کن بو او جماره بنیرن 27 صفر دو سوا تصعب صفایبر دتوانن لبون بنیرن اما بلاوی دکینوا و راستو خوش لبو لانی پیوندیداری دنیرین بو اوی بزرگترین کات او چشید سار سری براستی خوش ویستان سجی بیلانا خلچی اولیری بیزار کدو جا ماشالله شیلی بز لحولیری اوشتا ہے نازم لسلیمانی قد نابین نامم لو بی بز لحولیری لسان شوی نجستا بونم لقربوی کز نزان نامم لبو آتیا لجینی لگر چی جین نامم لبواتیا لا کوتای دارتو نامم لبواتیا لا او اوسیا وی لای بابلین صدمتری گرچ شادی وی پش بنزیخانه هوگ شادی هم بهاری نوی لوی نامم لبواتیا دلکا کوچر سگ ایمی خوار یعنی زور اندیارا زاروی مندالک بطنی دست دوکان با دوسی سگ پر دیدن جا او مندالا اگر هیچ چی لینکن نیو روح دوی او زده ترسی او نازانم توشی بز مرز میخواین دون یعنی براستی او کارسات زنابی حکومت نابی ریگو دی او شارستانی تی شار بای سجی بیلان او تیگ بسید شلطه را کدو تو دست خوش بی ایشه چی زور باش بو با صدان و هزاران سگ لوی روشانه بخیویش دکرین بلان با اوانش یعنی بو سگ ناو گرکانه بی سودی چیه نازم اما سود دا سگ نابی نی زبتابد او سگانه که نازم او اخلاق و تربیت بینید یعنی هر واحد اگر ونی که اگر وان هر واحد اگر پردن نفره چی که اگر پیشتره که شواند که سجیان را دگرد قد لپشته و لبو نفری نده سو برا رو با مردانه لبوی ده سو اوان زور حیزن زور ترسونو کن بغیرتن لپشته و را لبو نفری ده سن کورا خواه نبی اقصه بکم نه نبی اقصه بکم اتوی ده توشم که چاوا کم برحال والا ایوادارم با ویدیو لما بنیرن برزان لهر شوینک لو ما بنیرم بو بگینت سال سرگ لگل او دوخ خرابی کروی لخلق ده این زبر از مایک کانتان وردگرین باشه چاو کنم مایک کانتان وردگرین کاکل بالا چی اگر لمایک ما بی وردگرین یعنی او تا لکومن دوا بکن باشترا لکومن دوای مایک بکن لخزمتا دلی فایده و زیاده زریبه عقاری بو هاولاتی امل هیا نا والله باور ناکم سکاتا سیوی چی دوازده بود او جاگه زارش که بریارش که بیتو نا بس که سکاری شیدان تکایا کس عقاری نداتو دلی جن و مرد هر دوشان زوی وردگرن نخیر بس یک چان وردگرن اگر موسا خور بن کاک سرباس فرمو کاک سرباس
1: السلام علیکم
0: و السلام و رحمت الله و برکاته
1: والله ما انا كيش ما كاين الا دوام
0: بالي
1: ساوره هنا كده عاد لسورة دا مشكري كا عاد استاد سورة دا مشتك لو
0: والله الزويلة سورة انشيشي لسرطة استحل نبوه كاركة تنها او ايه وسطاوه
1: باشو اني زوين يلي دانا سيو
0: نا زو تيارا كان باشا جزوري ان رازي نابن زوية كان اللي ورجي دي تو هو كاركة او ايه
1: لا دي
0: اه ايه ادي والله بسيارش غشمان هبو اقواري او بيمانا كجي دي باوست الله وسام باسي او كاري او بيمانا ناكم وازم لغوال هنا
1: دیاره نه
0: ولی هیچ بدو داشت نکم نکدی راستی من جی رابردو شر باسم نکم چون از دکم راستی هیلا کردی پیش مرگه او هیچ شده چیوانی
1: باشه ما بسته چالت با تکرام دو بزیاره من هبو الله
0: بس که اکسر باز حتی لبو زنیاری گوتید که ورنه اگری نه اتا من جینو دادره باشه برام لما جینو را دبره اگر گره بسته که نوی نکری تو
1: یعنی استه ما جی چارن ورنه گرتی باشتا
0: مانجی چار چون بابا مانجی چار نه هاتوا بابا هاتوا نه هاتوا ایتوا مادم او پیمانگ کن دیتم انشاءالله
1: انشاءالله انشاءالله
0: باشا برای کم
1: سر چاو سلاو رز یاری پیش برگ کام
0: باست کم زور سلاو رز ملوارم اوتان خوشویستن
1: خوشویستی برای زود ماتگی
0: تاگ نوزاد فرمو
2: کاکو سر باشی؟
0: سپاس دکم. کاگ نوزاد. سر
2: سر. ولای پسیار کن با گازیت نبی.
0: با خدمت دام فرد.
2: کاکو سر من پشمرگی زرفانی خاننشین بودیم با نخوشی. یعنی لجنه پمپین کردیم.
0: تاک سر باز. اومای که دام خیلی سپاس دکین. باشه. چند بور رجکی؟
2: رجکی پنجا پنجا.
0: پنجا و زور کم اولو؟ کم اولا؟
2: والله رزکی او ها بخوی لپانزای تا هر دا پانزای لستره بخوش مول دکی بس معاشم چه هستا تا پینزا خزمتم کما یعنی چی لیدیت اگر
0: چند سال خزمت تیا؟ چند سال خزمت تیا؟
2: والله خزمتم کما چوار سالا کاکو چه
0: بروانامه تیا بروانامه؟
2: نا والله
0: ما این معاشکت زور زیاد نکا بدا خو بروانامه تا باید زور باش جنو من دالشن یا؟
2: باش خزان دارم بس
0: بله بله برحال معاشه قد ولا زور زیاد نبی
2: تا چون دیده چکا
0: باور کم هر بگات سروی پیان ستا زاری
2: بابا یعنی زیادتر ناکه اونی لگه بر یاری نویش
0: بله لگه بر یاری نوی زیاد ناکه نخی چون که دیاره یعنی خزمت زور کم براستی وی
2: دست فراوت خوبی
0: درای گوری برای گوری سپاس که اگر نوزاد دوست کنید مای چی سیم او برزی سر و مای که بکاتو قصب که فرمو
3: سلام علیکم
0: خالم شیخه علیکم سلام و رحمت الله میشه دیارنی خالم شیخه
3: سلام علیکم والله خالم گیانی هم دیار برم تابعت هکم و ایترار روم و نیو ساعته مکم و روم
0: لا خزمت دام
3: از رز و خوشویستیم با جناب تو با برادرانی پیشتی کامیره و با وانه کرا مایک گتا موجودن
0: زور سپاس
3: دو پرسیار ما بو کاکو چلا وی راستی به یکم یان
0: علیکم السلام
3: سبارت و سنتری شهر سیمانی بو عرض اما یک دو میشان بو مسئله خانه نشینی من اسه 24 سال خدمتم هی و دو اوش مانی هشت خانه نشینه بم آیا ام هشت دمو چه شمولی منه که یا نایکا
0: سن سال خدمت تیا
3: دگر رزو خوشویسیم با جنابه یان
0: سن سال خدمت تیا
3: 24 سال خدمتم هي و 852 سال
0: تلف وزارت پیشمرگه دوام دکی
3: بله بله
0: خوی 25 سالا تمنکت تاوا بس خدمتکن نقصیه ادی بو خانه نشین دوی نتوانی را بوستی
3: خوی انم کن
0: نبرای دوی
3: 50 سال
0: بو 52
3: 50 سال بو 50 سال اگه تاوا بو او بو پیرا رگش هر با جناب تو مدبوط لپنجا سالی خارنشینه و او دو سال تریان با تازه کردم و کردیان پنجا دو سال
0: نه بخوای لرین مایه که کرا پنجا دو سال
3: بله بله بابو
0: ها لرین مایه که کرا پنجا دو سال زور زور راسته نه چیشد ولایل سالکی هزدکم سالک چیشد بی نازم بس لوانه لبود عبر بکن بروا چیشد نبی انشاءالله
3: می پناه بخوای اوی دابش کردنی زوی سنتری شهر سلمانی
0: تا استا برونی دیار نیت سروجه که بزل سلیمانی دست بدا بشکنی زوی کرا لقضا و نحیه کانو امانه زور زور باشا او رو لسنگاو سبیل عربت دوای دوای جژنیش لە قەزای کفری ئەو هەموو دەستی پێ کردووە ناو سەنتەری شار دیار نیە.
3: ئەمیشە دڵخۆشیەکە بۆ خەڵک دەخوا بەزیان.
0: زۆر باشە، زۆر باشە، تەقریبان باشە. ئەو جارە
3: دەسەکانە خۆش بێ و دەستی خۆش بێ و ڕێژ بەخترام و خۆشەویستی بۆ جێنات و بۆ برادرانی پشتی کامێرایە.
0: زۆر بەڕێزیت، بەخێر بێ، سەرچاوم.
3: قربانم خواتان لەگەڵ، خواتان لەگەڵ، خواهش.
0: خەڵکی هەریر لە چێ زەوی وەردەگرن؟ زەوی بە من گوتراوە لە هەریر زەوی نیە، دێنە زادەی دۆک، لە زادەی دۆک وەردەگرن. ئەو ئایا گرد عارەقا شوێنێکە جارێتە ئێستا دیار نیە. باشە بەرەزان، ئەوانەی داوای مایچیش دەکەن با لە کۆمێن داوا بکەن. نازم ئەوانەی لە ئەوە نەیانێت زانە هەر هەمووی مشکیلەیە. کاک دیار ناتوانم مایک دۆرم نەت ناردیە برایەکەم فۆلۆت کەمە مایکت نەناردیە برام. خەڵکی چۆمانیش بە هەمان شێوە کێشەی زەویان هەیە. کاک بەختیار فەرموو.
4: السلام عليكم كاكو.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: باش يبدا برزاك ما حالك تونا باش.
0: برزي كاك بختيار تساوكم.
4: قربان زوز باس. علي كاكو سر زحمة النبي بسيارة قبل يا اخوان.
0: بالي.
4: بين من بيشمرقة ما عاد وزارتي بين بيشمرقة تقريبا دا بوستي سيناهم بحسابي خوي تيدا ويستا روي لو بوستي حوت وشاش روي بناو من لقل.
0: او لورد بيني لورد بيني او مسالي وزبي يكامو دوم وحفتم وانا لە بۆ وردبینی بوو بە وەزبە دەیان کرد. مەسەلەی تیر و پشک بە وەزبانە نییە، بەو فۆرمانەیە کە زوو دەهێندرێنە ناو شارەوانیەکان و تەواو دەبن لە وردبینی، ئەوانە تیر و پشکیان لەبۆ دەکرێت. باشە لە بۆ هەموو بەڕێزان، بەڵام هەموو کەسێک زەوی وەردەگری. ئەو جزییەکەی خراپە باشە ئەوە نازانم.
4: باشە کاکۆچەر بوو ئەوانەی برێن دەرەوەیش وەکو ها بنەسلاوە وەکو دارەت و وەکو برێن کەس نەزان ئەوانە هەمووی نزیک شار وەردەگرن، بەڵام ئەمانەی سەنتەری شار کەوتونێتە سەر ڕێگای دە حکوومەتی قە
0: پرسیارەکی زۆر جوانە. ئێستا بە نمونە ئەگەر ئێستا گرد عارەق بە نمونە وەربگرین، لەوانەیە 35 کیلۆمەتر لە هەولێرە دوور بی، 35 لە بۆ 40 کیلۆمەتر لە هەولێرە دوور بی، بەڵام دەبینن زەویەکانی کەس نەزانی 20 کیلومتر لە هەولێرە دوورە ناو سەنتەری شەو. یعنی ئەوە نازم کاتی خۆی ئەو دابەشکاریەیان کرد بۆ ئەوە بوو کە هەر کەسە لە سنووری شارەوانی خۆی لە ماستەر پلانیش کە هەتا ساڵی 2050 بەردەوام دەبی شاری هەولێر دەکەوتە زادەی دۆک لە مۆدووە. فراوانبوونی هەولێر بە 195 ڕووی لە زێی گەورەیە لە زادەی دۆک ڕادەست پێ دەکات. ئەو جەلا بە حرکەی بە نمونەوە بگرا هەتا دەگاتە زێی گەورە. يعني أو مثلا كيا أو ماستر بلانا مثلا بارز جاري هولير لقال كوكا يابانية تيا قريبستا تشيان كرد بيان باش بوكا أو شوينانا آوي هيا لمودو هولير برو أو بروا لبر أم خالي دل نياش تاندك ومن ليرا با يكشتان في بلين أوانيكا لناو سنتري شارن لو شوينا دورانا زيوان بيدا دري لمودايشي نزيقنا بس لمودايشي دسالي زەویەکانیان بە نرخێکی زۆر زۆر باش شوێنەکانیشان شوێنی ژینگە پاچی و ئەوانە دەبیتن بە پێی ئەو پلانەی دانراوە بەێ لەبەرەوەی خزمەت گوزارەکە ڕووی لەوێ دەبی لە مەودووە باڵێ چاوەکەی منیت بەڕێزی شاک بەختیار بە خێر بێ سەرچاوم سەرچاوم زۆر زۆر بە خێر بێ ئەزیزی کاگ یادە فەرمو کاگ یادە چاوەکەی منی برا بەخێر بی هیشاوێسی سەبرەکتان هەبی هیشاوێسیش لەگەڵ ناو شارە نازم ڤیدیۆ مێ دیارە بینیوتەیان نا هیشاوێس لەگەڵ ناو شارە ئەوەش ناو شار پێ جەژن دابەش دەکرێت 4000 کەلە بۆ فەرمانبەرانە چێ دەڵێ هەندەشی لەگەڵ نییە بەڵام مهم شاوێس لە زادەی دۆک زەوی وەردەگری لە کەس نەزان بیان دابانای زۆر باش بەس لەوێ ڕەفس کراوە نایاندانی چاوەکەی منی بە خێر بێ سەلامەت بی سەرچاوە هەندەکم لە خەلیفان خەلیفان لە خەلیفان وەردەگری بەڵام تا ئێستا زەویەکانی نێگلایی نەبۆتەوە لە سۆرانیش هەر لە سۆرانە بەڵام دیسان ئەوانیش کێشە زەویان هەیە باسی هاوکاری ناکەم ئەو مەوزوعە پەیوەندی بەم وەرما بەڕاستی بایکۆتم کرد بەڕادەر ئێسلاو کاکۆچەر من کارتی زانیاریم کارتی وەرتێە نا زوی با کارتی نش زنیاری طاوا ورته عنوان سکنیج ورته بیله ورته وردگی اگر زویه بگن علی قضای سوران اگر نه همی دیند رتا هولی سلم خان نازم دلی الو الو کد بوسیا اگر مایکد نردی مایکد وردگی اگر نشد نردی آوا ماي لاش مخدش ضعيف ماي تشي لوناي كاك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حازي زاويه كاني دارتوي غورا وبلي افر اوبسيرمي بريزان ديوني لبدو داتشون يك دا يك لايم كبدوا سط ونوت دو بارتس زاوي لدارتو اويك لزان كوي نولج نزيكا غورا شوي نكانيان بلام ديان بنا تشندري دو كيلومتر أو لاتر يعني هر لدارتو دو كيلومتر لولاي دايان دانوا أو ساتو نوت دو بارس الزوية بخوتان دزان لبرسيا بيز ناكا وبريم يعني وبريم شو كما قدشتي ناشار موا يعني اوي زوردكا باري زوردكا وباشترو لبو بروجو ترتيباتو اوانا اي بخوتان زان لقلتسما لو يبلام يقلاي بوتوا كدو كيلومتر دستا أولاي برو تسولاي لوید تان دنوا یعنی خراب نیا هر چند خرابه براستی گورینی او شوینانه زوی که زورترین نرخی زوی بو له هولیر له موس نورکانی بس که شوینکانی گورا من بغدری ده زانم یعنی سیته دا اگر 200 فرمانبر باشتین زویان پی ببر یعنی او قسمتی خوای گوره لو یکم زار دی دی دوا شوینکی ده گوری والله لگل رزم شاروانی لوی نت پیکا غدرت کرد ظلمت کرد نده بوی شوینکی بگاری لبروی هزاران زوی تر هی لبو دائیره و شقه نشت زیبون و ویلا و پروژه مسئولین و اوانه ده بایلو بی که باشا رقم والله این رقم کانم نبیر نمایه نازم بس دزانم ست و نوات و دو پارچه زویه پراسی رقم کانم نبیر نمایه با غلط نکم دوی بلن اولو غلط کرد. در سلاورس خانشینی 15 سال خدمت لوزارت ناو خود چی بسرهات او هشتان یاسایا که در نتو هشتان مایا هشتان زور مایا به چار پینز مایش کرد زحمت بست بواری زیب زیب کردن ماده صدو چل گوت من راجی را زاره راجی را و حتی او کشوینی زوی ده بی او کاک دیار استا مایی که کتان لبو ماند اگر لمایی مایی لخزمتی او رو که اگر مد باش بود معلومات چی یعنی زور پیشیاری خلق مولام داره وای نه باشه تکه آوانی مایی چی اندیه بالا کامنت داره که نازم آوانی مایی چی نردیا جینی نه نازم دلی جینی نه دلی خانشینی نخیر شمولی اویا سعی نکه ایله گبرن مایی اگر نه دلی لامود و خانشین بود الله سلم خالد مايكد ننارديا داي مايتش دكي وناش توانم لبود بنيرم لبر اوي فولوت كما الا اغننا مايك كان ابي ورد دكري ان شاء الله نا والله ننارديا بداخل او عقارات او ورا عقارات اسعد كارش او بزام لزادي دوك لا يبرانك كان ابي بخير بي استاذ
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله. لزادي دو چیز ناو دوایا؟
5: بری بری لگزنی ما.
0: لگزنی که کرد داد ناسمو بخیر بی.
5: باش خواب دیار سلام دی خواه.
0: زویا عادانه ویند رکو با هند گفتو گفت که لسان درخی زویا کانی سیدانو آشوکانو شاکارو نازانم.
5: وي والله والله خارا او زاري هيز معلوماتي لسنا ادم لبروي نتا بوي نا واتكم كرينو فلوس لسناكي بس لبنزاي برو سروي وهيتو
0: يعني راجيرا مثلا كرينو فلوس راجيرا
5: بري بري انا الا قال لو تجد لو لا اشتوك شوف كانك بخوي ما هريتو ما هناكي بس باش والله الحمد لله نارم لبنزاي برو سروي
0: يعني الزوي اشوكان بنزاور قيدك بنزاور قيدك الزوي اشوكان
5: لا لا لا لا اشوكان لا اشوكان
0: صورتي زور زياده
5: والله يا اشوكان اي ام بزانم عاد دفتريها
0: بسري هوايه
5: حديقة ومديقة شفر قليار أري والله هذه أواني بأكي وما أكي نظام دلي كارتا نظام تيا
0: بالي دواي زجن كارت داباش دكري بحركة
6: السلام عليكم كاك واتساب
0: يقدر قبرين برنامج برنامج ساو يقدر قبرين كاك عقارق سيبك إيشو أوي بحركي كارتا دواي زجن دسوي بالي
5: يعني تابوني إلى كارتا
0: بلى دوين اقسم لقل بره بلاتي قشت الشارع واني كان كنت قوتي كارتا
5: دست خوش برحمة لداك وبابت
0: سلامت بيا خلا بره كارتي جمان اوه ريكاري تنها بناو پنزمور ناكري اگر نعمو وكاني تدع ريكاركا وردبيني دكري توا رواني زياتر لها شويني دكري دبي همو بلغنا مكان بيني لو شوينانا اتشون يعني همو تدع تنها پنزمور اکن یکا پنزمور دکی که اوزای بنایی تو کرای او او او باله دست خوش اگر قصد نمه بی زور زور سپاس
5: چاوت بازده
0: او گنزه سر و فرمو قصب که چاوکم لخزمت دهی
6: دونی کاک و سر باشی برام
0: سپاس کاک یمن
6: باله حیات
0: تاک یمن فرمو
6: اي صح فرمي ابراهيم والله زحمنا بك كوتكم زنو بريار الراس ديني بغا وتيتي كوا فرمان برغري بس ناكين بهم شيء
0: نسراي فرمي بلا لا انجمني وزيران ودرت شو نسراي فرمي بلا مرزيه
6: والله زيد دوانز صالمه والله معقولني ابو صالح ام دسدسي ما بيكنو
0: زور راست زور زور راست بس مرزني او برياراتا سريبي لو انا يلا استرا نتوانن باشي مانغ دو ماشكا بتوان مرزني برياره تاع السليم
6: والله ان شاء الله
0: نسرا ونسرا ورمز بتوان شتي نويد تبيشو
6: اي بوز كان كاك وتر زحمه نبي
0: دا باش كني فورمي زوي بس سفر مبراني غير بس راجيره ما وسه مانغ دي بيتم راجيره
6: تا ودا سكان خوش بزور سفاس
0: خوش شويستي براجان بخير بي سر هر دو تشاو شاوز لقال نو شارا برزان كا زور بو مانغوت زور لمي شوادلين شاوز كاك سعيد فرمو كاك سعيد كاك سعيد فرمو
7: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: كاك وتسر ممنون دابن اقرب التابعي وما لو كي لو كاتي فورم بكراوة من لوزارتنا اخوة ممرورا
0: بالي
7: اي زي ما قم أبو يعني هش صار يفعلي تو أو كم تستاكا تقريبا ونص صاروني ورويا
0: دكاتي دكتوني بريارك يا راس نا ناو تناتو من بيرين ما يبيت دلهم همو أو فورمان الشي كا خدمة دكاتي بروك نوي فورم خدمة يعني نجيش بو هش صار همو يدرين دراو رفس كراوتو أو أنقول دكونا نا أو زاكا دعاء بريارك اوی نازم بس بپی اویل سالی 2023 درچو نخیر تا استاکا او حالی که هر کس لکاتی درچونی بریارا که هشت سالی خزمت نبو بی زوی ورناگی دگل او قون آغا او زا لداتو بریارش کدی او اشتش که زاره ایز دیار نید
7: ممنون دوست خوش بیتا
0: قربانی توم کاکی من جن کاک سعید جن بخیر بیت ساوکم بخیر بیت
8: برنید السلام علیکم کاکا کوتر
0: علیکم السلام و رحمت نای برزد
8: جوانی برای کم سیروان
0: کاک سیروان جان باشی چاوکم کاک سیروان
8: داود مازده کم برای گوری برایزی
0: چاوکم نی سلام
8: کاک کوتر بنسبت عردکانی بابری سنوری بستوری اوی کارتی زنیاری بستوری
0: کارتی زنیاری بستوری بله
8: بله بچه دابش دکری اوی
0: لزاده دو هگ لگل نسانتری نو شاری اولیر دابش دکری هر کاتا سرد بیه زوید و بردکری
8: باش دست خوش برم
0: ساوکی منید ساوکی منید
8: ساوک مازدکم خواهد
0: برم کاک شیوان فرمو
9: سلام علیک کاکو
0: سر علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
9: هاشی بلا گورد
0: ساوکی منید کاک شیوان بخیر بیس سر هر دو ساو
9: سیارک عردکانی پیشمرگی زیروانی امنو حتى استعيز دنگو باسينيه
0: زيرواني كم ناوي هاتو لپيداني زوي زور با كمي ناوي ديتو هر همون زارش هر چن کسا چي باش ماري دستو هادش مردين ناوي انديتو بس زوي ورده گرن دل نيابه لوي همون تان زوي ورده گرن
9: کارتن نازنی شو نکانی چند دل بی زحمت.
0: کارتی زنیاری چیه؟
9: اولیه کارکوت.
0: کارتی زنیاری نه هولر بی لروش آوای هولر وردگری لسنوری زادی دهوک هولر لو سولایانی خوارو.
9: دست سال خوش زوس پاس کارکوت.
0: برای دوره منی سلامت بی سال.
9: زوس پاس.
0: سر سال.
9: زوس پاس. زوس پاس.
0: ولی کارکوت سرکنجی نوی متفرقه باز زویده تو. نای متفرقش لباس زوی مضبوطه چیشه اینیا اگر کومنت کن بیده خوین نوادره سلاو قوشتا پا کهی تاپو دکره دیارنیا ادی حوالان حوالان سی یعنی ما بس زوی ها زوی نیه بناوی حوالان سنتری شار سنتری شار زاره دیارنیا چاوره کن حتا دو سه روشید که تیرو پشکگل زوی دکره لبو چار هزار فرمان بر بزاین انشاءالله لویش او کان هنده زوید که داباش بکره انشاءالله کتا مایی گور دگرم کتا مایی گور دگرین برای زک داوی مایی چی کردیه لکومنت یان او نهات باشتریش بزاین برای زشت که بزانین او برزه هلا مايك ناوي برز فرمو قصبك
10: ناوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: ناوي برزان
10: سرود خورشيد
0: كاك سرود فرمو فرمو كاك سرود
10: عفوا كما استاذ سياري اللي قاعد تبن كلمه دي هي زي ناوي خوما
0: بله
10: وکو معلومات جهل هد بیتن کارتی چلوهاشتی پیشمرگی کارتی چلوهاش دگه گرچه پیشمرگی فرقی هیا
0: بله
10: ل تقریبا سالی کو شته که سالی کو نیو آواده بیتن لایت ما یکم توضیح که توضیح کرده او آردانا لبولای ما توضیح کرده
0: بله
10: حالا کارتی چلوهاش در ل بحر کبون
0: بله
10: زنیاری ما بحر کبون حتی است لگه داری کارتش ما ور نبی تو. خبرین اورو نصفی.
0: پیش اوی مای چی بینیری؟ پیش اوی مای چی بینیری باسم کرد. دوای جشن ور دگرین کارتی ور دگرین. همش تکان تو آب و نوروجانش بالای ناوکانش بلاو دکری تو. دل نیام لوی زنیاری شم. او ناوانا لفلانا روزی کارتی زوی ور دگرین.
10: رحمت الله بابت. ادی اگر اوی خانی ما نمیست خانی خوب هی. الحمدلله.
0: الحمدلله.
10: من چند سال بیرون ایش کار کسب دکن. سر و خانی بناو. ای وی ششت مالو دوست کار.
0: حالا که هولی ریش همو بناو بی هیچ مشکل لب دوست نکه. بریا دوست خانی بناو باه. پیم خوش بود.
10: رحمت الله بابت.
0: آه نه هیچ مشکلی نیه. هیچ مشکلی نیه. سر تاوم. سر تاوم.
10: خیر
0: بود. عزیز. زود باش. خواهیم داد. سر تاوم. درس لاود لبی دنگو باسی نیه نخیر دنگو باسی نیه ولی گل نوشاریش دا برش دکلی نوشاری هولیر که کازم بخیر ببرم سر تساهم فولوت کردین ولی که کتر لجینی نوی زر راز نوستی لجینی نوی لجینی نوی رقم چند تاکو چند گورا نزانم رقم کنم نبیرنیا والله جمار کنم نبیرنیا در باشی برم زاده کانی گنی باجنیا اوام پی خوشم زانه او چیه کاغ بچدار؟ دکاغ بچدار ویدیوی که من لوب نیرو رحمت لیبی. او رقمه که دادمه لب و واتس آبیان فایبری. او رقمی بینیره صفر 750 بنوسا. الای خود بنوسا صفر 750 300 27 02. او صفر 750 300 27 02. ویدیوی که من لوب کابل کاغ کوتسر. او رجای کانی گنیا خرابا. او تکای حکومت سارسه لو او جماری بنیره و بلاو دبتو باشه برام او یک لدوی او برنامهش که تاوبی ویدیو یکم نواتی دوی نکا غازی چی حکومی او اوتومبیلی غاز لکولانا چی رای گرتیا او زاره سیاره چی غازی بازرگانی تی کرتوا غازی خل چی داتا او سیاره بازرگانی لوی بفرشتوا او رو بر رقم و ترتیباتو بلاوی دکمو هیوادارم حکومت هلویستیه بی اگر بخوین نینا اگر برای برایتی غاز بخوای نینا یوادار موقف یه بیتین انشاءالله خوش دستان کاتی برنامه کمان توابو دستی همو لیک خوش به زور دو سپاس انشاءالله لخدمتی اوی برزو خوشویز داده بین روشی شما کاجمیرنو دیم و خدمتان تا اوکات سپرده خواهی مزم بن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دوما لذاتي پاش پروردگار رحمت و بزي و مهرباني خوي بسر منا ببارينه خواهي جان لد اپارينه و لد الالينه و چون براني برحمت و ناردين او براني رحمتي خود بسر دلو درون منا ببارينه درون من هي من کرو مال من ارام کرو روح من اسودب كيا اكرم الاكرمين برزانم يما لمانجي مولودا جيان بسر ابين مانجی مولود مانجی که زورترین صلوات کان من با پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم برز اکینو همو من بدل لسرتای ام درسو صلوات و دیداری خوشی اسم انیرین و علین اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خويا صلاة وسلامي خوتو صلاة إيما بقينا وفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم خوش ويستيدلي إيما بي بقينا عزيزانا إيما لخزمت جياني هاولاني في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم جيان بسر أبين دیار خوشتری جیانه که انسان ای گذرنه، او جیانه ل خدمت او چاوانا بسری ابا که بچای سر بدیداری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم گیشتون. امرو ل خدمت جیانی خالی پیغمبری خوا ابین صلی الله علیه و سلم کبریتی ل سعدی کری ابی وقاص، ابی وقاص نبی خوی بریتی ل مالکی کری اوهیب. و تباوكي سعدي كوري أبي وقاص بي أوتري ماليكي كوري أهيب مالك لا تيري بني زهرية ودايكي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم آميني كتي وهب هل تيري بني زهرية بويا بم تيري أوتري فخذو بابلين عشرتي دايكي في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بويا خوشو اسمان بخالي خوي حساب أكردن أجنان لحقيقة براي دايكي نية وتل عشرتي دايشتي بقرا لاموزاكاني دايشي اكا بلان بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فخري بيو اكرد اي فرمو هذا خالي فليرني امرؤ خاله اما خالي من سعد بايكي كيجل اي وخالي خويا مشان بدا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم احترامي كيزور قوري امها والله برزي اكرد ك بستوسي صال بيش هجرتي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ام کس ایمانی هناآو، ام کس لدایک بود بستوسه سال پیش هجرتی پیغمبری خواص الله علیه و سلم و یکی که لوکسانی که لواائل مسلمان بودن، هندگ افرمون نویم کس، هندگ افرمون شوارمین کس لوانی که ایمانی هناآو، قصه ایمان کی عجیبه افرمی لخوما خوی کی سیرم بینی سیر کم دنیا زور زور تاریکه، آوند تاریکه. هیش تیغ نبینم که آروم بری و آکوم لشندی لا آکوتم. الله لبرمان یکی زور جوان هات درو سیرم کردشان کسی بدوری مانگون یکی جلوان طلحه بو یکی زبیر بو یکی بریتیو ل او بکری صدیق آوان دوری مانگ که اندابو پیشای من جرناگ بو بر پیریان شوم من شوم خدمت مانگ که خبرم بو پرسیارم کرد سیر کم آمانه همون ایمانیان هناآو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی زنیم مانگا که تعبیری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و چوم خدمتی ایمانم هنا ام ها والا برزا بالای کرد موکانی زبر لاشی زور مویهبو رنگی رجبو بلام چاوکانی زور زور بهیز بو مشهور بو لعربا کان ابصر الناسی لهمو که زیاتر بینر بو بینا بو حتی افرم جارک کاملا خلقی زور ل مشکینی قرج لشون که دانش تون ل دوره وشته کن بینی وقتی آن آوشته چیه ل دوره همونی آن وقتی آن آو طیره کو نشته و
الله تنها سعدي كريبي وقاز نبي سيدي كروتي والله واتصوركم أو كسك وسر وشتريك وكسك أجل خزمي خومك كهات بيشو فعلا سيدي عن كريشك لعشرتي أو لخزم نزيكاني أو كاتك إيماني هنا يعني ابتلاك زور قورت جياواز لها ولان روي كرد سعد طبعا سعد دايكي خوي زور زور خوش بيست دايكي ل تيرو وشي أبو سفيان هندك ألين ألين كأموزاي أوى هندك إيش ألين كشي أوى بلام أصح وهاي كأموزاي أبو سفيان ب الله كاتك سعد إيماني هنا عزيتي عن زور دا بلا ميشك لو عزيتاني كزور دلي أزاري بيجيش أو بوك دايكي سويني خوارد كبهيش يوازك ننان أخوة نآو أخوة لبر خور دا أنيشي حتى وكو سعد باشي ما نبت برياريكي زور حسن وجزبي شو بردم خور لو خور اگر ما دانيش برياري دا نآوش بخواتو ننانيش طبعا سعد بما زور أزاري دروني هاد روش بولايوتي دايكا بقرر واز لما بينام تشكمن واز لدينا كمنا هنم تيقى الدينا كات راسكا فرماني بيه كردو تشاكا كاربي لقل دايكو باوكتا وكو خوات علي او تا اسا دايكا امر بيه اكا واز لو دينا بينا وازي ليبن ساعت كميق وستا روش هاد مشوش بوبو با دايكا دو اتر هات اللاي دايكا وتي بخوا دايكا نام خوي باش و ايوش بخوي تو باش بو خواه زورم خوشه بس لبردم ام خورا بمري من واز لو دينا خومنا ينام فشمان نام ولدينا كيخون أفرم دايك عزيمتي أمي بيني ودي تازا الشيطان شو تسري بهي شو عزيق وازنا هنا دسي كدو بقى أخوارناو ليرا أم آيات بيروزا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أفرم أمال لحقي سعد كوري أبي وقاصها تخواره وإن جاهداك على أن تشرك بي أقد دايكو بوك مجاهدين لقلا كردي واتا زوريان لي كردي طبعا جاهد باب المشاركه او ان هول ان ادات الدين لا بدن وتوش هول ادا لا ندي يعني زحمتي كي زوريان بو دايكو بو كل فينا كفر يعني مس بتجر نوسر كفر فلا تطعهما او كاتجر يلا ما كبلا وصاحبهما في الدنيا معروفه لدنيا داريه لغلا باشو تشاقب طبعا مساله دايكو بو زور قوري والله انسان سبحان الله كابتلاء بيبا عادزي دايكو باكي وزور بزحمت دروني استقرار اكا مشوش ابي حياتي تيك اشي بسري اكا شكا سيبركي خوالة سر زيوية لدس ادا رحمتي خوالة سر زيوية لدس ادا بوي اما ايتا في روزا في اما عليك دايكو باكي داعي مشرك بون داعي شرك بون خاص جان باكر بو شرك هولا انا دا تو بيجي الراو سر شرك او كاتل الدنيا يا هر باش بلا قليانا تنها وي انطاعيان مكلا مسلي او خوان ناسي او بالدانا وبرو كفر بيديني ويان بابلان او هوليان بوتو برو كفر بيديني برن لو بجوان مكا اگرنا اشتكاني ترى بجوان بكو لكاروباري الدنيا لقليانا با سعد كري ابي وقاز يكمين كسي كمشهورة بويك لبناوي اسلام خين رشتوا جاري يكي لشعب كانوا لدولة كانوا مكايا خريك طاعت كردن بون هنه مشركين قريشاتن زور قمو قلطيان بيه كردن زور عزيتيان دان اوانيش چن هاولكي برز بو نيشك لوانا بريتي بو لساعد كا قامشيك بدسي بو كشي بدموچاو يشي كانا خيني لدر توقي خين كوتا سرزيو بوي الان يكامين خيني لپنا يخويا رجان رابي بريتي لو خيني كساعد يكوري ابي وقاز رجان بيتي مكانتي سعد لاي بيغمري خواص الله عليه وسلم زور قوري زوري خوشوه بو هیچ کس یک دایکو باکی کو نکرد تو بل دایکو باکم با قربانه به الا و سعدی کو ربی و قاز نبی لیکن لا غزو کانا تیری اها وشت فرموی تیان بگره تیره کان ارمی فداک ابی و امی دایکو باکم با قربانه به تیره کان انتیا بگره افرم دایک من عائشه و من جرت و افرم شوک فی غمری خواص الله علیه وسلم زور خوی اها دای بس خو بکا اسراحت کا بلان وقتکش او ها بو دجمن زور بون نیتوانی باش اسراحت کیکا فرمي ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة خوز قيشك لا بيا وزور صالحا كان لها ولا كان أمشو حرسياتي مني بقرتها على لم كاتك أم دعائك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم دايك من عايشة جيرته ولا تقيك من بيس تقيبك وشم شير أوابو على ما توشي فزعبون توشي ترزبون
دنگی شمشیرک من بیزوت من اوکیه فرموی سعدی پوری ابی وقاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی مادام سعد ایتر به استراحت اخوم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به استراحت خود سعد خوی با من اجارت و فرموی جاری کن زور نخوش کتوبم لناو مکان زوز و بطاقت و بیزار بوم الله یشتا هجرت من نکرد بو او همو زخت و زخوتا من لسر بو خوشم لروی جستیه و طاول لوازم نخوش و کتوبم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستی خصه سر که لکم دعای با کردم اللهم شفی سعدن خواه ایان شفای سعد بده الله والله او نخوشی که رو جاری تن نگیرای استش همو کاتیک ام قصانه اکمو بیری لو نخوشیم اکمو هزب فینکایی دستی پیغمبری خواه اکم صلی الله علیه و سلم لسر خسرتی من لسر که لکی من که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دستی دانا میزت و تایبد مندی زور تایبتیه دو تایبد مندی زور گوریه سعدی کری ابی وقاص رضا و رحمتی خواهی لیبه یکی کن لیکی غزوکانا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که اسباس یکیم که دعای بوکر که دسی راز بید دو همینشان دعای بوکر که دعای گیرابه هر دو کن هات ندی هر دو کن هات ندی جاری کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اللهم استد رميه واجب دعوته خويجان وهاي لبك ام تيرانيك اي وشين دسي زور راز بي بيكي ودعا كان شي جيراك دعا كان سعد تم الغزوه احدى ايش قالوا اني كزور بدوري بيغمر ابو صلى الله عليه وسلم وزور جنگي كي زور سيري برامر لقل بيغمر اكل برامر بكافران ودفاعه عجيب اكل بيغمر اخوه صلى الله عليه وسلم سعد قريب وخاصه افرم زورك تيري اوشان تيري كان هيشان لا ابيكا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دو ام دعوه ايكا بويكر هرچون تيري بوشان دا الى بران براكاني ادا فرمو واجب دعوته خواه دعا كان جرابك لناو اصحابا مشهور بويكا دعا كان سعد ردبونو قرانوين نيا چن دقيق تا مباسا كم لو ان ايكا دعا كان سعد شون جرابون جاري كان سعد فريبي وخاص بيابي قصي اود با امام علي قصي اود با امام طلحة وزبير بمسيانا فرموي جون بوانا مدى وانا براي منن والله اگر بد بينا قد جرأتي اودنا اكل جون في بدانا او اندك ساني هي قوربون عليك سكش بإهانة وفي ود وتي اراك تهددني كأنك النبي واهستكم كتو اتو تهديدم كي خود لي وفي غنبر كات تهديدمك على ايو جلسي بارس كدو تي خواهي كان اگر ام پیوانه پیوانی گوره بون و خدمتکاری ام دینه بون و خدمتشان کرد و پیک و بون لخدمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواه داوری کم ام پیاب کرد عبرت لنا خلق اللهم اجعله عبرت لغیره خواه بکر عبرت با غیری خوی وی کس جرأتی او نک جوان بده به هاولان افرمی لدو ام دعای و سعد شو دز نجی کرد نجی اکر هش تا سلامی نده بولن نجی که الله وشترک شد بو هات خوي كربنا أم خلك لنا أم هم خلك قبي قل السري أم كبر كتاب عرزة بقات شو سري على وازي لنا أنا هتا كشتي على هندق لدورة وهواري أنا كركرة سعد وازل نيجاكو بينا والله دعاك وجيرا وبس أو خوي جورا كذي بعبرة وبندي هي جورا طبعا وشتر طبيعته هي سيري هي كاتك تورقبت إثر خاون وغير خاوني هيش نابينه طبعا هندش تي تعبت هي لو وشتره كبي عادزة بي لو أسيت صدان جار إشي فيه بكي بلا أسائي بي وشتر بلام ظلمي لي بكي يا جواني فيه بدي يا تفيتي بكي ألا بمشتانا زور حساس طبيعتي وشتر أفرمي كاتك أغشتك لما نببي ما نقري ننا نخوا نا آوخوا حشتك لو أن نخوا تات والله خوي أكاتو إن جهان دي جار ريقا أقري لخلق ويا لفرمي اشتكاتو إلا معجزاتي أحمدية في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وشتري هي الشيد راقي بخلق قرتبو شو هندي قصي فرمو بجوي وشتركا وشتركا صار يكي بجيهشت وكو معجزة حسابك ري شو كأو وشتركا أو حالتي بسراهات تازة هستانويني أو راقريك إيكا دنيا بي كنترول ناكا جاري كتر سعدي بريبي وقاص كان جاري أهلي طبعا أهلي عراق حاكم بدسيان ونا أوستا لحتى لزمان إمام عمر إمام عمر أفرمي أقر أهلي عراق همون روجي بيانو حاكمي بقورن بيان أقورن حتى جاري كان أوندان عادس كر فرموي اللهم عجل عليهم بابن الثقيف لسر من بردو عليك إنه أنت خويا زوي ابن الثقيف بن ربوان حجاج كوريوسي سخفي بعقلي أنتك أما أنا عقلنا بن ناميشي نوسي أي أهل عراق وسعد كوري أبي وقاص نير مولاته
والله إثارك ما هو خالي في غمرة صلى الله عليه وسلم زور إيشم بيتي لبرخاتي أو إينرم كسيب سعد الرازين أول أنواع رخني سيسري أن لسعد أجرد أنو نيجكي طاونية ولا أصحابي في غمرة صلى الله عليه وسلم خالتي عوام بلن والله نيجكي طاونية حتى إمام عمر وتي نيجكي بو طاونية أي سعد وتي والله أو نيجم كردو كفي غمرة خوا صلى الله عليه وسلم كردوتي ركعاتي كم زور دريج بوا دوم توز الله كرتر سهم وشوارم هربي كان بختار يكتنا سورة فاتحة مخندوا هل أوان دبوا أفر مجارك لجنه كان دروس كر تشكيل كر ويبزان كيشا كان شيء كسيك هلصا زور قصي برامر بس ساعت كر تي خواه كان أقل أم قصاني بور ريا كرد أم بياوة خواه عمري دريش كو توشي فتنيك على أم بياوة عمري دريش دريش هو توشي فتنيك وهابو بو شون أفرتان أكوت بو بيري على وهيليات ورزيل سقو لنا كوفيا هم جار أيود أي أيوة والله دعاء بياك صالح برمن كود أو حالك ما أبو شوازي لي كده لغزو كان هم سعد كريبي وقص بجداري كده لغزو بدرا بجداري كده لغزو أحدا بجداري كده لغزو أحدا أبو كبي غمري خاص الله عليه وسلم في ود إرمي في ذاك أبي وأمي لخندقة لخيبرة لفتح مكة لصلح حديبية لهم يانا لبيعة الرضوانة سعد كريبي وقاصي كلوها والله أنك زور نزيك لفي غمري خاص الله عليه وسلم ولهمو كايا كان بجداري أكا دو حتى لزماني في غمرة صلى الله عليه وسلم كان جارك سيريا كان كدرتو سيها من سيريا لإسلام وكدرتو سيريا سعد كريبي وقاص وبسفرشتي أو أوانيك صفاتي قائديان هبو في غمري خاص الله عليه وسلم هل الزماني خويا قيادي دا ودسيان سأعرزم كل درس كاني بيشو عمري خوري عاص أو صالو أو وقتي كمسلمان بو راستو خو جيشي كي خستبه لسيو نارد سعدي بوري أبو وقاصي كي يقول لك قائد زور قورة كان ك اعتمادي أخري أسر بوي خلفاء لدواي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هموين اعتمادي أن أسر سعد بو جاري كان جيشي كي زور قورة فورس كو بو سركل ذاتي الرستم جيشي كي زور قورة سط هزار كس أهاتم برو مدائن و 100,000 تريش بريوبون بدوانا أهات وتدو 100,000 جيش إمام عمر قراري دا خوي بروب برنجاري أم جنجة شو خارج المدينة عبد الرحمن كوري عوف بيودي أمير إيمان داران والله توبش كي هيبتي إسلام أشكي دبرو تو مرو شمشيري خوا زور زور بيان نيري شيرك لشيركان كلا هيلانا كي هتا اسم ريت وتشاوري وك أمريك بيبكي حازر بوسي أونا نيري على زورك لها والله رأيان وابو خوي برو إمام عمر وانت جنك كورو الله فرموي إمام عمر كي أو شيرة وتي سعدي كوري أبي وقاص يكسر إمام عمر وستا وتي والله الراس كي همو أصحاب رأي أنها تسروا إمام عمر نروا سعد بروا أو أن دار ريزو تابد من دي سعد يعني للابو بويا سعد كوري أبي وقاص يعني نارد برو أو جنجة بس سي هزار هاولا لو كاتيا بشتي هرهم الدمالي لهاتبو زور نار حدو كاتك جيشك خوي كوكر دو تشونا العراق وجيشكان وانا ودور براني هم كوكر دو لقال فرصه جيش قاد جنج قادسي هم بيستوم انك او نصرتك قوريك مسلمان لو جنجا هنا بس فرصه دو وفرص خوي نقرتو بويا عرزم كل من زياتر او هاولا نباس كم كطعن ينزل لي ادري حتى اسوي هيك لو هاولا نطعن زور لي ادري سعدي كوري ابي وقاص كزور زور كل طرفي الشيعة وكل طرفي فرسة وزور لسعد كوري أبي وقاص أدري أفرمي سعد تشجيع جيشكي زور زور كرت فرموي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لكتابي الزبور نسيو ما ندوي ذكرا كأم زبي إخوة كي أبي تخاوني عباد الصالح كان إخوة فرموي بها ولان بجيش إسلامي والله لا إيه وصالح ترني لسر زويا دلنيا بن خواهي قورا نصرتان أداتي وقتان كانت خاوني أم زويانا أو هانداني كي وهاي كرد لها والانا وجيشك كي بالترتيبي كي واكرد خوي نيتواني بجداريكا أفرمي حتى بدما رأكشا نيتواني داج نيشي بس والله خيشا وخوي نيقل أفرمي خوي داو بدما تخطتي جيشك كي رأكيشا لشوينك برزا دان ناب وسيري جيشك خوي أكل حتى وكو خوي قال النصرتي في عطاك إنه جيش فرس شكا إمام عمر أي فرمو أي سعد يك لحظة نبي أقام لتان نبي حتى أقل جنديك نخوشك وتا سعد كريب وخاص لنا مكان يما وتوا أين أدبو عمر كوري خطاب عمر كوري خطاب فرموي أي سعد مغرور نبي بويك خلق بلن أما خالي بيغمبرو أما صاحبي بيغمبرو ها والله
بخوال كاتي جاي كان رب العالمين سيري أو ناكا كي خالي في غمر وكي صاحب سيري روشت ما ناكا أجر روشت من هي أو نبي كوا خوي جور النصرت ين أداتي النصرت من أداتي بخوال روشت من هي أو نبي النصرت من نادات بويا تأكيدي لسعد أكل دوا أي سعد توشي غرائي النبي نخوت نجيش أكل دواثر جيش مسلمان كبر وغلاتي فرسون زور بيا نخوش كوتن إمام عمر نامي بونات ك أي سعد شوينة بدو زرواك أو أصحابان نفوتين أو هاولا برزان نفوتين جيش إسلامي لإسراحة تابي أبيش كومالا كساياتي نادي كيقلوانا سلماني فارسي وحذيفي كوري أمان وزور يشتر قران بدو زور شوينة لأخيرا لأنه كوفايا هميان استقرار ينقل ودواتريش هر خوي كرابة قوري بابلان كوفا مدائن وجلولا وحلوان وزور شوين هي كساعد كوري أبي وقاص فتحي كردو ولسدسي أو كراوته لأن ديلو شوان أنا لكردستان منطقي خانقين ومنطقي باولين قرميان مشهورة بوي كسعدي فريبي وقاص فتحي إسلامي قيان دوتي وإمارتي كوفا للاي أوبو هتا وكو إمام عمر برياري بعزل كردني دا هنا يوبونا ومدينة دواي فرموي كاتك لدواي خوي فرموي ششكز لدواي من شوري مسلمانان أم ششكس لدوه من خليفة هلا بجيرن يكي قلو أنا سعد كوري أبي وقاز بو فرموي أقر سعد درس شو زور باشا أقر سعد درنا شو هركس يكتب درس شو با سعد زورشتي في بسبيري شو كمن كاتي كسعد ملابرد والله عزلم نكردو لا عن ضعف ولا عن خيانة نخيانتي كردو نزعيفي كي شو ملابيني ولو بري هي زابوه بلام أو أهل عراقك تحملي أن نكردو وتحمل هج أمير أقناكن بوي لشورا لدوه إمام عمر يشق لواني كزوم مرشح بوه بيت خليفة مسلمان سعد كوري أبي وقاص وسعد حتى لدواي مقتلي إمام عثمان وشهدوني إمام عثمان برازاي جهاد بنابي هاشم وتي أي ماما صد هزار شمشير بدس آمدن بيعت بدنه فرموي رولا والله من بيغمري خواص الله عليه وسلم آموش قاري كلهم لكاتي فتنة دور بقرم نلقل معاوية أمم نلقل عليا ابن نبخوش بتنهاش تيجكم دوركم ولا فتنة لشون أكابو خم داني شم هتاوك غباري فتنة أني شتا وغباري فتنة نامنة بوي اعتزالي كر يشق لوها ولا برزانة اعتزالي كر لفتنة بريتي لا سعد كوري أبي وخاص هتاوك فتنة كوتايب ينهات هتاوك لزمان إمام حسن ك فتنة بالطوابي أرام نبوة سعد كوري أبي وقاص بهي شوازك نهاتنا وخلقي مشاركاتي نكر دواتريش دواي اكتوابوين فتنة دهم يشد دعاي أكر خوايك أن توشي فتنة دوام نكي كوتاي بحياة بين أو بو كاتك مرواني كوري حكم أميرنا ومدينة بو خبري أن هناك يكيق لها ولان زور وضعنا راحتا لخارج المدينة فرموي هر سعد نبي بس سعد ما نهي لدرب المدينة جيان وسرقبا كاتك الرشد سير كان سعد كوري أبي وقاص حالي زورنا راحت إلا كوشك كي خويا فرمو أي سعد حالة فرمو هشتك منا تنها خوم جليك زور زبري خوم دانا ولنا أجل زبرا كفنمك لخوام دنيا وكزنا مني طبعا يكيك لها ولانيك عشرة مبشرة يكيك لها ولانيك زور دولة من وفاتك بريتي لسعد كوري أبي وقاص فرمو لمشت الزبرا بن بيشنو كاتك وفاتي كرهنا أنا ونا ومدينة دايش إيمان داران داوان كرك أوان ناتوان بين دروا ترمي سعد كوري أبي وقاص برنا مزقوت لدواي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم تاك ترمي كتوبة ناو مزقوت وبريتيب ولا ترمكي سعد كوري أبي وقاص كلا ناو مزقوت دايكاني إيمان داران نوجان السركل حتى رخنايا قل دايك من عايشة كتون مردو أبريتا ناو مزقوت فرمي أمانا شن نزيك اشتكاني بيغمبريان لبير أشته صلى الله عليه وسلم مردو لزماني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم أهين رأي مزقوته ودواتر برأي دروي مزقوته لدروي مزقوت وتسرتا أهين رأينا ومزقوت دواتر أبرأي سر قبرسان نيجي لسر أكرا كات السعد وفاتي كرت دو سطو بنجاه زاد رمي الزيو لمالو سرطو سامان لي بجيما وزور باخي قورا قوري سعد بجيما وزورك لكوشك كاني زورشتا كاني سكوا سعدي كيقولو صحاباني كدولمان بو وصع اقتصادي لم حياتي سعد كوري أبي وقاص اما تشان فائديك اكين يكام ممكن انسان ابتلاء بكري بخوشوي سترين كسي بدايكي اوتا سعد ابتلاء اكر دايكي الله اننا نخومنا او خوم هتاوكو باشيما النبي تو
بلام صبر اجري وتن دين دارك خوي برنادا ممكن تو يشيك بالاول يعني كدعاء كانت جرابه دعاء يشيك وخود نكي حتى لان دي الروايات فالمساعد كوري بوقاز الاخير عمري كوير بو بيانو دي ساعد كوري خوتو دعاء جرابه بو دعاء ناكي خوي الشفابة تي والله يشربك قبل بدل خوي الدواء او كم خوي تشاوم تشاكاتو تشاو تشاك بنو تشي دواء ايمانك كي جيان هي اوي كانسان طلبي بك سعد كوري ابي وقاص امهم خلافته امهم قوريه امهم فتح قورانيك لسدس الرؤدة لأخير لكاتي فتنية أكري قائدك زور قوري به بلام هل أبجيري بتاقي تنها جيان بردس لدروي مدينة تنها ويفتوشي فتنة نبي وبرزاكي خوي بتكاتي وتي صد هزار كس آمادا بيعت بدني فرموي والله أو صد هزار كس ناقر مباشمشيرك كلا برابر كافرانا تيجو برابر مسلمانا كله لبرما مسلمانا هيش تيقناك بويا إنسان إيمان دار لكاتي فتنة كان زماني دلي أبي همو بارز راوي هاويني سعدي كوري أبي وقاص وكوتا خال سود لجيانا كان سعدي كوري أبي وقاص جاري ترباس انكروه كإنسان إيمان دار وهاني الدنيا بو كافر بجيبي الله خوشي خريكي آخرت بي خريكي آخرت أبي لناو بازارة خريكي آخرت أبي لكاتي دنيا دارية خريكي آخرت أبي جنجي ديناري كي ناو بازار أكي بو باري هزوا لو كاتي كتو لو باري زهد وزاهدي وخواناسي ودنداري بويت جوان ترين مال أو مالايكا للايكاسي مسلمان باش ترين مال أو مالايكا بداز مسلمان عشرين مباشرة شجدان عند كباري دولة من دكان بولنا جيهانا بويا سعدي كوري أبي وقاص لعشرة مباشرة أو هم بارو داهاتش بجي إهلا أولادكاني بتيري بجي إهلا خلق لسد سكاني أم إسفادة أكا سود ور أقري بويا إنسان مسلمان لنا بازارة كسي كي تملنية هميشة كسي كا خريك جهد و جهادي خويتي خوي مانو أكا أقا الدينار كي حلال لنا بازارة هبي هول أدال لنا هم خلقيا بتاقيتنا أم بايكات دسي أم كي أما صفتي كسي إيمان دارة نك تماليبك بناوي اويك الدينداري اكا بعكسه خلق الديندار ابي لو بري هيز جهدا خريكي كارو كسابتي بها تا خوي غورا او بار حلاليك لسر زي بخشو بلا وتو بيت دسي مسلمان ومسلمان تو انا كاري غوري بيبك ام امته ام ديني ايما بجهادي مال سر كوتو دعو بانغواز بجهادي مال سر اكوي جهادي حقيقي ما بجهادي مال سر اكوي بو ضروره انسان ايمان دار لميداني بازار سازي ولميداني كارو كسابتي زور أزيانا خريكي كارو كسابتي بيوم من دونه بي خواهيان ام امساتاني خوماً لجير السيبري جياني ام هاولانا بسر برد داوان لي اكين بناوي جوانت بصفتي برز باسمي اعظمت يا الهي امساتانا بكرا باشترين ساتكاني جيان من دل من اهرامك يا الهي مالكان من اهرامك يا إلهي ولات اجتماع من أرامك تو قري خود شفاين خوشكان من بدا يا إلهي هر كسك من قرفتك يشار سريك يا إلهي هر قرفتك من هيول ظلمانا يا ظلمان أرامك يا إلهي مالكان من أرامك يا إلهي ولات اجتماع من أرامك تو قري خود شفاين خوشكان من بدا يا إلهي هر كسك من قرفتك

يا إلهي داول لي أكن بناوي جوان بصفتي برزة باسم عظمت إيمان ما سلامتك فتنة مخرنا ودين ما نو الدين كان ما سلامتك بارز راو من كل فتنة أم زمان يا أكرم الأكرمين خويا داول لي أكن ولد أبارن ولد ألالين وضلمان آرامك يا إلهي ضل كان من آرامك رحمن أسودك أساوي بسرمانا ببارنا يا أكرم الأكرمين خويا داول لي أكن بناوي جوان بصفتي برزة باسم عظمت چون برانی که بر رحمت بونار دین خواجهان آوا دلکان من خوش که دلکان من پر نور که نیوچوان من پر نور که یا الهی داور لی اکین بر رحمت و کرمی خود گرفت کانی جیان من بوشار سر که یا رب العالمین بخوا پروردگاره ما گرفت من زور زوره نه توانی لی خوشی است کانش من گرفت کان من باس کین تنها توانی لبردم توی برزیان کین هو دیا الهی او گرفت زور زوان دی که همان خواه بو من شار سر که تو خود صاحبي هموشتك يا أكرم الأكرمين بزي خود بسرمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي نعمتي زورت بيدان ببيداوا كردن يا إلهي نعمتي كان من بو طواوك بسرمانا طواويان كدريجيان بيبدا يا إلهي سلبي نعمتي كان من لما كون نعمتي كان من لما قررو يا أكرم الأكرمين خواهي جان أم خشكو برانم هر يكوكم الله قرفتو داوان هيا يا إلهي هموين بو توبرزكناوا دیا الهی بکرمی خود ولامی هر همویان بدروا یا ربی خواهیان گرفتکانی همویان چار سرکا حاجکانی همویان جبجکا یا اکرم الاکرمین خواهی داوان لی اکین بناوی جوانت بصیفتی برزه با اسم عظمت ام کلمات دعاین من لقبولکا خواهی ام کلمات دعاین من لقبولکا صلاوی ام بگینا بمها ولا برزانا یا اکرم الاکرمین نو من لخزمتی بینا یا اکرم الاکرمین يا إلهي داول لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت لقناهي داكو باكو من وبورة لقناهي مردو كان من وبورة لقناهي براو خوش كان من وبورة لقناهي خوش ويستان من وبورة هركز ما فيك بسلمان لقناهي ببورة يا إلهي لقناهي خزان وهوسر ومنال وأولاد وشمان تاروج قيامت ببورة يا إلهي مردو يكيزوري أم أمتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم زول لنا راحة محنتان يا إلهي داوال لي أكين بقوري خوت خواهي جان آرامي بسر قوركاني أنا ببارينا خواهي مردوي كي زور من هي زور بيكسو بينازن يا إلهي كزني دعاين بوبكا إمالي رو دعاين بوكين يا إلهي لقناهي همويان ببورا درجاتي أنا عالي كودر يكاني خير بسر يانا والاك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخش بيقر بهندي دريا وكفكان شبه لها مستيك رئيس الزبيدة

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني.

كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون

يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن

عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال

الصالحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك

يستسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يفجر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى

أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا

قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتبوا

منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها

ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظن

للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى

فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت

يذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم

إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق

يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ساء

الله وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا

كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين

إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.

0: متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
1: أحسن الحديث.

0: سبيلا
1: أحسن الحديث
0: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
1: والآن مع الإصدار 64 وهو يحتوي على قراءة لسور لغة الكريم الديوان. والآن نترككم مع هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.

إليه واقرأ فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا

يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم.

عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة

ولا دعتكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد

ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق

علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع.

ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان.

فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا

المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا

يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا

فهو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إن

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.

وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك

ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان

سمى ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه

فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة

الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليك

قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعل

وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة

الله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات

وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن

لأكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من

الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم

أملك أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

لكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبع

بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا

قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة

هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين

زفور وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض

فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم.

ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على

ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فأقبلوا

رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجد

ما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على

إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله رب

أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم

قلوبنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعباد

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.

0: Amen.
1: دنجی اسلام دنجی حقیقت و خواناسی و صدا و سکوی خواویستان.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا ولقد آتيناك سبعا

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما

ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى